0: every hour. First. 2ME Australia News.
1: ABC News.
2: Today, Connor, with the top stories. The Trump administration's confirmed it will enforce new tariffs of 10 to 12.5% on 60 trading partners, including Australia, in its latest move to remake global trade. The Albanese government says it's a disappointing decision that makes no sense. The new tariffs come after the nation's Supreme Court struck down many of President Donald Trump's tariffs and he vowed to impose new measures. Also, his previous 10% tariffs are due to expire. The European Central Bank's warning of higher inflation as the price of oil spikes past $100 a barrel due to the war in the Middle East. Iran and its militant allies are now disrupting trade in two important shipping lanes in the Middle East, despite continued attacks from the US military. There are fears it will see prices rise at the bowser in Australia, and it comes as the federal government's fuel excise discount is about to wrap up. And Queensland authorities say they believe a suspected positive case of H5 bird flu has been detected in the state. Samples from a migratory bird found washed up on Moreton Island have been sent to a CSIRO lab for confirmation. The strain of bird flu has been found in other migratory birds across Australia, but there's still no sign the flu is spreading through local bird populations or the poultry industry. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: ترامب يهدد باستخدام الوصول الإيرانية المجمدة في تعويض أضرار السفن في مضيق هرمز ويبقو خياراته شن هجوما واسعا على إيران. مصادر يمنية تكشف عن دعم إيراني جديد للحوثيين بالصواريخ والمستشارين وترامب يتوعد بالرد على الهجمات الحوثية. عقوبات أمريكية على مسؤول بتنظيم الإخوان وكيانات أخرى بتهمة توفير دعم مالي ولوجستي لحركة حماس. واشنطن تفرض رسوما جمركية بنسبة تتجاوز 10% على عشرات الدول.
0: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
3: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الولايات المتحدة للأصول الإيرانية المجمدة والخاضعة لسيطرتها لتعويض جميع الأضرار التي تلحق بالسفن التجارية أو الشحنات في مضيق هرمز. وأكد ترامب في منشور على تروث سوشيال أن هذا الإجراء يسري فورا وحتى إشعار آخر معتبرا أنه الحل العادل والمنصفة في الوقت الراهن. على صعيد آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران أكبر من أي هجوم نفذ في السابق. وفي تصريحات لقناة الثانية عشرة الإسرائيلية قال فيها ترامب إنه قريب من اتخاذ القرار بشأن توسيع نطاق الحرب على إيران. وقال ترامب إن إسرائيل ستنضم للحرب في غضون دقيقتين إذا طلب منها ذلك، لكنه أضاف أن واشنطن ليست بحاجة إلى أي أحد لشن عملية جديدة ضد إيران. كما قال ترامب أن الإيرانيين يريدون التفاوض لكنهم ليسوا مستعدين لإبرام اتفاق في هذه المرحلة، مضيفا أنهم لم يتحملوا ما يكفي من الألم بعد حسب تعبيره. كما قال ترامب إن إيران باتت اليوم أضعف مما كانت عليه قبل 4 أشهر بعد القضاء على قدراتها العسكرية، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
4: The Iran war. Again, we're doing very well.
5: حرب إيران نبلي فيها بلاء جيدا وأفضل مما توقع أي أحد، فلقد قضينا على بحريتهم وقوتهم الجوية وكل الرادارات ومعظم قدراتهم العسكرية فيما يتعلق بالتصنيع والمسيرات. لقد قرأت في صحيفة بأنهم أفضل حال مما كانوا قبل 4 أشهر. إنها ليست الحقيقة، لا أصدق بأنهم يقولون مثل هذا. ليس لديهم جيش وليس لديهم بحرية، فهناك 159 سفينة في قاع البحر وليس لديهم دفاعات جوية مضادة للطائرات، باستثناء أنهم خبيثون ولا تزال لديهم بعض القدرات.
3: اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران بالتنصل من الاتفاقات، مؤكدا أنها ستدفع الثمن على مبدأ الرأس مقابل العين. وأضاف روبيو أن إيران غير مستعدة للتفاوض رغم أنها تستجدي كل يوم للتوصل إلى اتفاق.
1: إيران تستجدينا كل يوم لإبرام اتفاق، لكنها غير مستعدة الآن. يودون أن نتحدث معهم، وهم يريدون إبرام صفقة ثم لاحقا يريدون تغيير التفاصيل. يبدو أنهم غير مستعدين، وبالتالي سيستمرون بدفع الثمن، وهذا الثمن سيزداد كل ليلة.
3: وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تسعى إلى إيران خالية من السلاح النووي.
1: الولايات المتحدة تريد أن تنزع البرنامج النووي عن إيران. من السهل أن يكون هناك أشخاص في القيادة ليسوا مصممين على البرنامج النووي، وبالنسبة للعالم يعرفون أن هناك أشخاص مجانين في القيادة الإيرانية. تركيزنا هو نزع السلاح النووي من إيران، ولا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا.
3: حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن إيران ستتلقى ضربة مدمرة إذا هاجمت إسرائيل. يأتي ذلك فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب تسعى للحصول على ضوء أخضر لشن هجمات ضد إيران، مؤكدة أن قائمة أهداف سلاح الجو لا تزال تشمل مواقع للطاقة. وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا استثنائيا غدا يليه اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر الأحد، فيما رفعت إسرائيل مستوى التأهب العسكري والاستخباراتي صدادا لهجوم إيراني محتمل. أعلنت بريطانيا اليوم رفع جاهزية قواتها المسلحة للدفاع عن البلاد على مدار الساعة، ردا على تهديدات الحرس الثوري الإيراني بشأن السماح للقاذفات الأمريكية بالانطلاق من قواعدها. وأكدت الحكومة البريطانية تطبيق نهج دفاعي متطور يشمل أسلحة الجو والبحرية والجيش بالتنسيق مع حلف الناتو لحماية الأمن القومي من أي هجوم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها قامت بتغيير مسار ل12 سفينة تجارية وعطلت واحدة منذ استئناف الحصار البحري على إيران قبل 9 أيام. وأضافت القيادة الوسطى أنها تواصل عملياتها العسكرية لمنع السفن من دخول الموانئ أو المناطق الساحلية الإيرانية أو مغادرتها. عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار قدمه ديمقراطيون يهدف إلى وقف الحرب على إيران إلى حين صدور تفويض عن الكونغرس يجيز تنفيذ الأعمال القتالية. وكان مجلس النواب قد أقر بفارق ضئيل مشروع قرار يدعو لوقف العمليات العسكرية في إيران. ورغم أن عملية التصويت التي دفع الديمقراطيون لإجرائها تعد رمزية إلى حد كبير، فإنها تهدف إلى توجيه رسالة قوية إلى الرئيس دونالد ترامب، مفادها أن تأييده داخل الكونغرس يتراجع كلما طال أمد الحرب. أفادت وكالة أنباء إيرانية أن جزيرة قشم قرب مضيق هرمز استهدفت الخميس بصاروخ أمريكي. وقالت وكالة تسنيم أن صاروخا سقط على ساحل مدينة سوزا في جزيرة قشم من دون أن تحدث حتى الآن عن وقوع خسائر أو سقوط ضحايا، كما أفادت مصادر بغارة على جزيرة لاراك الإيرانية. أعلن الجيش الكويتي تعرض منفذ العبدلي للحدود لاستهداف جديد بطائرات مسيرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. وكان المنفذ قد تعرض لهجوم آخر تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على آثاره. وأكد الجيش الكويتي استمرار في أداء مهامه وواجباته بكفاءة عالية لحماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره. أدانت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في بيان مشترك استمرار الهجمات الإيرانية على أراضيها، واعتبرت الدول السبع أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدوليين، مؤكدة حقها في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة. وضعت مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية، ورحبت في الوقت ذاته بقرار الحكومة العراقية حصر السلاح بيد الدولة داعية بغداد إلى منع الفصائل الموالية لإيران من مواصلة هجماتها على دول المنطقة.
6: نرجع لمتابعة لقائنا الصباحي من راديو تؤمي. نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. درجات الحرارة ترتفع لل 17 وطقس بريد وجيد. أما بالنسبة لملبن درجات الحرارة 13 وطقس مشمس.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله. وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة.

راديو تويمي أستراليا متابعينا احنا وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار. ظاهر أنه كمان اليوم استمرار العمليات والمعلومات اللي تفيد بها الأثناء عن ذوي انفجارات بمدينة جاسك بمحافظة هرمزغان. حسب وكالة فارس الإيرانية، ذوي عدة انفجارات بجاسك بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد. إذن العمليات العسكرية مستمرة، واليوم التهديد انتقل من القواعد العسكرية الموجودة بدول الخليج إلى أنه كمان من بعد الموقف البريطاني اللي تغير واللي رح تسمح بشن ضربات عسكرية من

قواعدها بالمنطقة، وهيدا اللي أدى إلى تهديد إيراني لبريطانيا. فهون كمان يعني الأمور ما رح تستمر بهيدا الجمود. هلا عم بيحاول الرئيس الأمريكي مرة واثنين وثلاثة، ويعني كمان عم بيجرب كان يستعمل كل الأدوات لحتى إيران تخضع أو كمان تتنازل أو تمشي بالمفاوضات كما يريد الرئيس الأمريكي، وعدم امتلاك السلاح النووي. ولكن كل المحاولات لغاية اليوم فشلت. ففي طرح جديد اليوم، أي سفينة بدأت تتعرض للقصف فالأموال الإيرانية الموضوعة بالولايات المتحدة رح تكون هي التعويض، يعني ستستعمل هذه الأموال للتعويض على الأضرار اللي ممكن تشكلها الضربات الإيرانية على هذه السفن. إذن اليوم نشوف في تصعيد جديد أن الأموال الإيرانية قد تستعمل لتعويض السفن التجارية اللي ممكن تستهدف من قبل إيران. هيدا طرح جديد ما كان خاطر على بال حدا، يعني كمان الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة أو الموجودة بالولايات المتحدة قد تستعمل لهيدا الهدف. هيدا تصعيد جديد. وحتى يعني كمان اليوم هدد الرئيس الأمريكي أنه يعني الضربات اللي ممكن تتوجه لإيران لم نشهد مثلها سابقا، يعني ما شافت إيران مثلها سابقا بالوقت يلي قد تدخل إسرائيل على الخط وتساند حليفتها في توجيه الضربات. لأنه مثل ما سبق وذكرنا اليوم التنبيه أو توجيه تحذيرات للمواطنين في تل أبيب وتهيئ الملاجئ أيضا بلشوا عم يستعدوا لسيناريو توجيه ضربة إيرانية لإسرائيل في حال دخلت على الخط، مع زيارة المرتقبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل لواشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن هذه هي طبعا الأجواء، ومنقول دايما بنهاية الأسبوع الله يستر من التصعيد الغير مسبوق، وإذا فعلا رح تكون الأمور مضبوطة أو رح تتوسع هذه الحرب من خلال الأعلين بريطانيا. يعني بريطانيا في حال فعلا تعرضت قواعدها لاستهداف ما رح تبقى مكتوفة الأيدي، وكان في تحذير من قبل إيران يعني لاستهداف القواعد البريطانية بالمنطقة، وهيدا الشيء اللي رح يخلي كمان دخول بريطانيا على الخط. مين بيعرف كيف رح تتوسع هذه الأمور. أما بالنسبة للملف النووي، الاتفاقيات اللي كانت بين واشنطن وما بين المملكة العربية السعودية حول السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم لأهداف الطاقة والأهداف سلمية، هون المتحدثة باسم البيت الأبيض اللي بتقول أنه لا ما رح يصير هيدا الشيء إلا إذا وافقت السعودية على الاتفاقيات الإبراهيمية. يعني هيدا الشيء اللي بعده موضوع جدلي وما رح يقبله، يعني يكون في هونيك اتفاقيات بهذا الملف إلا إذا دخلت المملكة العربية السعودية بالاتفاقيات الإبراهيمية كما فعلت بعض الدول بالمنطقة. بدي انتقل لموضوع مختلف تماما من السياسي لموضوع الهيومانويد روبو اللي هي روبوتات شبيهة بالبشر. تصوروا أن الروبو المستخدمة كان سابقا بالعمليات الجراحية كانت عبارة عن أجهزة بيتحكم فيها الجراح عن بعد، أما هلأ صارت الروبوتات أكثر تطور اللي بيبلغ وزن البعض منها ل 27 كيلو ويمكن المشي والتحرك هيك بشكل مستقل، وهو طبعا ما يعد تطور لافت.
بالجراحة والعمليات، وبيقولوا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الشبيهة بالبشر عم بتزيد ذكاء يوم بعد يوم. وهون العالم رح ما بعرف إذا العالم رح يضل بخير طالما استمر البشر بالتواصل مع بعضهم البعض بشكل طبيعي. فاليوم الذكاء الاصطناعي خطير جدا، يعني مثل ما عم نشوف في حدا طلع يعني كمان وحكي هيك لفتني على الفيسبوك، بيقول انه الطبيب والمهندس والمحامات يلي كانت هي يمكن دايما نشجع اولادنا لحتى يروحوا لهذه المهن او يتعلموا ليوصلوا لهذه المراكز او يكون عندهم يعني هيدي المهن، ولكن اليوم تغيرت. بيقولون انه لا، انه قد ما فيكم نروح على الاشياء هيك هيك التقنية او المهنية والصناعية، لانه هي يمكن تكون يعني لحتى يقدر يلاقي الواحد له شغل. هلا هي على سبيل المزح اكيد دايما بحاجة للانسان، ولكن الذكاء الاصطناعي يلي اصبح مخيف جدا، خاصة يعني كمان اليوم بالعمليات الجراحية اللي كمان عم بيتطور أكتر وأكتر بهيدا الاتجاه. رح نتابع نحن وياكم من تؤمي أستراليا على 1638 AM. رح نكون مع زميلنا نشأت من بعد استراحة قصيرة، ولكل اللي حابب يشاركنا على أي موضوع عم نتطرق له فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا وتتصلوا على 02-965-330 عبر الواتساب على 0410-638-638. يعني بسرعة على البرد أنجأ عم بيتحرك تمنى اليوم، رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع.

0: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.
4: معكم دايماً من راديو 2ME أستراليا 1638. أيام منتبع نحن وياكم بخلال هالوقت مستمعينا مع زميلنا نشأة اللي انضم لنا بهالأثناء لنتابع المواضيع اللي كنا أثرناها صباحاً، وخاصة من خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن واللي صار في اتفاقيات تجارية واقتصادية بملايين من الدولارات، ولكن من بعد عودته من واشنطن توجه لطهران. هل البعض شايف أنه قد يكون يعني لفعل الوساطة، والبعض بيشوف أنه لأنه إيران بعد مسيطرة على الوضع بالعراق، وخاصة ما تعرض له من انتقادات أثناء زيارته من قبل المستشار المرشد الأعلى، اللي اعتبر أنه عم بيتصرف بطريقة عم بيمس فيها كرامة المواطن العراقي. فنشأت أول شيء بدي أقول لك يعطيك ألف عافية وصباح المنقهة.
5: يسعد لي صباح كلود ويسعد لي صباح كل مستمعين.
4: طالع مش زابطة اليوم، طالع نغميتها مش زابطة.
5: لا لا لا، زبطت معاك زي الفل.
4: بس طالع هيك لقت
5: بالعكس ابدا، ما خارجها طلعة جميلة من بقك.
4: الله يطمنك. طمنا شو اللي عم بيصير بالعراق، كيف شو هدف هذه الزيارة؟
5: لا، هو زيارة دائما الدول المجاورة، دائما أنا بشجع على أن الدول المجاورة لازم يكون في علاقات كويسة، في علاقات اقتصادية، في اتفاقات أمنية، في علاقات حتى أسرية بين البلاد، يعني مثلا زي لبنان وسوريا والدول دي، هي يعني مهم جدا تكون العلاقات ما تكونش متوترة ويكون في خوف وفي أمنية، وخاصة أمنية واستخباراتية كمان للسيطرة على أي جماعات إرهابية أو أي تصرفات بين البلاد. دي مش بس بين البلاد المجاورة، ده حتى في العالم كله اللي هو الانتربول مثلا، ده شيء مهم جدا. فدي خطوة كويسة أنا يعني أفضلها، بس إن شاء الله تجيب نتائج. مع إيران ما فيش نتائج خالص، إيران بتضرب كله يعني، حتى الأردن الكويت.
4: نعم.
5: سبحان الله، ما احنا ما سمعناش أبدا إيران ضربت إسرائيل، ما تعرفيش يعني، لأن إسرائيل حتى شرط أي لو إيران ضربت على إسرائيل هتكون النتيجة يعني بدون رجوع لأي حد، أمريكا هترد على طول واستردوي. وانت عارفة إسرائيل عندها مواقع محددة في إيران، ده اللي هو يعني بيأثر على أمن إسرائيل في أماكن محددة، أهداف معينة. يعني إسرائيل في انتظار بس إيران تعمل أي حركة، لأن الرد حيكون مباشر، مش زي الدول العربية الكويت والأردن.
4: ولكن اليوم كل الاستعدادات، حتى الماليزيا حتى عم تحذر مواطنيها، عم تحط بأجواء هذه الحرب اللي ممكن يعني كمان اليوم إسرائيل بيقولوا أنه يعني ما رح تدخل الحرب إلا إذا طلب منها، واليوم مش كتير مستبعد أن يطلب الرئيس الأمريكي.
5: مش بس طلب منها، وكمان من ضمن، وإذا إيران ضربت على إسرائيل في حالتين.
4: نعم صحيح.
5: إذا طلب منها صحيح. ترامب التدخل، لأن بدأت وقت البي 1 والبي 2 بدأوا يعني بدأت تضرب الأي 1 اللي هي يعني القذيفة اللي هي بتضرب قذائف كبيرة مدمرة، يعني شيء خطير جدا. حتى الرادار ما بيعرفش هي فين. المهم فده الشرط الثاني، إذا إسرائيل إيران ضربت، إسرائيل ترد مباشرة بدون الرجوع لأي حد.
4: نعم، يعني بالوقت يلي اليوم المطلوب من الحكومة العراقية سحب السلاح من الفصائل
5: طبعا.
4: ولكن كمان هون لغاية هالوقت رافضين يعني تسليم السلاح،
5: خلاص تفضل دولة فاشلة إلى أن يحصل أن هي تسيطر على الأسلحة الخارجة عن نطاق الشرعية.
4: طيب كيف تفسر نشأة اليوم واشنطن يلي عم تبني علاقات تجارية واقتصادية مع لبنان ومع العراق بالوقت يلي لا يزال الوضع الأمني هش، إن كان بالعراق أو إن كان بلبنان؟
5: ده على أمل أن بعد يعني دي عملية يعني دبلوماسية بيستعملها ترامب دائما، يقول حتى قال على غزة أن احنا هنخل غزة ريفيرا، يعني قال يعني بيحلم. انت عارف ترامب نرجسي لدرجة بعيد، يعني ما عندهوش سيطرة على النرجسية بتاعت ساعات. فهو بيقول حاجات زي كده، يعني عملية تطمين، يعني لما السلاح يخرج ده شيء بيستعملوه الدبلوماسيين اللي من نوعية السيد ترامب، بس مش أكتر يعني. ولكن طبعا أكيد لما السلاح حزب الله يسلم للدولة اللبنانية بكل الطرق، الله على الخوف، الطريقة اللي هي طريقة ان سوريا تدخل ويحصل ضغط على السيد الشرع، وبان تكون سوريا الدول، لان سوريا مش هتدخل ناس نظاميين، يعني هتدخل ناس ليهم في الأماكن الواعرة اللي هي الموجودة في البقاع والحيطة ده، هي دي ما يقدرش يوصل لها أي حد، إلا لازم يكون واحد يعني يعني هتبقى فما فهنا الخرج دي هنا الصعوبة. وفي إيران في العراق كمان لما هيعملوا لا يلموا السلاح من التنظيمات الإرهابية هناك أو الغير إرهابية أو أي سلاح خارج الشرعية الدولة العراقية، هتكون ما هو السلاح ده هو مصيبة أي دولة في العالم يكون في سلاح غير سلاح الدولة.
4: صحيح.
5: بيكون بيسبب لها مشاكل كبيرة جدا، وبيكون ليه تأثير حتى على القرار السياسي والاقتصادي، وبيبقى هو بتبقى دولة كبيرة داخل دولة كبيرة داخل دولة صغيرة. الصغيرة اللي هي الدولة الأساسية، والعصابات أو حزب الله كان دولة كبيرة عن لبنان بكتير، حتى في نوعية السلاح اللي كان بيستعملها حزب الله. فوجود حزب الله هو عامل، هو مسبب مشاكل كبير جدا في لبنان، ووجوده في العراق وفي اليمن وفي كان في سوريا زمان، رغم ان لسه يقال ان في خلايا نائمة داخل سوريا اللي هي بتقوم بعملية تهريب السلاح والمخدرات والحاجات زي كده. يعني مش ممكن أبدا يحصل في أمان وسلام واستقرار إلا لازم هذه الأسلحة الخارجة عن الشرعية شرعية الدولة تسحب. ولكن في موضوع مهم جدا كنت حابب أقول الحقيقة
4: فده.
5: إذا كان في وقت، في مصر دلوقتي بيحصل الإعلام قالب على بعضه، كله قالب على كله، اعلام الدوله مع اعلام القطاع الخاص كله. والسبب ان عمرو اديب صحفي مصري معروف يعني قال ان في مصر في انتظار مشكله تحصل زي ما حصل في الكويت، وحصل ان الدول العالم اسقطت الديون المصريه بسبب تدخل مصر مع تحالف الدولي ضد العراق لما دخلت الكويت، والدنيا اتقلبت بقى على يعني كله دلوقتي. يعني لان هو بيقول ان السيد الرئيس السيسي في انتظار حاجة تحصل زي كده لإسقاط الديون، يعني هو بيدين على امل حاجة هتحصل ويطلبوا من مصر التدخل بناء يعني بشرط يعني إسقاط كل ديون مصر، لأن مصر ديونها وصلت ل 170 مليار. كمان
4: هذا تصريح خطير،
5: هذا جدا خطير.
4: أيوه وسري يعني زبدان. فما بعرف كيف تجرأ عمرو أديب يعني على مناقشة هذا الموضوع.
5: لا ما هو دلوقتي بيقوموا يعني مش من يمين الليل يا حرام خالص.
4: أيوه.
5: يعني طلع
4: عايش اللزازة. شكرا لك نشأت، يعطيك العافية. جديد الإصدارات، جديد الفنان، نسيت اسمه.

جديد الأزارات، جديد الفنان الإماراتي حسين الجسمي اللي بتمنى تكونوا استمتعتوا بها الغنية مع جديد الأزارات اللي دايما بتابعوها براديو تؤمي. بتمنى كمان فقرة زميلنا بيدرو اللي عم يتحضر لفقرة أغاني منسية عبر تؤمي من الأغاني القديمة اللي كتار يلي أو منو سامعينا أو كمان نسينا. فاليوم راح نختار فاينل من مكتبة راديو تؤمي أستراليا لحتى نسمعكم إياه من ضمن فقرة الأغاني المنسية. بهالوقت عم تمرق أمامنا بعض المعلومات عن الحرب على إيران، دوي انفجارات بالساحل الجنوبي لجزيرة قشم جنوب إيران وتحليق مقاتلات بأجواء. مثل ما شايفين اليوم الوضع بإيران كرماله بحالة تصعيد، منقول دايما الله يسترنا من نهاية الأسبوع إذا فعلا رح يكون في هونيك ضربة إلى المفاعل إلى المراكز اللي فيها النووي أو اليورانيوم، وخاصة كان في حديث خلال هالأسبوع عن جبل فأس واللي مخبى تحته المواد المخصبة. أكيد رح نحكي بهذا الموضوع بالتفصيل ورح نجرب يعني كمان نعطي بعض المعلومات عن جبل فأس كمان بإيران. فخليكم معنا على السمع دائما برفقة راديو تؤمي أستراليا، واللي طبعا اليوم القيادة المركزية الأمريكية اللي صرحوا بجولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. إذن جبل الفأس هون بإيران هو موقع جبلي حد منشأة نطنز النووية بمحافظة أصفهان يلي اشتهر هالجبل واللي بيضم شبكة أنفاق ومنشآت تحت الأرض، يعتقد أنه مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. بنيت هيدي المنشآت داخل الجبل على أعماق كبيرة ما بيجعلها شديدة التحصين ضد الهجمات الجوية، وأصبح محور اهتمام إعلامي وسياسي بسبب تصريحات وتهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران بشأنه. يعني كمان هون في تخوف، ما بعرف إلى أي مدى يعني كمان هدرة واشنطن يعني هون توصل لهذه المواد، فهيدا أمر الكتار من المحللين بيستبعدوا هيدا الشيء، لأنه مثل ما سبق ذكرنا يعني مخبية تحت أعماق كبيرة من الأرض، وهيدا يصعب على القوات الأمريكية الوصول له، رغم وزير الدفاع اللي بالعكس أنه استعرض القوة اللي موجودة لدى واشنطن مش موجودة بأي بلد آخر، ولكن الكلام شيء والفعل شيء آخر. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بعد استراحة فنية للفنان جوزيف عطية، رح نكون مع زميلنا بيدرو مع فقرة أغاني منسية.

0: ظاهر في اشتداد للمعارك والضربات حاليا اللي عم بتتوزع على عدد من المناطق في إيران. إصابة شخصين أثر هجوم أمريكي على منطقة بمدينة بندر عباس جنوب البلاد وجنوب كمان قشم يلي عم بيكون في كمان توجيه ضربات. بحب أجي أذكر هون بالنسبة للموضوع اللي كنا عم نحكيه قبل شوي، هو بالنسبة لجبل فأس يلي اليوم بيختلف الخبراء بتقييم إذا فيها واشنطن توصل لأعماق جبل فأس لحتى يدمر كل المنشآت النووية اللي بنتها إيران. بعضهم بيشوفوا أن الولايات المتحدة ممكن تقدر إلحاق أضرار كبيرة أو تعطيل المداخل والبنية التحتية، بينما بيشوف آخرون أنه لا يمكن الجزم بتدمير المنشأة بالكامل بضربة جوية واحدة بسبب عمقة وتحصينة. فهذا أمر رح يكون جدا بالنسبة للقوات الأمريكية الوصول إليها. السلاح اللي يشار له هو أنه القنبلة الأمريكية GBU-557A/B المعروفة باسم Massive Ordnance Penetrator MOP. بعض المعلومات العامة عنها بتوزن 13.6 طن، صممت لاختراق طبقات سميكة من التربة والصخور قبل الانفجار. ما بتقدر حملها إلى القاذفة الشبحية بيتو سبيريت لتعد من أقوى الذخائر التقليدية المخصصة لأستهداف المنشآت شديدة التحصين. ما في معلومات علنية تؤكد أنه قادرة على تدمير أي منشأة محصنة مهما كان عمقها، فنجاح أي ضربة بيعتمد على عوامل منها العمق الفعلي للمنشأة، طبيعة الصخور المحيطة فيها، تصميم الأنفاق والغرف الداخلية، دقة إصابة النقطة المستهدفة. وهذا بيتطلب الأمر أكثر من بس ذخيرة. فكرمل هيك يعني في صعوبة، ما في تأكيد أنه منشأة مثل هيدي الموجودة داخل جبل الفأس يمكن تدميرها بالكامل بضربة واحدة، وحتى التقديرات العسكرية بتختلف. براديو تائمية أستراليا على 1638 AM رح نروح لاستراحة، ومن بعدها منتابع نحن وياكم مع زميلنا بيدرو مع فقرة أغاني من سيا عبر تؤمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا. إذن بريك قصير ومنتابع.
1: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم للتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم للتحضير وصيتك. أغاني من سيي من مكتبة أستراليا. مكتبة
0: أستراليا. إذا من مكتبة راديو تؤمية أستراليا منتابع مع زميلنا بيدرو. يعطيك ألف عافية بيدرو، صباح الخير من جديد.
2: صباح النور كلود لإلك، تحية لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم. بلشنا
0: أكيد مع فقرة أغاني منسية اللي نحن منطرها من أسبوع لأسبوع لحتى نشوف شو الخيار اليوم شو عنا.
2: كلود اليوم على هامش زيارة فخامة رئيس الجمهورية للعاصمة الأمريكية، وهالزيارة الناجحة اللي كلنا ناطرينها وأثبتت أنه ما لنا خيار واحد إلا الدولة اللبنانية هي بتحررنا من كل هالمشاكل عم تصير حوالينا. اليوم أغنيتي نقيتها من الفنان العالمي سامي كلارك. هاي الأغنية قديمة كتير كلود، من الأغاني المنسية، بتقول أنا جاي من لبنان.
0: نعم حلو، يعني هي استوحيتها يعني من الأجواء اليوم.
2: من الأجواء مزبوط.
0: مع مع انه انا جاي من لبنان، مع انه عم بيكون في تحذيرات من مغبه السفر للبنان اليوم والعراق.
2: كلود هي كلها اشاعات كلود، بالنتيجه هالبلد رح يزبط. سقتنا قويه كتير بفخامه الرئيس، حتى الميليشيات الموجوده عندنا بلبنان وبالعراق وبكل هالبلدين اليوم اللي خربت هالشرق الاوسط عرفوا انه النهايه اجت، النهاية اجت ورقتهم. ايران بالكاد فيها تقاوم اليوم، انت وعم تعرفي شو عم بيصير. مش معقولة امريكا تفوت بحرب هي واسرائيل وتخسر فيها، بالنتيجة لمصلحة كل العالم انه يجي السلام على هالبلدين ونرتاح. بقى 40 سنة بكفي كلود، عن جد بكفي
0: ان شاء الله. فإذن اليوم اخترت الفنان اللبناني سامي كلارك.
2: سامي كلارك، أنا جاي من لبنان، أغنية مميزة بنسمعها كلنا سوا، من هدية لكل أبناء الوطن. واحد أوكي. اثنين ثلاثة.
0: حسيتها تعبئة.
2: لا حلوة مش حلوة؟
0: موسيقى
2: اسمعيها. يلا.

0: الفنان سامي كلارك بهالغنية، وشكرا لك بيدرو. بدي فعلا أشكرك وأقول لك يعطيك ألف عافية على هالاختيارات الحلوة من مكتبة راديو توامي أستراليا. مع هالغنية أنا جاي من لبنان للفنان سامي كلارك. وكمان ما تنسوا اللقاء اللي بيكون كده نهاية الأسبوع نهار الأحد مع زميلنا بيدرو بأمسية نهار الأحد. كمان بلاقيكم بكرة على راد فترة بعد الظهر انطلاقا من الساعة 12، ومنستمر لغاية الساعة 6 بمشوار الدرايف تايم بروجرام عبر راديو توامي أستراليا. ما تنسون نهار الأحد صباحا الساعة 7 بيكون في النقل المباشر من كنيسة مارشال بالبانشبول سيدني، تبث الذبيحة الإلهية عبر هوا راديو توامي الساعة 7. شكرا لمتابعتكم مستمعينا، وتضلوا بألف بألف خير. ورح نروح لأس راح أصيري من بعد جولتنا مع الأخبار.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا.
3: لحظات 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Ted O'Connor with the top stories. Defence Minister Richard Marles says US President Donald Trump's latest round of tariffs slapped on Australia and countries across the world make no sense. Australia will be hit with a 12.5% tariff, while other countries will cop a 10% import tax. Analysts say the Trump administration's trying to replace its previous tariffs, which were struck down by the US Supreme Court early this year. A worker's died and another has been seriously injured when their vehicle was struck by a giant mining truck at a central Queensland coal site. One man's been taken to hospital from the BMA-owned Peak Downs mine with potentially life-threatening chest pain and leg injuries. A second man was trapped in the vehicle and died at the scene. Government investigators have been sent to the mine site. And a boss from Australia's Commonwealth Games team is distancing it from the cash bonuses offered by billionaire Gina Rinehart to medal-winning and world record-breaking Australian swimmers. The Commonwealth Games have been officially opened in Glasgow with 257 Australian athletes competing in 10 sports over 10 days. The mining magnate is offering $20,000 for gold, $15,000 for silver, $10,000 for bronze, and $30,000 for a world record, matching what she provided at the 2024 Olympics. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: بعد في كتير موسيقى حلوة بدنا نسمعها أنا وياكم، ما تروحوا بعيد، خليكن على 2ME. معكم ماريا منصور من قلب بيروت، دايما على الموجة الأقوى 1638 AM.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الـKFC.
6: I love 2ME.

يا هلا فيكن على الموجة الحلوة والأقوى 1638 AM. خلينا أشارككن جملة رائعة لابن سينا: العقل من دون علم مثل الجسد من دون روح.

0: أكثر.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

Australia. 2ME Australia.

0: هاي لإلكن مستمعينا، معكن ماريا منصور من استديوهات 2ME وميسات من بيروت. ما حدا يخشى الفشل، فهو درس قيم بيعلمكن الطريق للنجاح، مثل ما بيقولوا من بعد كل نزلة في طلعة. إن شاء الله كلكن بتحققوا نجاحات كتير كبيرة بحياتكن، وخليكم معنا دايما وتابعونا على 1638 AM من راديو 2ME أستراليا.
1: 2ME, you have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.
2: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. 2ME.

0: منتوجه مستمعينا سوا للأخبار بعد لحظات قليلة لنتعرف على آخر وأهم التطورات من راديو 2ME.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: Get the news first from 2ME.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
9: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
11: ABC News.
12: Tenora Connor with the top stories. The US will hit Australia and many other countries with fresh tariffs today, 5 months after a court struck down its old tariff regime. Australia will cop a 12.5% tariff over allegations from Washington that Australia failed to take action to prevent slavery and forced labour. The Albanese government rejects those allegations and says they're unjustified. Analysts say Donald Trump's using forced labour as a pretext to justify an extension to the existing tariff policy. The US military says it's launching strikes on Iran for the 13th night in a row as clashes escalate over shipping routes. Oil prices have spiked, hitting $100 a barrel for the first time since May, after Houthi militia in Yemen attacked oil tankers in the Red Sea. President Donald Trump's threatened what he calls major military punishment against the Houthis as well as their supporters, Iran, if their attacks on ships continue. And authorities are investigating the first suspected positive case of H5 bird flu in Queensland. It's been detected in a dead petrel that's washed up on Moreton Island in the state's southeast. The sample's been sent to a CSIRO lab for further testing. While migratory birds with the flu have been found dead in other parts of Australia, there's still no sign yet it's spreading on poultry farms or among local bird populations. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على مواقع عدة في إيران، ووزارة الصحة الإيرانية تعلن مقتل وإصابة المئات إثر القصف الأخير. ترامب يهدد باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض أضرار السفن في مضيق هرمز، ويبحث خيارات شن هجوم واسع على إيران. عقوبات أمريكية على مسؤول بتنظيم الإخوان وكيانة أخرى بتهمة توفير دعم مالي ولوجستي لحركة حماس. واشنطن تفرض رسوما جمركية بنسبة تتجاوز 10% على عشرات الدول. أعلن الجيش الأمريكي بدأ هجمات على إيران لليلة 13 على التوالي. وفاد بيان للقيادة الوسطى الأمريكية على منصة إكس أن القوات الأمريكية بدأت ليلة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية بعد في محاسبة إيران والحد من التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري على حركة الملاحة التجارية. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع ضوئي انفجارات في مناطق عدة جنوبي البلاد بالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي شن موجة جديدة من الهجمات. وقالت المصادر إن انفجارات سمع ضوئيها في مدن بندر عباس ومحيط عن دمشق والأهواز والعمدية بمحافظة خوزستان، إضافة إلى ذوي انفجار في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم بالقرب من مضيق هرمز. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الصحة الإيرانية عن مقتل 55 شخصا وإصابة أكثر من 600 آخرين منذ بدء الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن صور أقمار صناعية تظهر أن إيران أعادت بوتيرة متسرعة بناء مواقعها العسكرية بعد الضربات الأخيرة. وقالت المصادر أن إيران أصلحت جسرا استهدفته إسرائيل بثلاث قنابل خلال أيام، ما أثار دهشة مسؤولين إسرائيليين بشأن فعالية القصف، وأشارت إلى أن إيران قادرة على إعادة بناء معظم قدراتها بما في ذلك إنتاج الصواريخ. وفق المصادر نجحت الضربات في تدمير مداخل قواعد الصواريخ الجبلية الإيرانية من دون القضاء عليها بالكامل، وأن طهران تعمل على استخراج الأسلحة المخزنة بداخلها. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الولايات المتحدة الأصول الإيرانية المجمدة والخاضعة لسيطرتها لتعويض جميع الأضرار التي تلحق بالسفن التجارية والشحنات في مضيق هرمز. وأكد ترامب في منشور على تروث سوشيال أن هذا الإجراء يسري فورا وحتى إشعار آخر، معتبرا أنه الحل العادل والمنصف في الوقت الراهن. على صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس شن هجوم واسع نطاق على إيران أكبر من أي هجوم نفذ في السابق. وفي تصريحات لقناة الثانية عشرة الإسرائيلية، قال ترامب إنه قريب من اتخاذ القرار بشأن توسيع نطاق الحرب على إيران. كما قال ترامب إن إسرائيل ستنضم للحرب في غضون دقيقتين إذا طلب منها ذلك، لكنه أضاف أن واشنطن ليست بحاجة إلى أي أحد لشن عملية جديدة ضد إيران، وأن الإيرانيين يريدون التفاوض لكنهم ليسوا مستعدين لإبرام اتفاق في هذه المرحلة، مضيفا أنهم لم يتحملوا ما يكفي من الألم بعد حسب تعبيره. كما قال ترامب إن إيران باتت اليوم أضعف مما كانت عليه قبل 4 أشهر بعد القضاء على قدراتها العسكرية، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
1: حرب إيران نبلي فيها بلاء جيدا وأفضل مما توقع أي أحد، فلقد قضينا على بحريتهم وقوتهم الجوية وكل الرادارات ومعظم قدراتهم العسكرية فيما يتعلق بالتصنيع والمسيرات. لقد قرأت في صحيفة بأنهم أفضل حال مما كانوا قبل 4 أشهر، إنها ليست الحقيقة، لا أصدق بأنهم يقولون مثل هذا. ليس لديهم جيش وليس لديهم بحرية، فهناك 159 سفينة في قاع البحر، وليس لديهم دفاعات جوية مضادة للطائرات باستثناء أنهم خبيثون ولا تزال لديهم بعض القدرات.
0: حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن إيران ستتلقى ضربة مدمرة إذا هاجمت إسرائيل. يأتي ذلك فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب تسعى للحصول على ضوء أخضر لشن هجمات ضد إيران، مؤكدة أن قائمة أهداف سلاح الجو لا تزال تشمل مواقع للطاقة. وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا استثنائيا غدا يليه اجتماع المجلس الوزاري الأمن المصغر الأحد، فيما رفعت إسرائيل مستوى التأهب العسكري والاستخباري استعدادا لهجوم إيراني محتمل. أعلنت بريطانيا اليوم رفع جاهزية قواتها المسلحة للدفاع عن البلاد على مدار الساعة، ردا على تهديدات الحرس الثوري الإيراني بشأن السماح لقذيفات أمريكية بالانطلاق من قواعدها. وأكدت الحكومة البريطانية تطبيق نهج دفاعي متطور يشمل أسلحة الجو والبحرية والجيش بتنسيق مع حلف الناتو لحماية الأمن القومي من أي هجوم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها قامت بتغيير مسار 12 سفينة تجارية وعطلت واحدة منذ استئناف الحصار البحري على إيران قبل 9 أيام. وأضافت القيادة الوسطى أنها تواصل عملياتها العسكرية لمنع السفن من دخول الموانئ أو المناطق الساحلية الإيرانية أو مغادرتها. عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار قدمه الديمقراطيون يهدف إلى وقف الحرب على إيران إلى حين صدور تفويض على الكونغرس يجيز تنفيذ الأعمال القتالية. وكان مجلس النواب قد أقر بفرق ضئيل مشروع قرار يدعو إلى وقف العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، ورغم أن عملية التصويت التي دفع الديمقراطيون لإجرائها تعد رمزية إلى حد كبير فإنها تهدف إلى توجيه رسالة قوية إلى رئيس دونالد ترامب مفادها أن تأييده داخل الكونغرس يتراجع كلما طال أمد الحرب. أفادت وكالة أنباء إيرانية بأن جزيرة قشم قرب مضيق هرمز استهدفت الخميس بصاروخ أمريكي. وقالت وكالة التسنيم أن صاروخا سقط على ساحل مدينة سوزا في جزيرة قشم من دون أن تتحدث حتى الآن عن وقوع خسائر أو سقوط ضحايا. كما أفادت مصادر بغارات على جزيرة لاراك الإيرانية. أعلن الجيش الكويتي تعرض منفذ العبدلي الحدودي لاستهداف جديد بطائرات مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. وكان المنفذ قد تعرض لهجوم آخر تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على أثره. وأكد الجيش الكويتي استمراره في أداء مهامه وواجباته بكفاءة عالية لحماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره. أدانت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في بيان مشترك استمرار الهجمات الإيرانية على أراضيها، واعتبرت الدول السبع أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدوليين، مؤكدة حقها في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة. ودعت مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية، ورحبت في الوقت ذاته بقرار الحكومة العراقية حصر السلاح بيد الدولة، داعية بغداد إلى منع الفصائل الموالية لإيران من مواصلة هجماتها على دول المنطقة. شددت دول جنوب شرق آسيا على ضرورة حماية حرية الملاحة في الممرات المائية. وفي بيان مشترك في ختام اجتماعها في الفلبين دعت مجموعة آسيان إلى مرور بدون عوائق عبر مضيق هرمز، داعية كل من الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس عقب استئناف الأعمال العدائية. وقالت أن التصعيد بين البلدين أدى إلى تداعيات اقتصادية خطيرة تسببت في أزمة طاقة عالمية وارتفاع حاد في أسعار النفط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوافق على اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية مع السعودية، مشددا على أن الاتفاق لن يشمل تخصيب المواد النووية وسيقتصر على الاستخدامات غير العسكرية. وأضاف ترامب أن إتمام الاتفاق يبقى مشروطا بانضمام السعودية إلى اتفاقات أبراهام، مؤكدا أن
2: The original and authentic 2ME.
3: This is the golden lunch break.
4: What we gonna do right here is go back.
5: Nothing.
4: Way
5: nothing.
4: Back. back into time.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لما وكلوه يروح يحمل القربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح لما الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالي. You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تحية لكم مستمعينا من القلب، وبدي وجه تحية خاصة للشاعر الأدير نزار فرانسيس اللي قال: القائد لما بيستلم القيادة بيكون جاهز ليتحمل مسؤوليات ومخاطر يمكن تصير معه فجأة. هيك أنت لازم تكون قائد لما تسوق سيارتك.
1: صباحك يبدأ عنا.
2: Wake up feeling refreshed.
3: Wake up.
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو تويني.
3: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
1: مع تويني كل صباح.
5: Wake up.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
8: تحذير جديد من وزارة الخارجية الأسترالية من مغبة السفر إلى لبنان، العراق وسوريا، بالإضافة لتوقيع الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تعاون نووي تاريخي. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: غنوا معنا، رقصوا معنا، وخلوا حياتكم أحلى وأخف مع الموسيقى على 2ME. ورفقتي لكم ماريا منصور من وسط بيروت، بوجه لكم أطيب التحيات.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من
0: كل الأخبار يلي صارت بالعالم بأستراليا ولبنان منجمع لكم إياها بموجز منسمعه سوا من راديو 2ME أستراليا. دايماً خليكن على 16:38 AM. ننتقل لموجز الأخبار.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
2: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Ted O'Connor with the top stories. Australian shares have fallen after the oil price spiked to $100 a barrel due to more shipping disruptions caused by the war in the Middle East. Analysts say prices could rise further because global reserves have been depleted by the war. This means Australia faces another round of price rises, but whether it cripples exposed sectors such as freight, agriculture and construction remains to be seen. A deal's been struck on the sidelines of Labor's National Conference that includes the strengthening of gambling legislation on the party's policy platform. Labor's been under pressure over gambling laws, especially after its advertising reforms were widely criticised for being too weak. The conference has also seen a stoush over the funding of local councils, which is being seen as an issue that drives regional voters to One Nation. And the ABC's taken down two episodes from its renowned investigative journalism program, Four Corners, over concerns about a sacked journalist. Meth Highway and Cocaine Nation by Mahmoud Fazal have been removed due to concerns about accuracy. The ABC conducted an investigation into Fazal after his appearance on a podcast with a former underworld figure last year. The statement said the decision to remove the Four Corners programs was separate to the investigation following Fazal's appearance on the podcast. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الجيش الأمريكي يواصل ضرب إيران، ومصادر تتحدث عن رفض طهران عرضا أمريكيا لوقف إطلاق النار قدمه رئيس وزراء العراق. الموساد يعلن إحباط مخطط إيراني لاستهداف مسؤولين إسرائيليين عبر شبكة تجنيد دولية. عقوبات أمريكية على مسؤول بتنظيم الإخوان وكيانات أخرى بتهمة توفير دعم مالي ولوجستي لحركة حماس. واشنطن تفرض رسوما جمركية بنسبة تتجاوز 10% على عشرات الدول. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين عراقيين وإيرانيين أن طهران رفضت عرضا أمريكيا لوقف إطلاق النار قدمه رئيس وزراء العراق. على صعيد متصل أفاد صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متشكك في جدوى الدبلوماسية ويميل إلى خيار الانتقام من إيران. وقالت الصحيفة أن ترامب يعتقد أن إيران لا تفهم سوى القوات العسكرية وأن لا خيارات جيدة سوى مواصلة الضربات على إيران. وأضافت وول ستريت جورنال أن الحرب خلفت أثارا شخصية على ترامب وكبار مستشاريه بعد تحذيرات استخباراتية من تهديدات إيرانية باغتيالهم. وذكرت صحيفة أن المبعوثين الأمريكيين كوشنر وويتكوف لا يزالان يعتقدان أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أنه يدرس شن هجوم واسع نطاق على إيران أكبر من أي هجوم نفذ في السابق. وفي تصريحات للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية قال ترامب أنه قريب من اتخاذ القرار بشأن توسيع نطاق الحرب على إيران. وقال ترامب أن إسرائيل ستنضم للحرب في غضون دقيقتين إذا طلب منها ذلك، لكنه أضاف أن واشنطن ليست بحاجة إلى أي أحد لشن عملية جديدة ضد إيران. وقال ترامب أن الإيرانيين يريدون التفاوض لكنهم ليسوا مستعدين لإبرام اتفاق في هذه المرحلة، وأضاف أنهم لم يتحملوا ما يكفي من الألم بعد حسب تعبيره. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الولايات المتحدة للأصول الإيرانية المجمدة والخاضعة لسيطرتها لتعويض جميع الأضرار التي تلحق بالسفن التجارية أو الشحنات في مضيق هرمز. وأكد ترامب في منشور على تروث سوشيال أن هذا الإجراء يسري فورا وحتى إشعار آخر، معتبرا أنه الحل العادل والمنصف في الوقت الراهن. كما قال ترامب أن إيران باتت اليوم أضعف مما كانت عليه قبل 4 أشهر بعد القضاء على قدراتها العسكرية، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
1: حرب إيران نبلي فيها بلاء جيدا وأفضل مما توقع أي أحد، فلقد قضينا على بحريتهم وقوتهم الجوية وكل الرادارات ومعظم قدراتهم العسكرية فيما يتعلق بالتصنيع والمسيرات. لقد قرأت في صحيفة بأنهم أفضل حال مما كانوا قبل 4 أشهر، إنها ليست الحقيقة، لا أصدق بأنهم يقولون مثل هذا. ليس لديهم جيش وليس لديهم بحرية، فهناك 159 سفينة في قاع البحر وليس لديهم دفاعات جوية مضادة للطائرات، باستثناء أنهم خبيثون ولا تزال لديهم بعض القدرات.
0: ميدانيا شن الجيش الأمريكي سلسلة ضربات جديدة على أهداف في إيران لليلة 13 على التوالي. وفد بيان القيادة الوسطى الأمريكية أن الضربات استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومستودعات تخزين طائرات المسيرة وشبكات الاتصالات ومواقع المراقبة الساحلية والقدرات البحرية. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في مناطق عدة جنوبي البلاد. وقالت المصادر أن انفجارات سمع دويها في مدن بندر عباس والأحواز والعمدية بمحافظة خوزستان، بالإضافة إلى دوي انفجار في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم بالقرب من مضيق هرمز. يأتي هذا في وقت أعلنت الصحة الإيرانية فيه عن مقتل 55 شخصا وإصابة أكثر من 600 آخرين منذ بدء الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران. أعلن الجيش الكويتي تعرض منفذ العبدلي الحدودي لاستهداف جديد بطائرة مسيرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابة بشرية. وكان المنفذ قد تعرض لهجوم آخر تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على آثاره. وأكد الجيش الكويتي استمراره في أداء مهامه وواجباته بكفاءة عالية لحماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره. كشف جهاز الاستخبارات الإسرائيلي عن تفاصيل مخطط إيراني لاستهداف مسؤولين وشخصيات بارزة في إسرائيل من خلال تجنيد عملاء أجانب في الخارج قادرين على الدخول إلى إسرائيل بهدف جمع معلومات استخباراتية عن أهداف محتملة تمهيدا لتنفيذ الهجمات. وأشار جهاز الموساد إلى أنه وجهاز الأمن الداخلي الشباك عمل بالتعاون مع شركاء دوليين على إحباط عشرات المخططات التي قال إن إيران تقف وراءها. حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن إيران ستتلقى ضربة مدمرة إذا هجمت إسرائيل. يأتي ذلك فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب تسعى للحصول على ضوء أخضر لشن هجمات ضد إيران، مؤكدة أن قائمة أهداف سلاح الجو لا تزال تشمل مواقع للطاقة. وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا استثنائيا غدا يليه اجتماع للمجلس وزير الأمن المصغر الأحد، فيما رفعت إسرائيل مستوى التأهب العسكري والاستخباري استعدادا لهجوم إيراني محتمل. أعلنت بريطانيا اليوم رفع جاهزية قوات المسلحة للدفاع عن البلاد على مدار الساعة ردا على تهديدات الحرس الثوري الإيراني بشأن السماح لقاذفات أمريكية بالانطلاق من قواعدها. وأكدت الحكومة البريطانية تطبيق نهج دفاعي متطور يشمل أسلحة الجو والبحرية والجيش بالتنسيق مع حلف الناتو لحماية الأمن القومي من أي هجوم. عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار قدمه الديمقراطيون يهدف إلى وقف الحرب على إيران إلى حين صدور تفويض عن الكونغرس يجيز تنفيذ الأعمال القتالية. وكان مجلس النواب قد أقر بفارق ضئيل مشروع قرار يدعو إلى وقف العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، ورغم أن عملية التصويت التي دفع الديمقراطيون لإجرائها تعد رمزية إلى حد كبير فإنها تهدف إلى توجيه رسالة قوية إلى الرئيس دونالد ترامب فادها أن تأييده داخل الكونغرس يتراجع كلما طال أمد الحرب. أدانت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في بيان مشترك استمرار الهجمات الإيرانية على أرضها، واعتبرت الدول السبع أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدوليين، مؤكدة حقها في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة. ودعت مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية، ورحبت في الوقت ذاته بقرار الحكومة العراقية حصر السلاح به الدولة، داعية بغداد إلى منع الفصائل الموالية لإيران من مواصلة هجمتها على دول المنطقة. شددت دول جنوب شرق آسيا على ضرورة حماية حرية الملاحة في الممرات المائية، وفي بيان مشترك في ختام اجتماعها في الفلبين دعت مجموعة آسيان إلى مرور بدون عوائق عبر مضيق هرمز، داعية كل من الولايات المتحدة وإيران لضبط النفس عقب استئناف الأعمال العدائية. وقالت أن التصعيد بين البلدين أدى إلى تداعيات اقتصادية خطيرة تسببت في أزمة طاقة عالمية وارتفاع حاد في أسعار النفط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستوافق على اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية مع السعودية، مشددا على أن الاتفاق لن يشمل تخصيب المواد النووية وسيقتصر على الاستخدامات غير العسكرية. وأضاف ترامب أن إتمام الاتفاق يبقى مشروطا بانضمام السعودية إلى اتفاقات أبراهام، مؤكدا أن واشنطن لا تعارض امتلاك منشآت نووية مدنية غير مخصصة للتخصيب. بدوره قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن انضمام السعودية إلى اتفاقات أبراهام سيشكل قفزة تاريخية باتجاه السلام في الشرق الأوسط. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن أن الوضع في الشرق الأوسط بات خارج السيطرة، مشددا على ضرورة استعادة حرية الملاحة.
2: إن الوضع في الشرق الأوسط يخرج عن السيطرة وأصبح على شفير وضع لا يمكن تصوره، فالمنطقة تسحب إلى دائرة متسعة باستمرار من المواجهات، إذ تغذي كل أزمة أزمة أخرى ويقود كل تصعيد إلى تصعيد جديد. لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، ويجب أن تتوقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء المنطقة، كما يجب استعادة حرية الملاحة الدولية بشكل كامل في مضيق هرمز ومضيق باب المندب. إن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للمضي قدما، وهو ما أكدت عليه خلال اتصالاتي بجميع الأطراف خلال الفترة الماضية.
0: بدوره حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرينبرغ أن التصعيد العسكري الأخير للحوثيين في البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية وما ترتب على ذلك من تجدد تعطيل الملاحة البحرية يهدد اليمن نحو مزيد من المواجهة وتعميق انخراطه في بيئة إقليمية متوترة وزيادة معاناة الشعب اليمني. ودعا المبعوث إلى العودة للمفاوضات وتغليب الحل السياسي لإنهاء الأزمة بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة. أدان رئيس المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، وصف بأنها تهدد الملاحة الدولية، معربا عن المخاوف من احتمال حدوث تلوث بيئي نتيجة هذه الهجمات سواء في البحر الأحمر أو مضيق هرمز. من جانبها وصفت الخارجية الفرنسية هذه الهجمات بأنها تصعيد خطير وغير مسؤول، مشددة على أهمية حماية الملاحة البحرية والحفاظ على أمن واستقرار الممرات الدولية، داعية الحوثيين إلى وقف الهجمات. من جهته قال وزير الدفاع الألماني باريس بيستوريوس إن الوضع يتطور في الاتجاه الخاطئ وقد يؤدي إلى تصعيد محتمل للنزاع في الشرق الأوسط، وشدد بيستوريوس على أن هذا التصعيد

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني

0: إلك غنيت.
1: مرحبا لكل مستمعينا، يسعد أوقاتكم. معكم ماريا منصور من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت. خليكن على السماع وما تغيروا الموجة، دايما على 1638 AM
2: 2ME Maximum Heat and More Maximum Music Maximum Heat 2ME Australia.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
5: عم تسأل انت وينك؟ عدو امي وحياة عينك.

Australia. 2ME Australia.

0: من استديوهات 2ME وميساء من بيروت، معكم ماريا منصور. تحياتنا لكل مستمعي 2ME أستراليا، خليكن معنا على السمع دايما برفقتكن لنستمع سوا لمجموعة كبيرة ومنوعة من الأغاني وأكيد لآخر الأخبار والتطورات يلي منقدم لكم إياها دايما على مدار الساعة. وتابعونا، خليكن معنا على 1638 AM.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: 2 AM أستراليا، صوت الأمل والفرح. هيدي إذاعتكن وأنا ماريا منصور من وسط بيروت، بدي وجه أطيب التحيات لعندكن وين ما كنتوا. الحياة بتعلمنا أنه كل شيء له وقت، وهلأ وقت نسمع ونرتاح سوا مع الموسيقى الرائعة من قلب راديو 2 AM أستراليا 1638 AM.
1: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: أنا وياكم مننتقل مستمعينا لموجز الأخبار يلي منتابعه سوا من راديو 2MEA أستراليا. خليكن دايما معنا وتابعونا على 1638 AM لنعرف شو صار من آخر أحداث وتطورات هال 24 ساعة.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Ted O'Connor with the top stories. Australian shares have fallen after the oil price spiked to $100 a barrel due to more shipping disruptions caused by the war in the Middle East. Analysts say prices could rise further because global reserves have been depleted by the war. This means Australia faces another round of price rises, but whether it cripples exposed sectors such as freight, agriculture and construction remains to be seen. A deal's been struck on the sidelines of Labor's national conference that includes the strengthening of gambling legislation on the party's policy platform. Labor's been under pressure over gambling laws, especially after its advertising reforms were widely criticised for being too weak. The conference has also seen a stoush over the funding of local councils, which is being seen as an issue that drives regional voters to One Nation. And the ABC's taken down two episodes from its renowned investigative journalism program, Four Corners, over concerns about a sacked journalist. Meth Highway and Cocaine Nation by Mahmoud Fazal have been removed due to concerns about accuracy. The ABC conducted an investigation into Fazal after his appearance on a podcast with a former underworld figure last year. The statement said the decision to remove the Four Corners programs was separate to the investigation following Fazal's appearance on the podcast. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم مشاهدينا دائما في متابعة لآخر التطورات وصلنا إلى رأس الساعة والسادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة تغطيتنا مستمرة للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والهجمات الإيرانية على دول في المنطقة وفي آخر المستجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال الليلة 13 على التوالي من الضربات على إيران مشيرة إلى أن الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت تخزين مسيرات وشبكات اتصال ومواقع للمراقبة الساحلية وأضافت القيادة المركزية أن ضرباتها تهدف لتقليص التهديد الذي تشكله إيران على حركة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز مؤكدة أن المضيق لا يزال مفتوحا رغم الهجمات الأخيرة للحرس الثوري الإيراني وفي تطور لافت أفادت وكالة أنباء مهر بتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الإيرانية طهران للتصدي لأهداف معادية في الأثناء أعلن مساعد محافظ خوزستان في إيران مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في الهجوم الأمريكي على أطراف مدينة الأهواز فجر اليوم الجمعة بدورها قالت وكالة فارس الإيرانية إن انفجارات دوت في مدينة بندر عباس والساحل الجنوبي لجزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يدرس شن هجوم على إيران أكبر من أي وقت مضى وأضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال إنه سيتم سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات أو أي شيء يتعلق بها باستخدام الأموال الإيرانية لدى واشنطن من جانبها طالبت الخارجية الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط بالاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عرقجي إنه لا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع واشنطن بل في نهج واشنطن غير المنطقي ومطالبها المفرطة وقال الحرس الثوري إنه استهدف قواعد عسكرية في الكويت بينما أعلن الجيش الكويتي تصدي دفاعاته لهجمات صاروخية ومسيرات وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت أن منفذ العبدلي الحدودي تعرض مساء أمس لاستهداف جديد بمسيرات في الأثناء قال بيان لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن إن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة عدوان صريح ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وأكد البيان حق دول الخليج والأردن بالدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا واتخاذ التدابير القانونية لحماية سيادتها نشير مشاهدينا إلى الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة الوزير الخارجية عباس عراقجي يقول الاستيلاء على أصول دولة أخرى لسداد مطالبات المستقبلية غير ذات صلة سابقة خطيرة ومؤججة للصراع إذن هذا ما يتحدث عنه عراقجي ويقول بمجرد أن تعتبر الحكومات مصادرة الأموال أمرا طبيعيا لن تكون أصول أحد في مأمن والفوضى لن تكون سلمية إذن هنا من الواضح إشارة لوزير الخارجية الإيراني لما تحدث عنه الرئيس الأمريكي بشأن استخدام الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة لتغطية الأضرار التي تلحق بالسفن وذلك جراء الاعتداءات أو الهجمات الإيرانية عليها في مضيق هرمز وحول كل هذه التطورات ينضم إلينا من طهران مراسلنا عمر هواش ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم مرحبا بكما عمر أبدأ معك ضعنا في صورة آخر التطورات وأبرز ما جاء في تعليقات عرقجي الأخيرة التي أشرنا إليها قبل قليل
8: نعم، تعليق عراق جذاء جاء قبل قليل في تغريدة على منصة إكس ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن واشنطن سوف تستفيد لتعويض السفن التي تم استهدافها في مضيق هرمز من أموال الإيرانية المجمدة لدى واشنطن. هنا ندد عراقجي بهذا الأمر، قال إن هذا الأمر يشكل سابقة خطيرة ومن شأنها أن تؤجج الصراع وتثير التوتر، وشدد في إشارة واضحة إلى الدول التي قد توافق على ذلك مستفيدة من الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض سفنها، بالقول إن تطبيع ذلك وجعل ذلك طبيعيا لدى بعض الحكومات في العالم من شأنه أن لا يخلق أو سوف يخلق شيء من الفوضى التي وصفها بالفوضى غير السلمية وغير الطبيعية. ميدانيا يمكن القول إن هذه الليلة خلال الموجة 13 من الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية طالت 7 محافظات، نتحدث عن 3 محافظات في الجنوب الإيراني و4 محافظات في العمق. في جنوب إيران ولا سيما الهجوم الذي بدأ أنه أكثر دموية جرى في أطراف مدينة الأهواز، حيث أعلن مساعد محافظ المدينة عن أن 7 هجمات تعرضت لها مناطق محيطة بمدينة الأهواز، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين. كذلك في ذات المحافظة كان هناك استهدافات طالت مدينتي أندمشق وأميدية من دون الإشارة بشكل طبيعي أو بشكل واضح عن طبيعة الأهداف التي ضربت في ذلك في تلك المنطقة. فضلا عن هذا كان هناك استهدافات أيضا في محافظة هرمزجان جنوب إيران. في مدينة بندر عباس جرى استهداف منطقة بالقرب من المدينة مما أدى إلى إصابة 2 وانقطاع التيار الكهربائي عن جزء من المدينة، فضلا عن انفجارات دوت وصفت بالقوية في مدينة جاسك، إضافة إلى جنوب جزيرة قشم، هذه الجزيرة المطلة على مضيق هرمز. والهجمات هناك تحديدا كما نؤكد دائما بأنها تهدف إلى شل القدرات الإيرانية على السيطرة على مضيق هرمز. أيضا في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب غرب إيران كان هناك استهداف في مدينة كونارك، وهذه المدينة استهدفت طيلة الفترة الماضية وهي ذات أهمية استراتيجية كبيرة نظرا لقربها من سواحل بحر العرب والمحيط الهندي، حيث تتواجد القطع البحرية الأمريكية التي تستهدف العمق الإيراني والسواحل الجنوبية، والتي أيضا تمارس الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. إذا ما تحدثنا عن العمق الإيراني، كان هناك استهداف لمدينة فيروز أباد في محافظة فارس، هذه المحافظة هي تقع شمال محافظة هرمزجان ومحاذية لها، فضلا عن استهداف في مدينة نائين في محافظة أصفهان وسط البلاد. محافظة أصفهان بطبيعة الحال هي كانت مركز للاستهدافات الأمريكية الإسرائيلية طيلة الحرب الماضية، وهذه المرة الأولى التي تستهدف خلال جولة التصعيد هذه الأخيرة، لما تضم من منشآت نووية، معامل لوزارة الدفاع، عسكرية لصناعة الأسلحة والصواريخ، فضلا عن قواعد معروفة للبحرية أو للجيش عفوا والحرس الثوري الإيرانيين. كذلك محافظة لورستان وتحديدا مركز المحافظة مدينة خرم أباد تعرضت للاستهداف غرب البلاد، محافظة مركزي مدينة خندباد بالقرب منها دوت انفجارات أو انفجارين بالحد الأدنى، صاروخان أصابا منطقتين قرب المدينة. بالعموم المناطق المستهدفة في المناطق عمق إيران غير واضحة، لم تصدر أي تصريحات رسمية أو غير رسمية عن المسؤولين الإيرانيين، ويمكن القول أنه يبدو أن غالبية الأهداف كانت عسكرية نظرا لأن الإيرانيين لم يعلنوا عن طبيعة هذه الأهداف، وعندما لا يعلنون تكون عسكرية بالدرجة الأولى، ومن الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يأمر بعد باستهداف البنى التحتية بشكل واسع في الأراضي الإيرانية، لأننا خلال هذه الليلة لا نتحدث عن استهدافات كبيرة لمنشآت للطاقة، منشآت توليد الكهرباء وإنتاجها، أو منشآت للنفط والغاز والبتروكيماويات، لأنه في حال تم استهداف هذه المناطق لكان طهران أعلنت بشكل سريع وواضح وأوضحت الخسائر وربما القتلى والمصابين. تطور أيضا آخر لافت مراد خلال الساعات الماضية ما حدث في العاصمة طهران، وهو تفعيل الدفاعات الجوية للتصدي لأهداف معادية وفق ما ذكرت.

خليكن معنا على السماع دايما برفقتكن من راديو 2 إميا أستراليا. بدنا نستمع نحن وياكن لمجموعة منوعة وكبيرة من الأغاني.

0: اللي بنتمنى أن تنال أعجابكم. دايما كونوا برفقتنا على 1638 AM راديو 2MA أستراليا.
1: Welcome to 2MA.
2: That is the original 2MA Australia.
3: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة. كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا. ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض. لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
9: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897 2222 خلف الكي اف سي.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: من قلب بيروت لعندكن على أستراليا، هون راديو 2ME وأنا ماريا مرافقتكن بأحلى الأجواء من وين ما كنتوا عم تسمعونا. خلوا المزاج حلو مع أحلى الأغاني.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: الموسيقى اللي بتخليكم تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790 7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا، بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكم هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوا ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بيقولوا كمان اليوم الحب من أغرب الأمور اللي ممكن إنه تصيب القلب، وهو شعور لا يوصف. بتلاقي حالك وقلبك وعقلك محتل من الحبيب، ما بتفكر إلا فيه وما بتشتاق إلا إله. الحب أمر ضروري بحياة الإنسان، والأهم هو قدرة الإنسان ليعبر عن هيدا الحب. أيامكن فرح وأيامكن حب وأيامكن كلها إيجابية كبيرة.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحاً لنتلاقى سوا عبر تويمي أستراليا.
2: الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: بترككم مستمعينا برفقة جولة إخبارية عبر أثير راديو 2ME. مني ماريا منصور، بدي أتمنى لكم وقت ممتع برفقتنا دايما على 1638 AM.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
6: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
7: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكاشنال ميجر الجديد التابع لVCE، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
8: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
9: تمام 6 بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو، عندها ويقدمها هادي بوبطان.
10: وفي أبرز عناوين الأخبار، ريتا، الجيش الأمريكي أعلن إكمال أحدث جولة من الضربات ضد إيران لليلة 13 على التوالي. إيران تتوعد بمواصلة الرد على الضربات الأمريكية. مضيق باب المندب الاستراتيجي في مرمى الحوثيين، وإيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري وعتاد صواريخ للجماعة. ترامب يؤكد أن الاتفاق النووي مع السعودية مشروط بالتطبيع مع إسرائيل. بن غفير قاد مئات اليهود إلى المسجد الأقصى بمناسبة ذكرى يهودية. ومفوض حقوق الإنسان فولكر تورك يواجه مواجهة أو معارضة لتولي فترة جديدة.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: طاب صباحكم مستمعينا، وأهلا بكم من جديد. شن الجيش الأمريكي هذا الخميس هجمات على إيران لليلة 13 تواليا. وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع دوي انفجار على الساحل الجنوبي لجزيرة قشم الإيرانية، وسماع دوي انفجار غربي بندر عباس. وذكر بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربات تهدف إلى محاسبة إيران والحد من التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري على حرس حركة الملاحة التجارية. إيران توعدت بمواصلة ضرباتها في أنحاء المنطقة طالما أن الهجمات عليها مستمرة، فيما فتح حلفاؤها الحوثيون اليمنيون جبهة ثانية في الحرب، معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. وقد أرسلت إيران قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتادا لصواريخ وطائرات مسيرة لليمن هذا الشهر، في خطوة تشير إلى أن طهران تسعى لتعزيز قدرة حلفائها الحوثيين في اليمن على تهديد حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر. في الأثناء وقع العراق وإيران الخميس اتفاقية ومذكرات تفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك في مراسم جرت في طهران برعاية رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان. علي الباشا من طهران.
12: المشكلة مع واشنطن ليست في غياب الوسيط أو من يشرف على تنفيذ عملية تبادل الرسائل، فهم كثر. المشكلة الأساسية هي في سياسة أمريكا غير المنطقية والسلطوية ومطالبها المفرطة. هكذا علق وزير خارجية إيران على إمكانية أن يكون رئيس الوزراء العراقي يحمل رسالة من واشنطن، رغم أنه أكد أن الزيدي زار واشنطن مؤخرا ومن الطبيعي أنه سينقل انطباعه إلى طهران، لكن عراقشي أكد أن العودة إلى المفاوضات تتطلب من واشنطن تغيير سياسة والاعتراف بحقوق الشعب الإيراني على حد تعبيره. تصريحات عباس عراقشي تأتي في وقت بلغ فيه التوتر وأشده بعد تهديدات الرئيس ترامب باستهداف البنى التحتية الإيرانية وتمسك طهران بحقها في فرض سيطرتها على مضيق هرمز والتهديد باستهداف البنى التحتية في المنطقة في حال نفذ الرئيس الأمريكي تهديده. الحرس الثوري في بيان له ادعى أن واشنطن عادت للحديث عن المفاوضات بهدف ترميم قدراتها المنهكة ومخزونها الاستراتيجي من النفط، وأكد أن طهران هذه المرة لن تسمح لواشنطن باستخدام حربة الهدنة الخادعة، وأمريكا بحسب البيان يجب أن تسدد فاتورة عدم التزامها بالتعهدات. التلفزيون الرسمي الإيراني في تقرير له نقل عن الحرس الثوري أن مضيق هرمز مغلق تماما، وحذر ملاك السفن التجارية وناقلات النفط من المجازفة بممتلكاتهم من خلال الانقياد وراء ما أسماها بيانات ترامب الفارغة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
10: بعد سنوات من المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة والسعودية، تم الإعلان عن اتفاق لفترة 30 عاما لبناء مفاعلين نوويين في المملكة، وأعطى السعودية الحق في تخصيب اليورانيوم بعد سنتين. وكانت إدارة الرئيس بايدن السابقة تشترط التوصل إلى اتفاق بموافقة الرياض على الانضمام إلى الدول العربية التي وقعت ما يسمى باتفاقيات إبراهام والتطبيع مع إسرائيل. تم توقيع الاتفاق في واشنطن مساء الأربعاء. صباح الخميس فاجأ الرئيس ترامب السعودية بالقول إن قرار الاتفاق يقتضي أولا انضمام الرياض إلى اتفاقيات إبراهام، مع أن الاتفاق لم يتضمن هذا الشرط. هشام ملحم مراسلنا في واشنطن. هشام، هل يمكن أن يؤدي شرط ترامب الجديد إلى تعطل الاتفاق، ولماذا لم يصر الرئيس الأمريكي على إدراج هذا الشرط قبل توقيع الاتفاق؟
13: الجواب البسيط على هذا السؤال هو نعم، هذا شرط تعجيزي، بمعنى أنه يخالف الفترة التي كانت بين التوقيع وبين اشتراط الرئيس هذا الشرط الجديد أقل من 24 ساعة. وبالتالي كلنا نعرف وإدارة ترامب تعرف أن الرئيس السابق بايدن تفاوض مع السعوديين بالتفصيل حول هذه النقطة، ولكنه اشترط التطبيع مع إسرائيل لتوقيع الاتفاق مع السعودية. السعودية كانت من حيث المبدأ تقبل بذلك، ولكن هجوم حماس على إسرائيل والحرب التي تبعت ذلك في اجتياح غزة وأعمال العنف الكبيرة التي قامت بها إسرائيل أوقفت أي اتصال. السعوديون يقولون، ومن الصعب معارضتهم في ذلك، أنهم لا يثقون بحكومة نتنياهو، وبالتالي إذا كانوا من حيث المبدأ لا يعارضون فكرة التطبيع، إلا أنهم يقولون أن التطبيع يجب أن يأتي بعد تقديم إسرائيل لضمانات ترسم ما يسمى بخريطة الطريق لبناء دولة فلسطينية مستقلة، وهم يفضلون طبعا أن تتم المفاوضات مع حكومة تختلف عن حكومة نتنياهو.
10: هشام ملحم مراسلنا في واشنطن، متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. قضى وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمني المتطرف إيتمار بن غفير الخميس مئات اليهود إلى باحات المسجد الأقصى في القدس لإحياء يوم صيام يهودي بمناسبة ذكرى خراب الهيكل بحسب التقويم اليهودي في انتهاك للوضع القائم منذ عقود في هذا الموقع. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 فلسطينيين هذا الخميس بعد الاشتباه بإطعانهم إسرائيليين في هجومين منفصلين في الضفة الغربية المحتلة. تقرير شروق أسعد من رام الله.
14: اقتحم الآلاف من المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة ساحات المسجد الأقصى بحراسة قوات كبيرة من الأمن الإسرائيلي الذين أمنوا دخولهم على دفعات، وانتشروا بكثافة في كل الطرق المؤدية للمسجد الأقصى وعند أبوابه، ومنعوا الفلسطينيين من دخول المسجد خلال عمليات الاقتحام التي تخللها رفع الأعلام الإسرائيلية وإقامة الصلوات التلمودية في مشهد استفزازي حذر الفلسطينيون من أهدافه بفرض وقائع في المسجد الأقصى تقسمه زمانيا ومكانيا وتعطي لليهود حق الصلاة فيه. إلى جانب هذا تتواصل اعتداءات المستوطنين على مختلف مناطق الضفة، حيث قتلوا 20 فلسطينيا منذ بداية العام، منهم 12 في محافظة رام الله، بالإضافة لمئات الجرحى والمنازل والسيارات التي تعرضت للحرق، كذلك الحقول. رعب متصاعد في الضفة، وبات التنقل عملية خطرة، كذلك الوصول للأراضي الزراعية وحتى البقاء في المنازل. لا مكان آمن فيما تنفذ هجمات المستوطنين بحراسة الجيش الإسرائيلي ودعمه. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
10: وفي خطوة تنذر بانهيار مالي وشيك في الضفة الغربية، تعتزم مصارف إسرائيلية قطع علاقاتها مع ناظراتها الفلسطينية خلال أسابيع، مما يهدد بتوقف شرايين التجارة الأساسية تحويلات العملات وعصب الحياة اليومية للسكان. لتخوري
15: مصرفان إسرائيليان أبو عليم وديسكونت أبلغا مؤسسات مصرفية فلسطينية بعزمهما إنهاء خدمات مصرفية حيوية خلال أسابيع، مما يهدد بحدوث أزمة اقتصادية مدمرة في الضفة الغربية وتوقف النظام المالي بأكمله. هذه القنوات المصرفية تعالج سنويا معاملات بقيمة 16.5 مليار دولار وتعد ضرورية لتمويل الواردات الأساسية كالماء والكهرباء والوقود، فضلا عن تحويل أجور العمال الفلسطينيين. إلا أن المصارف الإسرائيلية أرجعت قرارها إلى مخاوف تتعلق بالمخاطر القانونية وغسل الأموال في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية أساسا من ضغوط مالية شديدة جراء تعليق إسرائيل تحويل إيرادات المقاصة، مما يثير مخاوف جدية من انهيار اقتصادي ومصرفي واسع.
10: نبقى مع هذا الملف. أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن الأمن الغذائي وتغذية الأطفال قد تحسن في أنحاء قطاع غزة، لكنهما لا يزالان هشين، لأن معبرا واحدا فقط للمساعدات ما يزال مفتوحا. رغم أعلان الجيش السوداني انتهاء المعارك، تتجول آليات عسكرية مزودة بالصواريخ ومسلحون في شوارع الخرطوم، مما يثير مخاوف واسعة من اندلاع نزاع جديد. أجرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تعديلا محدودا أمس الخميس، شمل 3 وزارات من بينها الخارجية وشؤون المغتربين، التي أسندت إلى أفراح عبد العزيز الزوبة لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب في البلاد. طعن رجل شخصين في نيويورك بينما كان يصرخ الله أكبر قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه، وفق ما أفاد مسؤولون. في أخبار أيضا من مونت كارلو الدولية هذا الصباح، أفاد دبلوماسيون بأن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يواجه معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبل تصويت قد يكون مثيرا للانقسام اليوم الجمعة. لميزان الدين.
16: من المتوقع أن يثير اقتراح تمديد ولاية المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك انقساما في الجمعية العامة للأمم المتحدة. فبينما رشح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تيرك لولاية أخرى حتى أكتوبر تشرين الأول 2030، قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين، أي حتى نهاية العام الحالي. البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة قالت إن إعادة تعيين تيرك لأربع سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، مؤكدة أنها ترى الفكرة تعسفية. في الموازاة قالت مصادر دبلوماسية أن تل أبيب تعارض التمديد له لأربع سنوات، وإن واشنطن أبدت أيضا شكوكا في هذا الأمر. وتيرك هو منتقد صريح للحرب الروسية في أوكرانيا وأفعال إسرائيل في غزة، إلا أنه يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية.
17: استهدف هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية مستودعا بالقرب من مدينة سان بطرسبورغ في وقت مبكر اليوم الجمعة، ما أدى إلى نشوب حريق وتصاعد كثيف للدخان الذي غطى المدينة التاريخية الروسية. تتواصل جهود مكافحة حرائق الغابات العنيفة في منطقة جيروند الفرنسية وسط ظروف جوية صعبة، بالتزامن مع صدور تقارير أوروبية تحذر من الخسائر البيئية الهائلة التي خلفتها الحرائق عبر القارة منذ بداية العام. تقرير ريتا خوري.
18: ما إن تخمد حرائق من هنا لتشتعل أخرى من هناك في القارة الأوروبية. وفي فرنسا التي تكافح حرائقها منذ أسابيع، أظهر تحديث صادر عن جهاز الإطفاء أن المساحة التي أتى عليها الحريق الجديد في أركاشون السياحية في منطقة جيروند وفار ارتفع لتصل إلى أكثر من 3000 هكتار، بينما بلغ عدد الذين تم إجلاؤهم نحو 20,000 كإجراء احترازي. هذا ولم تسجل إصابات بشرية، بينما أحصي تدمير منزل معزول واحد. أما في إيطاليا فتلتهم عشرات الحرائق الغابات في صقلية وكالابري وسط درجات حرارة تجاوزت 40، في حين تواصل فرق الطوارئ في إسبانيا احتواء حرائق واسعة النطاق دمرت عشرات الآلاف من الهكتارات. هذا وأفاد تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية للحماية المدنية أن المساحة التي دمرتها الحرائق في القارة الأوروبية بلغت نحو 255 هكتارا منذ بداية العام.
17: هذا وقد أعلنت ريتا. إسبانيا أعلنت في وقت متأخر الخميس حالة طوارئ وطنية في منطقة مدريد ومقاطعة فيلا القريبة من العاصمة في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام نشرة سادسة صباحا من مونت كارلو الدولية. عودة للتذكير بأبرز عناوينها: الجيش الأمريكي أعلن إكمال أحدث جولة من الضربات ضد إيران لليلة 13 على التوالي، إيران تتوعد بمواصلة الرد. مضيق باب المندب الاستراتيجي في مرمى الحوثيين، إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري وعتاد صواريخ للحوثيين. ترامب يؤكد أن الاتفاق النووي مع السعودية مشروط بالتطبيع مع إسرائيل. بن غفير قاد مئات اليهود إلى المسجد الأقصى بمناسبة ذكرى يهودية. ومفوض حقوق الإنسان فولكر تيرك يواجه معارضة لتولي فترة جديدة. النشرة انتهت، ولكن صباح مونت كارلو متواصلا حتى 8 صباحا، ابقوا معنا.
19: Taking a look in Sydney and Mascot, there's a breakdown on Qantas Drive at Joyce Drive eastbound, closing lane 2. And over in Pimble, there's a car breakdown on the Pacific Highway at Monavale Road southbound, closing lane 3. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown in the Burnley Tunnel, closing the middle lane near the exit, with delays back to Todd Road. And over on the Eastern Freeway, it's the outbound past Bulleen Road. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
20: نبلش مشوارنا مع الفنانة لارا اسكندر على راديو 2ME. نهاركم

0: وابتدينا برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام ليوم الجمعة. اليوم نهاية الأسبوع وبون ويكند لكم. تاريخنا اليوم 24 من شهر جولاي تموز. هون راديو 2ME 1638 AM. مشوار درايف تايم بروجرام بلش هلا, بضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون معكم لأكيد مشوار درايف تايم بروجرام يلي حامل لكم كتير من الأخبار الأسترالية المحلية بالإضافة لكل الأخبار العالمية. أيضا رح نتعرف على جديد الإصدارات الموسيقية بسياق مشوارنا. كمان رح وفيكم بمعلومات صحية غذائية ونفسية. أما لأحوال طقسنا لليوم بسيدني, درجة الحرارة بتوصل ل 17 درجة, 14 على الصعيد ملبن. انتو برفقتي ذات 2ME, نهاركم سعيد.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج, شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24. 2ME أستراليا, الأخبار أول بأول.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن, والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سينت ماترونا اوف رشا and سينت ماترونا اوف خيوس آيلند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة, وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا أوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتهم مكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you dear saints pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جولة إخبارية لتمام 3:30 منتبعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: Will Howard Evans with the top stories. A Labor push to strengthen Australia's gambling regulation will be included in the party's platform after a deal was struck on the sidelines of its national conference. A resolution will be moved to amend the draft position on gambling, with Labor pledging to strengthen the powers of the relevant national regulators to support the effectiveness and impact of efforts to reduce harms. The ABC revealed earlier this week that a push to toughen Labor's stance on gambling was focused on beefing up the enforcement of rules on the industry. Opposition leader Angus Taylor says the coalition is absolutely against the new US tariffs on Australian exports. A 12.5% tariff is coming into effect on Australian exports to the US, replacing the current 10% one. The Trump administration argues it's taking action against forced labour and slavery. Oil prices have once again surpassed $100 a barrel after Iran-backed Houthi rebels attacked two Saudi oil tankers in the Red Sea. The entry of the Houthi rebels into the war between the US and Iran is threatening another vital shipping route through the Middle East. There are warnings price pressures on Australian motorists could become a lot tighter than they were at the beginning of the war. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: الخامسة والنصف تماما في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
3: موجز جديد للأخبار مع لميس زينتين. صباح الخير لميس.
4: صباح الخير شيرين. أهلا بكم مستمعينا. لليلة 13 على التوالي أعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، قال إنها تهدف للحد من التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري على حركة الملاحة التجارية. في الأثناء أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن سماع عدوي انفجار على الساحل الجنوبي لجزيرة قشم الإيرانية، كما غربي بندر عباس ومدينة أهواز في جنوب البلاد. الجمهورية الإسلامية توعدت من جهتها بمواصلة ضرباتها في أنحاء المنطقة طالما أن الهجمات عليها مستمرة. يأتي ذلك في وقت أكد فيه الحوثيون فرض حصار على موانئ السعودية عبر مضيق باب المندب، معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. وفي ظل تواصل التصعيد الأمريكي الإيراني، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع في الشرق الأوسط بات خارج السيطرة. في دول الخليج، أعلنت الكويت أنها تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية بعدما دوت صافرات الإنذار في البلاد، كما أكدت الكويت تعرضها لهجوم بالمسيرات على الحدود مع العراق. من جانبه، أعلن الجيش الأردني التصدي لأربعة صواريخ وست مسيرات على أراضي المملكة خلال الساعات 24 الماضية، سقط منها صاروخ واحد في منطقة خالية من السكان. وبحسب طهران، استهدفت ضرباتها في الكويت مستودعات ذخيرة وخزانات وقود، بينما استهدفت ضربات أخرى في الأردن رادارا أمريكيا ومنظومة باتريوت مضادة للصواريخ. إلى غزة، حيث أعلن مسعفون مقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية على شمال القطاع. إلى ذلك قتل ثلاثة آخرون بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت السلطات الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. في الشأن اللبناني، اعتبر حزب الله أن زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون الأخيرة لواشنطن تكشف ما وصفه بحجم الارتهان والإذعان للقوى الأجنبية. وأشار نواب الحزب إلى أن زيارة لم توقف أعمال القتل والقصف والتجريف التي ترتكبها إسرائيل، ولم توفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعا في ورشة إعادة الإعمار. خلال زيارته لطهران، وقع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ورئيس الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتفاقية ومذكرات تفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك وفق ما أعلن مكتب الزيدي. نهاية هذا الموجز الإخباري.
5: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر.
6: Hi, taking a look in Sydney. In Blacktown, there's a van breakdown northbound on the Prospect Highway at Lancelot Street. And over in Lidcombe, there's an earlier breakdown leaving delays eastbound on Parramatta Road approaching Homebush. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown in Watsonia on the Greensborough Highway inbound at Alder Street, closing the right-hand lane. And over on the Westgate Freeway, it's slow citybound from Todd Road through the Burnley Tunnel. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: Just drop.
8: 2ME.
7: Let it drop.
8: The new music.
7: New music.
8: Australia.
7: New music.
8: 2ME. 2ME Australia.

0: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا، تعرفنا كمان على جديد الإصدارات الموسيقية عبر أثير راديو 2ME. بذكر بأحوال طقسنا لليوم نهاية الأسبوع يوم الجمعة، اليوم 24 من شهر تموز جولاي. درجات الحرارة بسيدني اليوم بتوصل ل 17-14 على الصعيد ملبن. نتوجه لفاصل استراحة قصير وبنرجع نكمل سوا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق. Big difference.
0: ME أستراليا. العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM، أكثر من 40% من ضواحي بيرث تتجاوز أسعار منازلها $1,000,000. أظهرت بيانات جديدة أنه أكثر من 40% من ضواحي مدينة بيرث أصبحت أسعار المنازل فيها تتجاوز $1,000,000، في مؤشر على استمرار ارتفاع أسعار العقارات في غرب أستراليا. كما كشفت البيانات أنه جميع الرموز البريدية البوست كودز في ولاية غرب أستراليا سجلت نموا في أسعار المنازل خلال العام الماضي، ما يعكس قوة سوق العقارات رغم التحديات الاقتصادية. 40% زيادة ببيرث، تخيلوا، يعني صار البيت هناك سعره أكثر من $1,000,000. تحياتي لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بسمع الفنانة هبة منظر.

0: بنتوجه إلى فاصل استراحة قصير ونرجع نكمل مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم عبر أثير راديو 2ME
1: MMUE. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، ليه الطريقة لعنا وصلت على بيت راديو 2ME أستراليا.

0: جولة أخبار الساعة 4 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل
2: Superstar
1: Haseel Halaini

0: حفله بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
1: أنا يا طير ضيع.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
8: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedcom.au/nswtools.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
11: ترقب وانتظار. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشادي عقاد.

0: العناوين. قائد الجيش يتفقد زوطر الغربي، وسلام الجنوبيون ليسوا وحدهم. مجلس الوزراء يوافق على خطة الكهرباء. رئيس الكتائب يؤكد دعم الشرعية وحصر السلاح. ترامب يلوح بشن هجوم واسع على إيران. وفي لبانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. ترقب وانتظار لما ستفضي إليه زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، والتي ترافقت مع بدء تنفيذ لأولى المناطق التجريبية على واقع زيارتين لرئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش إلى زوطر الغربية. إقليميا، التصعيد العسكري مستمر، والرئيس ترامب يلوح بشن هجوم واسع النطاق على إيران. وقبل قليل أعلنت الخارجية الأمريكية أن على الأمريكيين في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. البداية من جلسة مجلس الوزراء التي انتهت قبل قليل، والتي وافق فيها المجلس على خطة سياسية لقطاع الكهرباء المقدمة من الهيئة النظيمة.
1: بذات الجباية نص الفيول اللي قدرت تشتري المؤسسة السعر البترول دوبل، أو الفيول اللي هي بتشتري، معناتها تغذية نزلت بنص كل صراحة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية. نحن تنتخطى هالمرحلة هيدي كان فيها الخيارين. أنا طرحت تاني خيار بما أنه الحكومة رأيت مش مناسب هلأ اللعبة بتعرفه، أنا بتفهم هالشي هيدا. خيار التاني هو تسديد فواتير الدولة على مستوى 50 مليون دولار شهريا، وهيك على 4-5 شهور. أنا اللي بيهمني بآخر المطاف هو النتيجة.
0: ومقررات جلسة مجلس الوزراء تلاها وزير الإعلام بول مرقص.
2: أزمة الإنترنت، طلب المجلس تماشيا مع توصيات ديوان المحاسبة، طلب من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة ميدوزا إلى جانب هيئة أوجيرو، وطلب كذلك من وزارة المال تأمين الاعتمادات اللازمة لغرض تمويل كامل قيمة المشروع. بموضوع توسيع مرفق بيروت، أقر المجلس اقتراح تخصيص العقار 1383 من مدور المرفق لتوسعة مرفق بيروت. أيضا عين سامر خواند مديرا عاما للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية. موضوع الكهرباء مثل ما عرفته من معالي وزير الطاقة أخذ حيز من النقاش، ووافق المجلس على ورقة السياسة المقدمة من الوزارة، يعني سياسة قطاع الكهرباء، وطلب أيضا إصدار المراسيم اللازمة من أجل ذلك. بموضوع الأبنية المتصدعة بمدينة بيروت، كمان أخذ المجلس قرار بدفع بدلات الإيواء للمباني اللي هي شديدة الخطورة بهذا المعنى أسوة بمناطق أخرى. أيضا وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أمريكي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بغية الإقرار وتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان. ووافق مجلس الوزراء على عدد من مذكرات التعاون، منها مع كولومبيا، مع صربيا، ومع بلغاريا بموضوعات زراعية ورياضية مختلفة. أيضا وافق على تمديد العقد باتحاد بلديات الفيحاء على مشروع كنس وتنظيف وشطف وترحيل النفايات ونزع الملصقات في هذه المناطق.
0: في اليوم الثالث من تنفيذ الخطة التجريبية، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل زوطر الغربية أولى المناطق التجريبية، وجال على الوحدات العسكرية واطلع على التدابير المتخذة والمهمات التي يجري تنفيذها رغم الصعوبات المتعددة، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي. كذلك ثمن الجهود التي يبذلها العسكريون مشيدا بمناقبيتهم ومعنوياتهم على الرغم من الأخطار والتحديات. وفي السياق، دخلت سيارات الإسعاف البلدة بحثا عن مفقودين، وتمكنت الطواقم الطبية من سحب عدد من الجسامين. رئيس الحكومة نواف سلام أكد في اجتماع في السراي أن هدف زيارته لزوطر الغربية كان التأكيد لأهل الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض، بل ستعود معهم وإليهم، بداية من انتشار الجيش والأمن، ثم باستكمال العمل على فتح الطرق ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى تأمين مقومات العودة الكريمة. وأكد سلام أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة مع مؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمة، وستكون الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر. ميدانيا استهدفت غارة النبطية الفوقة مع قصف مدفعي طال منطقة علي الطاهر، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في كفر تبنيت وفي بلدة الطيري قضاء بنت جبيل، وقام بعملية تمشيط في بلدتي شمع ومجد الزون بالأسلحة المتوسطة. في الحركة السياسية، شكلت الأوضاع العامة محور لقاء رئيس الكتائب النائب سامي الجميل والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، وتطرق البحث إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية برعاية أمريكية وزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون لواشنطن. كما ناقش المستمعون السيناريوهات المتعلقة باليوم التالي لانتهاء مهمة اليونيفيل في لبنان والتحديات التي قد تترتب على ذلك، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب واستمرار الدور الدولي الداعم وانتشار الجيش اللبناني. وأكد الجميل في خلال اللقاء دعم الشرعية اللبنانية المتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مشددا على أهمية تطبيق القرارات الحكومية وتعزيز دور مؤسسات الدولة وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية. ومن عين التين، أكد نائب إبراهيم كنعان أن أهداف زيارة الرئيس عون إلى واشنطن وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي وتثبيت السيادة ودعم الجيش، وقال علينا التعاون لتحقيقها. أطلق رئيس جامعة الروح القدس الكاثوليك الأب جوزيف مكرزل ورئيس الجمهورية السابق والرئيس المؤسس لبيت المستقبل أمين الجميل مشروعا أكاديميا رائدا عبر مذكرة تفاهم لإرساء شراكة تجمع بين بيت المستقبل بما يمتلكه من رصيد فكري وعلمي إلى جانب شبكة علاقاته الواسعة وخبرته في الحوار، وجامعة الروح القدس بما توفره من بيئة أكاديمية وبحثية. الرئيس الجميل أعرب عن سروره بتوقيع الاتفاق، معتبرا أنه يؤمن استمرارية مؤسسة بيت المستقبل مع الحفاظ على إرثها وحقوقها، ورأى أن هذه الشراكة تفتح مسارا أكاديميا جديدا على مستوى رفيع. وصل رئيس مجمع القديسين إلى المطار والذي سيمثل الباب الأول 14 في احتفال تطويب البطريرك الياس الحويك. ولماذا ناضل البطريرك الحويك من أجل استقلال لبنان وقيام دولة لبنان الكبير؟ الجواب مع جوزيفين أبي غصن.
3: في العام 1919 وبعد أن نال البطريرك الياس الحويك ثقة اللبنانيين جميعا، ترأس الوفد اللبناني إلى مؤتمر فيرساي للسلام مطالبا باستقلال لبنان وحقه في الحياة والحرية. وفي الأول من أيلول 1920 حضر إعلان قيام دولة لبنان الكبير وقال: نحن كلنا شعب واحد من دون تمييز بين المذاهب والطوائف. حسب الدكتور أنطوان الحكيم،
4: عيشتو كان الحدود الآمنة والحدود الواسعة التي تؤمن للبنانيين العيش الكريم، وهالحدود بالنسبة له يعني بعده حاطت براسه صورة المجاعة اللي فتكت بلبنان، وهاللي بكركي ضحت كتير في سبيلها. الكنيسة تحملت عذاب شديد بسبب المجاعة لأنه كانت تعتبر بحالها أنه هي مسؤولة كمان. معه البطر كان هيشو هالحدود، فإذا استطاع أن يوسع الحدود، بده مرافق لنقدر نتصل بالخارج، وبده سهول سهل البقيع وسهل عقار وسهول الجنوب، كلها ضمت إلى لبنان وأصبح لبنان قابل للحياة. فإذا البطرك حقق أمنيته.
3: لم يكن لحويك رجل شعارات بل رجل مواقف، واجه بشجاعة ضغوط القوى الكبرى التي سعت إلى إلحاق لبنان بغيره، وظل ثابتا على مبادئه قائلا: أنا لا أتغير في مبادئي ولا أحيد عنها، وإن تغيرت الدول وتقلبت أحوالها وانقلب رجالها. استطاع البطريرك أن يجمع اللبنانيين حول قضية وطنية واحدة، فكان صوتهم أمام العالم.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة 12 سأتخذ قريبا قرارا حول إمكانية شن هجوم واسع النطاق على إيران وسننزل عقابا عسكريا كبيرا بإيران والحوثيين إذا كرروا استهداف السفن. وأضاف أن الولايات المتحدة لا تعارض المنشآت النووية المدنية معتبرا أن الموافقة على الاتفاق النووي بين أمريكا والسعودية مشروط بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام. مصادر لرويترز ذكرت أن إيران أرسلت قادة من الحرس الثوري ومعدات مرتبطة بالصواريخ للحوثيين في اليمن. الخارجية الأمريكية بعد بريطانيا أشارت إلى أن على الأمريكيين في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. رحب بيان لدول الخليج والأردن بقرار رئيس وزراء العراق حصر السلاح في يد الدولة وأكد دعمه لإجراءات حكومته، ووصف البيان الاعتداءات الإيرانية المتواصلة بالعدوان الصريح الذي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن دول الخليج والأردن دعت مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورا والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها. على المقلب الإيراني رأى وزير الخارجية عباس عراقجي أن المشكلة هي في نهج واشنطن غير المنطقي وفي مطالبها، وقد واجهنا ذلك بموقف حازم وهناك عدد كاف من الوسطاء ولا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع واشنطن. أما الحرس الثوري الإيراني فلفت إلى أن أي قاعدة ستستخدم لشن هجمات على الأراضي الإيرانية ستعد هدفا مشروعا لقوتنا. وسط هذه التطورات بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد. ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية قبل قليل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا إلى اجتماع أمني مصغر غدا الجمعة. وإلى نشرة الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا فيما تتراوح الحرارة بين 26 و 31 درجة ويتشكل الضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة أحيانا، وقد حذرت مصلحة الأرصاد من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.

0: Taking a look in Sydney on the M4 in Prospect, there's a multi-vehicle crash just past the Prospect Highway, leaving one westbound lane closed. And over in Heathcote, there's a crash on the Princes Highway southbound at Strickland Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Caulfield North on Inkerman Road at Hawthorne Road. And over in Watsonia, there's a breakdown on the Greensboro Highway inbound at Alder Street, leaving the right-hand lane closed. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من السجيهات الأخبار بنرجع للسجيهات الهواء بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد أنتوا برفق إذاعة 2ME 1638 AM تعرفنا على آخر وأهم المستجدات المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2ME وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. نتعرف هلا على أحوال طقسنا بسيدني. درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 17-14 على الصعيد ميلبن. هيدي أحوال طقسنا لليوم نهاية الأسبوع يوم الجمعة 24 من شهر جولاي. من ليش جولتنا الغنائية مع الفرسان الأربعة.

0: ورح نبقى العمر مجدي.
1: أبداً.
0: سألوني لا. طب لا.

0: متابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2 AM 1638 AM نروح لسكان سيدني الذين ولدوا خارج أستراليا. بتعرفوا مستمعينا انه قرابة 38.6% من سكان مدينة سيدني البالغ عددهم اكثر من 5 مليون قد ولدوا خارج أستراليا. نعم، مما يجعل سيدني اكبر مجتمع متعدد الثقافات في أستراليا، وذلك وفقا لدائرة الأحصاء الأسترالية الـ ABS وأحصاء عام 2021. بصور لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتابع سوا 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. من أجل عالم ليس هكذا با با با. اكتشفوا Vocational Major الجديد التابع لVCE والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. Action. Yes, sir. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: جولة إخبارية لتمام 4:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: UME Australia News.
5: Will Howard Evans with the top stories. A Labor push to strengthen Australia's gambling regulation will be included in the party's platform after a deal was struck on the sidelines of its national conference. A resolution will be moved to amend the draft position on gambling, with Labor pledging to strengthen the powers of the relevant national regulators to support the effectiveness and impact of efforts to reduce harms. The ABC revealed earlier this week that a push to toughen Labor's stance on gambling was focused on beefing up the enforcement of rules on the industry. Opposition leader Angus Taylor says the coalition is absolutely against the new US tariffs on Australian exports. A 12.5% tariff is coming into effect on Australian exports to the US, replacing the current 10% one. The Trump administration argues it's taking action against forced labour and slavery. Oil prices have once again surpassed $100 a barrel after Iran-backed Houthi rebels attacked two Saudi oil tankers in the Red Sea. The entry of the Houthi rebels into the war between the US and Iran is threatening another vital shipping route through the Middle East. There are warnings price pressures on Australian motorists could become a lot tighter than they were at the beginning of the war. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: مرحبا بكم في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24، وأنا سأهلها بأبرز العناوين. مقتل 4 أشخاص جراء ضربات أمريكية في جنوب غرب إيران، ترامب يلوح باستخدام الأموال الإيرانية لتعويض السفن المتضررة. ترامب يشترط اعتراف السعودية بإسرائيل لتنفيذ الاتفاق النووي، وإسرائيل تعتبر أن اعتراف السعودية بها سيكون تاريخيا للسلام الإقليمي. إسبانيا تعلن حالة طوارئ وطنية في مدريد بسبب حرائق الغابات، وجهود مكثفة في الجزائر وتونس للسيطرة على حرائق غير مسبوقة.

0: أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 4 أشخاص جراء ضربات أمريكية خلال الليل في محيط مدينة الأهواز في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران. في سياق متصل لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع العمليات العسكرية مهددا باستخدام الأموال الإيرانية المحتجزة لتعويض السفن المتضررة.
1: ليلة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية تشنها القوات الأمريكية. في بيان ذكرت القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس أن هذه الضربات تهدف إلى محاسبة إيران والحد من التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري الإسلامي على حركة الملاحة التجارية. وفي هذا الصدد كتب دونالد ترامب مساء أمس الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي أن جميع الأضرار التي لحقت بسفن الشحن سيتم تعويضها من الأموال الإيرانية، في إشارة إلى الأصول الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة، لكنه لم يوضح كيف سيتم ذلك. وصرح ترامب أيضا في وقت سابق أن الولايات المتحدة تحقق أداء جيدا للغاية في حربها مع إيران، لكنه أقر بأن طهران لا تزال تمتلك بعض القدرات، وكرر أن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق زاعما أن لديهم نوايا شريرة.
2: فيما يتعلق بالحرب مع إيران فإننا نحقق نتائج ممتازة للغاية، بل أقول إننا حققنا ما يفوق كل التوقعات، فقد قضينا على قواتهم البحرية والجوية ودمرنا جميع أنظمة الرادار ومعظم قدراتهم التصنيعية، ولا يملكون شيئا يذكر باستثناء أنهم أشرار وأذكياء ولا تزال لديهم بعض القدرات.
1: وفي رد على دونالد ترامب اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المشكلة تتمثل في المقاربة الأمريكية غير العقلانية.
3: تكمن المشكلة في النهج الأمريكي، وهو نهج غير عقلاني ومفرط وينطوي على نزعة هيمنة، وقد قوبل برد حازم من جانبنا.
1: في الأثناء نفذت إيران وعيدها بمواصلة الضربات في أنحاء المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية المستمرة. مساء الخميس الكويت أعلنت أنها تتصدى لهجمات صاروخية إيرانية. وحسب طهران استهدفت هذه الضربات مستودعات ذخيرة وخزانات وقود، بينما استهدفت ضربات أخرى في الأردن رادارا أمريكيا ومنظومة باتريوت مضادة للصواريخ.
0: في سياق متصل حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن مصادرة الأموال السيادية للدول تمثل سابقة خطيرة تهدد أمنها وتفاقم التوتر، مؤكدا أن إيران سترد على أي دولة تشارك أو تدعم أو تساند الولايات المتحدة في تنفيذ ضرباتها العسكرية. للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل فرانس 24 علي الباشا. علي صباح الخير. علي، ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية بعد هذه الضربات الأمريكية الجديدة والرد الإيراني عليها.
4: صباح الخير نجيب. يعني بداية القرارات الأمريكية التي شهدناها ليلة الأمس كانت كما هو الحال في الأيام الثلاثة الماضية التي بلغ فيها التوتر ذروته، كانت غارات كثيفة بدأت بعد منتصف الليل وانتهت قبل تقريبا ساعتين من الآن بالتوقيت المحلي. هذه الغارات البداية كانت من مدينة بندر عباس، جزيرة قشم، جزيرة سيريك، هذه المناطق التابعة لمحافظة هرمزغان، إضافة إلى مدينة بوشهر ومدينة كوناراك، هاتين المدينتين التابعتين لمحافظة بوشهر. بوشهر وهرمزغان هما المحافظتين الإيرانيتين اللتين تعتبران خط الدفاع الأول بالنسبة لمضيق هرمز من الجانب الإيراني. بعدها كان هنالك توغل في العمق، استهداف لجنوب غرب إيران، تحديدا محافظة خوزستان استهدفت فيها مدينة الأهواز بعدة غارات، إضافة إلى مدينة أوميدية ومدينة أنديمشك. هذه الاستهدافات في مدينة الأهواز أو في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران أسفرت بحسب السلطات الرسمية عن مقتل 4 أشخاص وجرح 5 آخرين، كما أنها أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في مدينة الأهواز خلال ساعات الفجر الأولى. بطبيعة الحال بعدها كان هنالك توغل أكثر في العمق، استهدف محيط مدينة خندوب، هذه المدينة التي تضم مفاعلا نوويا إيرانيا. السلطات حتى هذه اللحظة لم تحدد ما إذا كان هو المفاعل هو من استهدف في هذه الغارة أم لا. بطبيعة الحال كان هنالك أيضا استهداف هدف لمدينة نائين التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران، إضافة إلى غارات استهدفت بعض المواقع المحيطة بمدينة يزد المتاخمة، أيضا لمدينة المتاخمة لمحافظة أصفهان. هذه الغارات حقيقة لم تتجاوز الخطوط الحمراء التي تم التهديد بها خلال الأيام القليلة الماضية، لم تستهدف حتى هذه اللحظة بحسب ما أعلنت السلطات الإيرانية، لم تستهدف محطات الطاقة أو محطات الكهرباء أو غيرها من الجسور والبنى التحتية الحيوية. الرد الإيراني أيضا كان قد استهدف بحسب البيانات الصادرة حتى هذه اللحظة من قبل الحرس الثوري قواعد أمريكية في كل من البحرين والكويت، على غرار ما جرى في الأيام القليلة الماضية. لكن التطور الأبرز هو ما أشرتم إليه، وهو أن الرئيس ترامب الذي كان قد هدد قبل فترة وجيزة أنه سوف يقوم باستهداف جسر أو محطة كهرباء قريبة من طهران في حال استهدفت طهران أي باخرة أو نقلة نفط في مضيق هرمز، غير هذا التهديد الآن ليعود ويتحدث مرة أخرى عن استخدام الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج لتعويض الخسائر الناجمة عن ذلك. بطبيعة الحال هذا الأمر غير مقبول من وجهة النظر الإيرانية. الرد أتى على لسان وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي. بطبيعة الحال هذا التهديد، ورغم أنه يحمل ربما تراجعا من قبل الرئيس ترامب عن التهديدات السابقة التي شهدت تهديدات متصاعدة من قبل الجانب الإيراني، لكن بطبيعة الحال هذا التهديد أيضا يعتبر جديدا في نوعه. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قال أنه يبعث على التوتر، وحذر كما أشرتم كل من يستفيد أو يشارك أو يساهم في مثل هذا العمل الذي وصفه بالسابقة الخطيرة التي لم تؤدي إلى إرساء الأمن والسلام في المنطقة بطبيعة الحال.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، علي الباشا مراسل فرانس 24 في طهران. هذا وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران وحلفائها الحوثيين بعقاب عسكري قاس عقب استهداف الجماعة ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر في هجوم وسع دائرة التصعيد إلى أحد أهم الممرات الملاحية في العالم. في المقابل نقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر أن طهران عززت وجودها العسكري في اليمن بإرسال قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين إلى جانب شحنات من الصواريخ والطائرات المسيرة.
5: يحتل مضيق باب المندب موقعا استراتيجيا يجعله أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يشكل حلقة الوصل بين البحر الأحمر وخليج عدن، ويمثل بوابة رئيسية لحركة التجارة بين آسيا وأوروبا. يقع المضيق بين اليمن من جهة وجيبوتي وإريتريا من الجهة المقابلة، ويشكل جزءا من أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس منذ افتتاحها عام 1869. يعبر باب المندب يوميا نحو 5 ملايين برميل من النفط، إضافة إلى ما يقارب 8% من شحنات الغاز الطبيعي المسال، كما تمر عبره عشرات سفن الشحن التي تنقل مختلف السلع إلى الأسواق العالمية. أما إذا تعذر المرور عبر المضيق فتضطر السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب أفريقيا، وهو مسار يزيد زمن الرحلة بنحو 10 أيام، ويرفع تكاليف النقل واستهلاك الوقود ويؤخر وصول البضائع. وبفضل موقعه يبقى باب المندب أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، إذ لا تقتصر أهميته على اختصار المسافات، بل تمتد إلى ضمان انسياب التجارة العالمية وإمدادات الطاقة فيما يفرض أي
6: Taking a look in Sydney on the M4 in Prospect, there's a multi-vehicle crash just past the Prospect Highway, leaving one westbound lane closed. And over in Blacktown, there's a van breakdown northbound on the Prospect Highway at Lancelot Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown on the Princess Freeway outbound at Point Cook Road in the right-hand lane, and there's reports of an incident on the Hume Freeway outbound before the Beveridge exit. Saneness helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: من جولتنا الإخبارية تعرفنا على آخر وأهم المستجدات وتعرفنا على حركة السير والطرقات. تعالوا مستمعينا نتعرف سوا على أحوال طقسنا اليوم لنهاية الأسبوع. يوم الجمعة اليوم 24 من شهر جولاي تموز بسيدني، درجات الحرارة بتوصل اليوم ل 17 14 على الصعيد ميلبن. رح نبلش جولتنا الغنائية مع الفنان فارس كرم.

بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. Radio 2ME. The original 2ME.

0: الى متابعه مشوار دراف تايم بروجرام انتو برفتي ذات 2 ام اي 1638 ام من عند الفنان ملحم زيني. منروح للبرامج الحكوميه. نعم البرامج الحكوميه يقدم حوافز ماليه للشركات التوظيف التي تتعاقد مع افراد من الفئات المحرومه. الفئات التي يمتنع افرادها بالحوافز تشمل النساء، المحاربين القدامى، السكان الاصليين في استراليا، سكان جزر توريس، الأشخاص ذوي الإعاقة، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 21 سنة. الحوافز تتراوح بين 15,000 إلى 100,000 دولار لكل فرد يتم تعيينه. البرامج يهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين الأستراليين من جميع الفئات من 15 إلى 100,000 دولار إذا بتوظف حدا بشركتك أو بالكومبني عندك أو بعملك بشغلك. نعم بتتراوح ما بين 15 للمئة ألف دولار، ممكن تحصل على 100، مين بيعرف. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2 ام اي 1638 ام. استراحة بسيطة ونتابع برفقتكم
1: 2 ام اي where you'll hear it first right here first. This is 2 ام اي.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
0: من رائع الفنان ميز البيع، هالأغنية كتير كتير أنا بحبها، بدي أهديكم إياها مستمعينا. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 عام. هالأغنية بعنوان غرامي، رح نسمعها سوا، بنرجع منكمل مع الفنان ليلى العبود هون راديو 2ME 1638 عام.

Australia. 2ME Australia.

0: جولة أخبار الساعة 5 راح نتابعها سوا عبر أثير راديو 2ME. ما سنور 2ME. Let's see what you got. We know what you want. Listen to me. All the best hits non-stop. Your number one hit music station. Yes. 2ME Australia. يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: ترقب وانتظار. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشادي عقاد.

0: العناوين. قائد الجيش يتفقد زوطر الغربي، والسلام الجنوبيون ليسوا وحدهم. مجلس الوزراء يوافق على خطة الكهرباء. رئيس الكتائب يؤكد دعم الشرعية وحصر السلاح. ترامب يلوح بشن هجوم واسع على إيران. وفي لبنان رمى أيضا الأحوال الجوية، نشرت أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. ترقب وانتظار لما ستفضي إليه زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، والتي ترافقت مع بدء تنفيذ لأولى المناطق التجريبية على وقع زيارتين لرئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش إلى زوطر الغربية. إقليميا، التصعيد العسكري مستمر، والرئيس ترامب يلوح بشن هجوم واسع النطاق على إيران. وقبل قليل أعلنت الخارجية الأمريكية أن على الأمريكيين في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. البداية من جلسة مجلس الوزراء التي انتهت قبل قليل، والتي وافق فيها المجلس على خطة سياسية لقطاع الكهرباء المقدمة من الهيئة النظيمة.
1: بذات الجباية نص الفيول اللي قدرت تشتري المؤسسة السعر البترول دوبل، أو الفيول اللي هي بتشتري، معناتها تغذية نزلت بنص بكل صراحة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية. نحن تنتخطى هالمرحلة هيدي كان فيها الخيارين. أنا طرحت تاني خيار بما أنه الحكومة رأيت مش مناسب هلأ اللعبة بتعرفه، أنا بتفهم هالشي. هيدا خيار تاني هو تسديد فواتير الدولة على مستوى 50 مليون دولار شهريا، وهيك على 4-5 أشهر. أنا اللي بيهمني بآخر المطاف هو النتيجة.
0: ومقررات جلسة مجلس الوزراء تلاها وزير الإعلام بول مرقص.
2: رزمة الإنترنت، طلب المجلس تماشيا مع توصيات ديوان المحاسبة، طلب من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة ميدوزا إلى جانب هيئة أوجيرو، وطلب كذلك من وزارة المال تأمين الاعتمادات اللازمة لغرض تمويل كامل قيمة المشروع. بموضوع توسيع مرفق بيروت، أقر المجلس اقتراح تخصيص العقار 1383 من مدور المرفق لتوسعة مرفق بيروت. أيضا عين سامر خواند مديرا عاما للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية. موضوع الكهرباء مثل ما عرفته من معالي وزير الطاقة أخذ حيز من النقاش، ووافق المجلس على ورقة السياسة المقدمة من الوزارة، يعني سياسة قطاع الكهرباء، وطلب أيضا إصدار المراسيم اللازمة من أجل ذلك. بموضوع الأبنية المتصدعة بمدينة بيروت، كمان أخذ المجلس قرار بدفع بدلات الإيواء للمباني اللي هي شديدة الخطورة بهذا المعنى أسوة بمناطق أخرى. أيضا وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أمريكي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بغية الإقرار وتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان. ووافق مجلس الوزراء على عدد من مذكرات التعاون، منها مع كولومبيا، مع صربيا، ومع بلغاريا بموضوعات زراعية ورياضية مختلفة. أيضا وافق على تمديد العقد باتحاد بلديات الفيحاء على مشروع كنس وتنظيف وشطف وترحيل النفايات ونزع الملصقات في هذه المناطق.
0: في اليوم الثالث من تنفيذ الخطة التجريبية، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل زوطر الغربية أولى المناطق التجريبية، وجال على الوحدات العسكرية واطلع على التدابير المتخذة والمهمات التي يجري تنفيذها رغم الصعوبات المتعددة، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي. كذلك ثمن الجهود التي يبذلها العسكريون مشيدا بمناقبيتهم ومعنوياتهم على الرغم من الأخطار والتحديات. وفي السياق، دخلت سيارات الإسعاف البلدة بحثا عن مفقودين، وتمكنت الطواقم الطبية من سحب عدد من الجسامين. رئيس الحكومة نواف سلام أكد في اجتماع في السراي أن هدف زيارته لزوطر الغربية كان التأكيد لأهل الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض، بل ستعود معهم وإليهم، بداية من انتشار الجيش والأمن، ثم باستكمال العمل على فتح الطرق ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى تأمين مقومات العودة الكريمة. وأكد سلام أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة مع مؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمة، وستكون الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر. ميدانيا، استهدفت غارة النبطية الفوء مع قصف مدفعي طال منطقة علي الطاهر، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في كفر تبنيت وفي بلدة الطيري قضاء بنت جبيل، وقام بعملية تمشيط في بلدتي شمع ومجد الزون بالأسلحة المتوسطة. في الحركة السياسية، شكلت الأوضاع العامة محور لقاء رئيس الكتائب النائب سامي الجميل والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، وتطرق البحث إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية برعاية أمريكية وزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون لواشنطن. كما ناقش المستمعون السيناريوهات المتعلقة باليوم التالي لانتهاء مهمة اليونيفيل في لبنان والتحديات التي قد تترتب على ذلك، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب واستمرار الدور الدولي الداعم وانتشار الجيش اللبناني. وأكد الجميل في خلال اللقاء دعم الشرعية اللبنانية المتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مشددا على أهمية تطبيق القرارات الحكومية وتعزيز دور مؤسسات الدولة وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية. ومن عين التين، أكد نائب إبراهيم الكنعان أن أهداف زيارة الرئيس عون إلى واشنطن وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي وتثبيت السيادة ودعم الجيش، وقال علينا التعاون لتحقيقها. أطلق رئيس جامعة الروح القدس الكاثوليك الأب جوزيف مكرزل ورئيس الجمهورية السابق والرئيس المؤسس لبيت المستقبل أمين الجميل مشروعا أكاديميا رائدا عبر مذكرة تفاهم لإرساء شراكة تجمع بين بيت المستقبل بما يمتلكه من رصيد فكري وعلمي إلى جانب شبكة علاقاته الواسعة وخبرته في الحوار، وجامعة الروح القدس بما توفره من بيئة أكاديمية وبحثية. الرئيس الجميل أعرب عن سروره بتوقيع الاتفاق، معتبرا أنه يؤمن استمرارية مؤسسة بيت المستقبل مع الحفاظ على إرثها وحقوقها، ورأى أن هذه الشراكة تفتح مسارا أكاديميا جديدا على مستوى رفيع. وصل رئيس مجمع القديسين إلى المطار والذي سيمثل الباب الأول 14 في احتفال تطويب البطريرك الياس الحويك. ولماذا ناضل البطريرك الحويك من أجل استقلال لبنان وقيام دولة لبنان الكبير؟ الجواب مع جوزيفين أبي غصن.
3: في العام 1919 وبعد أن نال البطريرك الياس الحويك ثقة اللبنانيين جميعا، ترأس الوفد اللبناني إلى مؤتمر فيرساي للسلام مطالبا باستقلال لبنان وحقه في الحياة والحرية. وفي الأول من أيلول 1920 حضر إعلان قيام دولة لبنان الكبير وقال: نحن كلنا شعب واحد من دون تمييز بين المذاهب والطوائف، حسب الدكتور أنطوان الحكيم.
4: عيشته كان الحدود الآمنة والحدود الواسعة التي تؤمن للبنانيين العيش الكريم، وهالحدود بالنسبة له يعني بعده حاطت براسه صورة المجاعة اللي فتكت بلبنان، وقال بكركي ضحت كتير في سبيلها، الكنيسة تحملت عذاب شديد بسبب المجاعة لأنه كانت تعتبر حالة أنه هي مسؤولة كمان، معه البطرة كان هيشو هالحدود، فإذا استطاع أن يوسع الحدود، بده مرافق تنقدر نتصل بالخارج
5: وبده. Taking a look in Sydney and Carlingford, there's a serious crash causing westbound delays on Pennant Hills Road. And over on the M4 in Prospect, there's a multi-vehicle crash just past the Prospect Highway, leaving one westbound lane closed. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Hallam on the Princess Highway eastbound before Belgrave Hallam Road. And over in Campbellfield, there's a breakdown on Sydney Road southbound at Mahoney's Road in the left-hand lane. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit SANE.com. sydneytraffic.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: العودة لمتابعة مشوارنا من استديوهات الأخبار نرجع لاستديوهات الهواء تنكمل مشوار درافت تايم بروجرام بيرفتهم ليوم الجمعة اليوم 24 من شهر تموز حزيران بسيدني درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 17-14 على الصعيد ملبن مني كاتيانا الصراف لكن أطيب التحيات المسيحية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au منروح لجولتنا الغنائية نرجع نتابع سوا مع أخبارنا المحلية الأسترالية. بونسوار.

0: Michael.
1: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طباول من زعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو عم يتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي ومسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

شغلتنا الغنائية كنا مع الفنان وائل كفوري. العودة لعنكم مستمعينا تنتابع مشوار درافت اون بروجرام بيرفقكم لأمسية الجمعة. تاريخنا اليوم 24 من شهر جولاي. منروح لأسعار الوقود عادت إلى الارتفاع من جديد. معدلات التضخم في زيادة. أسعار الوقود ارتفعت وسترتفع الشهر القادم أيضا. وفق ضريبة الوقود سترتفع والأسعار كالمالة.

0: حياتي الأسترالي. كيف عم تفكري انت؟ بونسوار لكم من جديد، انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونكمل برفقتكم.
1: 2ME Gold is now on the 2ME app, featuring the greatest classic songs of all time and extended

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم من جديد. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1630 AM بسمع الفنان ماجد الرومي.

0: جولة أخبار الخمسة ونص منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيره. The original 2ME.
10: On the air, every hour. First. 2ME Australia. News.
11: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
12: هدى العناس.
11: أجدد التحية بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة والبداية بالعناوين. إيران تهدد بمواصلة ضرباتها في المنطقة إذا ما استمرت الهجمات عليها، وحلفاؤها الحوثيون يفتحون جبهة ثانية في الحرب معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتين نفط سعوديتين في البحر الأحمر، وسعر برميل نفط خام برنت يرتفع بنسبة 6% ليناهز مجددا عتبة $100. بعد إعلان الرئيس الأمريكي بأن الاتفاق النووي مع السعودية مشروط باعترافها بإسرائيل، الأخيرة تعتبر أن اعتراف السعودية بها سيكون تاريخيا للسلام الإقليمي. جهود مكافحة حرائق الغابات العنيفة في منطقة جيروند الفرنسية متواصلة، وتقارير أوروبية تحذر من الخسائر البيئية الهائلة التي خلفتها الحرائق عبر القارة.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام. توعدت إيران بمواصلة ضرباتها في أنحاء المنطقة طالما أن الهجمات عليها مستمرة، هذا فيما فتح حلفاؤها الحوثيون اليمنيون جبهة ثانية في الحرب معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، وذلك في تطور غير مسبوق قد يزيد من تعميق الأزمة التي خلفها إغلاق مضيق هرمز، إذ وجراء هذه الهجمات للحوثيين ارتفع اليوم سعر برميل نفط خام برنت المرجعي بنسبة 6% ليناهز عتبة $100 مجددا. ويعتبر باب المندب منفذ الناقلات والسفن المارة في البحر الأحمر باتجاه البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، كما يؤدي التوتر فيه إلى تأثر الاقتصاد المصري نتيجة تأثر عدد السفن المارة على خلفيات تهديدات جماعة الحوثيين. الحوثيين في اليمن، فكيف ستتعامل القاهرة مع التهديدات في باب المندب؟ لنستمع لرد سمير راغب الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية في القاهرة، كان متحدثا لليال بشارة.
13: الجيل المصرية وهي عقيدة ثابتة، يعني مش بنشارك في صراعات خارج مياهنا الإقليمية. أكيد بتهدد الاقتصاد، تهدد الأمن القومي حتى المصري، لكن إحنا متعامل مع التهديدات دي بخيارات الدبلوماسية أولا، ومنها وجود مصر في رباعية مع السعودية وباكستان وتركيا فيما يتعلق بإيران، حاولت إقناع إيران بأن تقنع وكالتها أو تكف عن دفع وكالتها اللي هي الحوثيين، أنصار الحوثيين بالقيام بمثل هكذا. في تقاسم أدوار ما بين الخليج وما بين مصر، لكن لما مصر تبعت أحدث طائراتها ده اللي احنا شفناه، في أشياء لم نراها ولم يعلن عنها. طب ما ده دعم، لكن دعم لا يخل بدور مصر كوسيط وكراعي للتهدئة. يعني ازاي احنا ندعم دعم المتاح دون ان نصير يعني صراعا كبيرا او نخل بموقفنا كدولة ضمن رباعية بتسعى للتهدئة؟
11: استمعتم إلى سمير راغب الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية في القاهرة. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه المنصب من أجل إجراء وصل إلى طهران من أجل إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين. واعتبرت إسرائيل أن اعتراف السعودية بها سيكون تاريخيا للسلام الإقليمي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إبرام اتفاق مع السعودية مشروط باعتراف المملكة بإسرائيل. هنا في فرنسا اشتدت أو تتواصل جهود مكافحة حرائق الغابات. التفاصيل مع كيري تخوري.
14: ما إن تخمد حرائق من هنا لتشتعل أخرى من هناك في القارة الأوروبية. وفي فرنسا التي تكافح حرائقها منذ أسابيع، أظهر تحديث صادر عن جهاز الإطفاء أن المساحة التي أتى عليها الحريق الجديد في أركاشون السياحية في منطقة جيروند وفار ارتفع لتصل إلى أكثر من 3000 هكتار، بينما بلغ عدد الذين تم إجلاؤهم نحو 20,000 كإجراء احترازي. هذا ولم تسجل إصابات بشرية، بينما أحصي تدمير منزل معزول واحد. أما في إيطاليا فتلتهم عشرات الحرائق الغابات في صقلية وكالابري وسط درجات حرارة تجاوزت 40، في حين تواصل فرق الطوارئ في إسبانيا احتواء حرائق واسعة النطاق دمرت عشرات الآلاف من الهكتارات. هذا وأفاد تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية للحماية المدنية أن المساحات التي دمرتها الحرائق في القارة الأوروبية بلغت نحو 255 هكتارا منذ بداية العام.
11: وفي فرنسا أيضا أعلنت شركة توتال إنرجي الفرنسية عن تضاعف صافي أرباحها في الربع الثاني على أساس سنوي ليصل إلى 4.5 مليارات دولار، مدفوعا بارتفاع أسعار المحروقات المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
15: Taking a look in Sydney and Auburn, there's a crash on Silverwater Road, northbound approaching the M4 motorway. And over in Carlingford, there's a serious crash causing delays westbound on Pennant Hills Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown in Campbellfield on Sydney Road, southbound at Mahoney's Road in the left-hand lane. And there's a crash in Hallam on the Princess Highway, eastbound before Belgrave-Hallam Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: شو بخاف عليكي هالأغنية رح اسمعها سوا للفنان عاصي حليني. بدي وصل حياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفقتي ذات 2ME 1638

0: كميل شمعون. بنرجع لعنكم مستمعينا ومنروح لهالغرامات. نعم، حصل على غرامات $1,100,000. أول صاحب متجر يطبق بحقه هذه الغرامات الجديدة في سيدني. حصل صاحب محل تبوغ على غرامات أكثر من $1,000,000 أسترالي هذا اليوم بعد العثور على كميات كبيرة من التبوغ المهربة لديه. إضافة إلى ذلك تم إغلاق 362 متجر في ولاية نيو ساوث ويلز منذ بداية العام الحالي بسبب تجارة التبوغ المهربة التي تدر مئات الملايين من الدولارات. التبوغ المهربة تسيطر على ثلثي سوق التبوغ الأسترالي، أسعاره أقل بحوالي 70% من التبوغ القانوني. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لفاصل الاستراحة وبنرجع نتابع سوا.
1: Your attention, please. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Love, I, Bulo. Check them out.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: بنسمع الفنان جو أشقر بأغنية تعي. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.

ضمن الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقو، صارت المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 20 أستراليا.

0: جولة أخبار الساعة 6 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: عم تتسمعوا على درايف تايم على 1638 2ME أستراليا.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من ام تي في ومفهم، اهلا بكم. ترقب وانتظار، كلمتان كافيتان لوصف مرحلة ما بعد عودة الرئيس جوزيف عون من واشنطن. فالاجتماعات واللقاءات والمواقف في العاصمة الأمريكية كانت أكثر من ممتازة، لكن المهم سبل ترجمة المواقف أفعالا والقرارات تدابير عملية على الأرض. وتشير المعلومات إلى أن رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ ترتيبات وقف الأعمال العدائية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد سيعقد قريبا محادثات معمقة مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وذلك لاستكمال تنفيذ صيغة الإطار ما يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من المناطق الجنوبية المحتلة وحصر سلاح حزب الله، وهما المدخلان الضروريان لتثبيت الاستقرار في الجنوب. نبدأ النشرة من مقابلة أجراها في واشنطن الزميل أنتوني مرشاء مع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، والذي شدد على أن هدف الإدارة في الشرق الأوسط كان وسيبقى السلام والازدهار المستدامين.
1: Following President Joseph Aoun's visit to Washington, what concrete commitments did the United States receive from the Lebanese government and what should happen next?
2: Well, look, we're continuing to see the implementation of the trilateral framework that was agreed upon. We're continuing to see the conversations that are happening there. Of course, we saw the president applaud the courage of the Lebanese government in terms of implementing this trilateral framework, which will allow that ultimate goal of peace and prosperity, sovereignty for the government of Lebanon, security for Israel, will allow that to happen. And that's the ultimate goal here, peace and prosperity for the people of Lebanon, for the people of Israel.
1: The second question is, President Aoun emphasized the importance of strengthening the Lebanese armed forces. Should Lebanon expect an increase in U.S. military assistance, and what will that assistance be tied to specific implementation benchmarks?
2: Well, we saw just a few weeks ago the announcement from the State Department that the Department of War was prepared to reimburse up to $30 million for the LAF based off of existing authorities that are currently in place. We also saw just this week the launch of the implementation of the pilot zones, which is the process through which we will see the Lebanese Armed Forces effectively establish the sovereignty, the effective sovereignty of the Lebanese government over all of Lebanon. That's the process, that verifiable process, where we're going to see the verifiable redeployment of IDF eventually out of Lebanese territory through this process, while also seeing the dismantling of terrorist infrastructure so that we can have the effective sovereign control over this territory of the Lebanese government, which is the legitimate representative of the Lebanese people.
1: The third question is, what specific benchmarks will the United States use to determine whether Lebanon is making sufficient progress toward placing all weapons under the authority of the state, including, of course, Hezbollah's weapons?
2: Well, that verifiable nature of this is what's built into the trilateral framework. That's an incredibly important part of this. Of course, as part of that trilateral framework, we saw the establishment of this coordination group, the trilateral coordination group, that will monitor implementation of this agreement. So as we see these pilot zones be launched, we're going to see the verifiable dismantling of terrorist infrastructure, the effective sovereignty of the Lebanese government over these areas. And again, to stress, that's the ultimate goal here. It is the sovereignty of the Lebanese government to make sure that we're seeing the verifiable dismantling of terrorist infrastructure and those of third-party armed groups, and making sure that the Lebanese government is the sovereign authority over these areas as legitimate representative of the Lebanese people.
1: The fourth question is, President Trump has made expanding the Abraham Accords a priority. Does the administration ultimately envision Lebanon joining the Accords? And where does Lebanon currently stand in that process? And what timeline does Washington foresee?
2: Well, you yourself heard the president address this when you were in the Oval Office, asking a few questions to the president himself. Of course, the Abraham Accords remains a priority for the president. The president truthing about the Abraham Accords again just this morning. I think what this comes back to is the ultimate goal of the president, and I keep on saying it because it is that important goal, peace and prosperity. When he was in the Middle East at the beginning of this administration, he talked about the possibility of a golden age for the Middle East, which would of course benefit the United States, but benefit all of the countries in the region. And he's dedicated to that. That's a clear and powerful goal. There's a long way to go. There's a lot of work to be done. But it's a clear and powerful North Star that this president is dedicated to seeing being implemented. He's shown that through the leadership he's shown. And that's why he's also applauding countries and leaders around the region that are engaging in processes in all these different areas to bring about that peace and prosperity so that we can see that golden age for all of our people.
0: ميدانيا قائد الجيش يتفقد زوتر الغربية عقب زيارة رئيس الحكومة الذي أكد لأهل الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض بل ستعود معهم وإليهم. التفاصيل مع رنين إدريس.
3: الأعين شاخصة إلى الجنوب بما فيه زوتر الغربي التي دخلها الجيش اللبناني وشرع في الانتشار والتمركز فيها كأول المناطق التجريبية. وفي هذا الإطار دخل قائد الجيش العماد رودولف هيكل البلدة في موكب عسكري حيث قام بجولة تفقدية شملت الوحدات العسكرية والانتشار الميداني لعناصر الجيش واطلع على الوضع الأمني داخل البلدة ومحيطها لضمان سلامة الإجراءات المتخذة. وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسريعة للأهالي. وفي هذا الصدد جدد الجيش دعوته السكان إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم. وفي سياق متصل دخلت سيارات إسعاف تابعة للدفاع المدني إلى البلدة بمواكبة أمنية من الجيش لتمشيط الأحياء السكنية والوديان المحيطة بحثا عن مفقودين أو لسحب جثامين الذين سقطوا جراء الهجمات الإسرائيلية. هذه التطورات تأتي في ظل استمرار تجمع أهالي وأبناء البلدة لليوم الثالث على التوالي بانتظار السماح لهم بالدخول لتفقد منازلهم المدمرة أو ممتلكاتهم. ميدانيا أيضا استمرت الهجمات الإسرائيلية وعمليات التمشيط في إبلستاء والخيام. كذلك أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أطراف بلدة زوتر الشرقية بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل استهدف أطراف النبطية الفوقة. ونفذت مسيرة إسرائيلية غارة في البلدة كما استهدفت سيارة إسعاف للهيئة الصحية الإسلامية. هذا فضلا عن الغارات على مرتفعات علي الطاهر والتفجيرات المستمرة في كفر تبنيت. إلى ذلك ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا بحضور المعنيين لبحث الخطوات العملية لتسهيل عودة أهالي الجنوب إلى قراهم ومدنهم. وخلال الاجتماع أكد سلام أن هدف زيارته إلى زوتر الغربية كان التأكيد لأهل الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض بل ستعود معهم وإليهم، بداية من انتشار الجيش والأمن ثم باستكمال العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى تأمين مقاومات العودة الكريمة والسكن المؤقت والانتقالي بما في ذلك المنازل الجاهزة. وأكد أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة فوزارات الدولة ومؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمة.
0: بين لبنان وإسرائيل عداء يعمل لإنهائه، هذا ما يكتب وما يحكى فيه، فماذا يعني ذلك وهل تنعكس التصريحات الرسمية على القوانين؟ تقرير ماريان زوين.
4: لم يعد الحديث عن إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل عابرا، بل تحول إلى مسار يتكرس تدريجيا في الخطابين الإعلامي والسياسي. ففي البيان الثلاثي الناتج عن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والصادر في 3 حزيران، أكدت الدولتان عدم وجود نيات عدائية بينهما والتزامهما مواصلة التفاوض المباشر لبناء الثقة وحل القضايا العالقة وصولا إلى اتفاق شامل. كذلك صيغة الإطار تحدثت عن حق الدولتين في العيش بسلام وعن نية إنهاء النزاع وأسبابه بصورة نهائية ووضع حد رسمي لأي حالة حرب بينهما. وفي زيارته إلى واشنطن كرر الرئيس اللبناني جوزيف عون هذا التوجه في إطار سياسي واضح أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
5: For the historic achievement that we did together by signing the framework with the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever. I think, Mr. President, this will be your legacy.
4: مسار يوحي بأن لبنان دخل فعليا مرحلة جديدة في علاقته مع إسرائيل وحتى الآن تبدو محملة بمكاسب.
6: اليوم صرنا بمسار إيجابي، هيدا المسار عم بحرر لنا ديانة، عم بيبسط سيادة الدولة، عم بيجيب لنا رحلات مباشرة على بلد في مليون لبناني مغترب قاعد فيها، عم بيجيب لنا إعادة أعمار. خلينا نطلع بحالة العداء الدائم شو إجانا، قتل ودمار، فصائل مسلحة، حرب أهلية كان سببها الأساسي هو الفلسطينيين اللي دخلوا وفتحوا حسابهم بالداخل، وبالتالي اللي بعده متمسك بالخطاب المتحجر بده يطلع ببيته المدمر، بده يطلع بالسن اللي قعدها مهجر بمدرسة، بده يطلع بالقتلى قرايبه والضحايا اللي سقطوا بهيدي الحروب.
4: لكن ما يعلن سياسيا واعلاميا لم يتحول بعد الى واقع قانوني.
6: يعني اليوم بعده عنا قانون مقاطعة اسرائيل، هيدا السيف اللي موجود فوق رقبتنا كلنا، اذا حدا عايش بالامارات وطلع مع حدا اسرائيلي باجتماع معرض انه يتلاحق، في احكام بعدها لليوم عم تطلع عن المحكمة العسكرية بتجرم هيدا الموضوع، في حدا إذا راح بمسابقة رياضية ولعب ضد واحد إسرائيلي بيتلاحق وبيتجرم، وبالتالي صار لازم ينعطى صيغة قانونية للتصاريح الإعلامية اللي عم تطلع عن السلطة التنفيذية، وهون واجبات النواب يطرحوا القوانين ويطالبوا بتعديل هيدي القوانين.
4: قد يبقى شكل العلاقة المقبلة موضع نقاش، لكن المؤكد أن العداء لم ينتج أي مكسب، وأن الدخول في مرحلة جديدة لا يمكن أن يدار بقوانين المرحلة القديمة.
7: برلمانيا القوات اللبنانية تدرس تقصير ولاية مجلس النواب سنة كاملة، فهل يلبي البرلمان النداء؟ تقرير يارا الهندي.
8: هل يتجه لبنان إلى انتخابات نيابية مبكرة؟ سؤال عاد إلى الواجهة بعد طرح القوات اللبنانية فكرة تقصير ولاية مجلس النواب، معتبرة أن الأسباب التي دفعت إلى التمديد لم تعد قائمة، وأن العودة إلى صناديق الاقتراع باتت استحقاقا وطنيا ودستوريا.
9: في المرة السابقة صدر القانون رقم 41/26 الذي مدد ولاية مجلس النواب إلى عامين، كانت هناك أسباب موجبة مرتبطة بالأعمال الحربية والعسكرية، فاليوم هذه الأسباب قد انتفت، بالتالي عملا بأحكام قرار المجلس الدستوري أنه يجب تقصير ولاية مجلس النواب فور زوال الأسباب الموجبة، يجب العودة إلى الاحتكام إلى الشعب إلى صناديق الاقتراع.
8: إجراء الانتخابات وتقصير ولاية المجلس يشكلان موجبا وطنيا ودستوريا، والتمديد لم يكن حقا مكتسبا بل إجراء استثنائيا فرضته ظروف انتهت اليوم في ظل متغيرات سياسية وأقليمية كبيرة شهدتها المنطقة. ولكن هل سيلاقي تجاوبا في مجلس النواب؟
9: يجب أن يلقى هذا الاقتراح التجاوب من كافة الكتل. اليوم يفترض على أي نائب أن يوقع على هذا الاقتراح القانون المعجل المكرر والذي يفترض أن يقدم، وعلى رئيس المجلس أن يضعه في طليعة ومستهل أول جلسة تشريعية عملا بأحكام المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
8: بحسب معلومات الام تي في، تدرس القوات اللبنانية إمكانية التقدم باقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتقصير ولاية مجلس النواب حتى 31 أيار 2027، أي اختصارها سنة كاملة بدلا من انتهائها في 31 أيار 2028، وينتظر أن يحسم تكتل الجمهورية القوية موقفه خلال اجتماعه المرتقب.
10: Taking a look in Sydney and Hornsby, there's a car breakdown on Bridge Road westbound at George Street. And over in Seaforth, Manly Road is congested southbound approaching Spitz Bridge. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Templestowe on Fitzsimmons Lane southbound before Porter Street. And over in Lynbrook, there's reports of a crash on the South Gippsland Highway outbound before Hallam Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
11: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
12: مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرا لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوينو. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق، من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول، مثلا ملك قبرص سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. Saint Thomas of Aquinas, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين، الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقتي دعت 2ME 1638 AM سائق شركة أستراليا بوست ذو الخبرة 36 سنة تنفصله بسبب زيارته لمطعم KFC خلال ساعات العمل. السائق استخدم مركبة العمل الخاصة به لشراء الغداء من KFC. شركة أستراليا بوست اتهمت السائق بالسلوك السيء والتصرفات الغير صحيحة. السائق طعن في القرار أمام لجنة العمل العادلة لكن الطعن رفض. السائق حاول أن يثبت أنه فصله كان قاسيا وغير عادل ولكن اللجنة لم تتوافق معه. قوانين دقيقة جدا ويجب الالتزام بها. يكون أفضل أن كنت تريد العيش بصورة ممتازة. بونسوار لكم من جديد. أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM بسمع الفنان محمد حمكي.

0: من عند الفنان محمد حماكي. بنتوجه إلى فاصل استراحة هون راديو تي ام اي مساء النور.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس.
0: جولة إخبارية لتمام الستة ونص، منتابعها سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.
2: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: Arabo English Hebrew to ME 24/7 on the air every hour. First, 2ME Australia News.
5: Will Howard Evans with the top story. Socceroos star Christian Volpato has allegedly tested positive to cocaine in Sydney after being caught speeding twice in one night. Highway Patrol police stopped a car while conducting speed checks on Sydney's Anzac Bridge. The 22-year-old driver was issued a fine and returned a negative roadside breath test. A few hours later, police stopped the same car again and Volpato was given a roadside drug test, which allegedly returned a positive result for cocaine. The Australian government says new tariffs being imposed by the United States are completely unjustified and do not make sense. From today, a 12.5% tariff has been placed on Australian exports to the US, replacing a 10% tariff. The Trump administration argues it's taking action against forced labour and slavery. A federal MP appearing at the Anti-Semitism Royal Commission has broken down in tears, recounting how his son was affected by the Bondi shootings. The commission has been examining security arrangements for the Jewish community during its fifth hearing block in Melbourne this week. Liberal MP Julian Lisa told the inquiry campaign signs featuring his face had been graffitied with anti-Semitic tags on multiple occasions, which he found frightening and confronting. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: تمام وأثمنا بالتوقيت الفرنسية.
7: موجز إخباري جديد مع لميزان الدين.
8: أهلا بكم. أعلن الجيش الإيراني أنه هاجم منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. الهجمات الإيرانية تأتي عقب شن الجيش الأمريكي ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، قال إنها تهدف للحد من التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري على حركة الملاحة التجارية. وأعلنت السلطات الإيرانية مقتل 4 أشخاص جراء الضربات الأمريكية في محيط مدينة الأهواز جنوب غرب إيران. يأتي ذلك في وقت أكد فيه الحوثيون فرض حصار على موانئ السعودية عبر مضيق باب المندب، معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. هذا ووصفت طهران تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن في الخليج بأنه سابقة تؤجج الوضع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تنفيذ اتفاق التعاون لإقامة برنامج نووي مدني في السعودية مشروط باعتراف المملكة بإسرائيل. من جهتها اعتبرت إسرائيل أن اعتراف السعودية بالدولة العبرية سيمثل خطوة مهمة باتجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط. في الشأن اللبناني، اعتبر حزب الله أن زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون الأخيرة لواشنطن تكشف ما وصفه بحجم الارتهان والإذعان للقوى الأجنبية. وأشار نواب الحزب إلى أن زيارة لم توقف أعمال القتل والقصف والتجريف التي ترتكبها إسرائيل، ولم توفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعا في ورشة إعادة الإعمار. إلى غزة، حيث أعلن مسعفون مقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية على شمال القطاع. إلى ذلك قتل ثلاثة آخرون بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنت السلطات الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. خلال زيارته لطهران، وقع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس الإيراني مسعود بشكيان اتفاقية ومذكرات تفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك وفق ما أعلن مكتب الزيدي. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، استهدف هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية مستودعا بالقرب من مدينة سانت بطرسبرغ في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ما أدى إلى نشوب حريق في المدينة التاريخية الروسية وفق ما أوردته وسائل أعلام محلية. نهاية هذا الموجز الإخباري، والآن موعدكم مع كافي شو. صباح الخير.
6: شكرا.
9: كافي شو، حنان عبد الله، عاطف علي صالح.
0: من جولتنا الإخبارية مرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. وصلت درجات الحرارة اليوم بسيدني يوم الجمعة اليوم 24 من شهر جولاي، وصلت أقصاها ل 17 درجة، 14 على صعيد ملبن. نكمل برفتكم مشوارنا هون راديو 2ME 1638 AM. ليش الحلو زعلان؟

0: من عند الفنان توني كيوان بنروح لاعتقال طالب في مدينة سيدني بتهمة الاحتيال. كان يسافر إلى خارج أستراليا ويعود بنفس اليوم. الاحتيال على المطارات في أستراليا، هناك قانون ضريبي بالمطارات بيسمح لك باسترداد 10% من قيمة بعض الأشياء التي اشتريتها وتريد إخراجها من أستراليا، أموال بسموها هيدي GST. شو اللي صار؟ رح أخبركم. هذا الطالب كان يشتري ساعات فاخرة ومقلدة وأشياء أخرى ويسافر خارج أستراليا كل فترة. كان بكل مرة يسترد من الدولة مبلغ 10% ثمن الأشياء. فعل ذلك حوالي 20 مرة تقريبا بمطار سيدني، وفي بعض الأحيان كان يسافر خارج أستراليا ويعود بنفس اليوم. الاتهامات، الشرطة تتهمه بأنه قدم أوراق مصرفية مزورة عن الفواتير، وبعض الأشياء لم تكن مؤهلة أصلا للاسترجاع الضريبي. قيمة الأموال التي أخذها حوالي 5 مليون دولار أسترالي حسب ادعاءات الشرطة. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ME.com.au.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
8: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى، وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا.
9: هون راديو 2ME أستراليا.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد، أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. أنت لست أنا، أنا لست أنت، هم ليسوا نحن، ونحن لسنا هم. لهذا يا مستمعينا الكرام، لا تقارنوا نفسكم بأحد.

0: شكل حي غير شكل مع تؤدي.
1: يعني مع احترامي لخبرتك لك 20 سنة بالإذاعة، لازم تعرفوا لوحدك بدون ما تسأل. الشيعي حيقلك وينه والسني حيقلك ايه، والمسيح مشتت بين أبيض وأسود.
0: أنا ما طرحت سؤال على فوقة. لا ما علي، أنا ما طرحت، أنا ما سألتك إذا حزب الله إرهابي ولا لا، أنا مش هيدا سؤالي. أنا السؤال اللي كنا طرحناه أنه الجامعة العربية طلعت ببيان اتهمت فيه حزب الله إذا كان إرهابي. وأنا بتأسف، أنا بسألك 20 سنة بتسمعنا وبتسمعنا بالمقلوب مثل ما أنت بدك.
1: لا بسمع بالمقلوب.
2: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضلة الحرة.
3: GFE أستراليا.
0: Love it. Love it. Love it.

0: جولة أخبار الساعة 7 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2MA مساء النور.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2MA.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع 2MA كل صباح.
5: Wake up, wake up.
6: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة. فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة. لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة. كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: لحظة معدودة. تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2MA أستراليا.
8: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
9: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن. والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
11: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
12: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
13: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
14: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
15: On the hour, every hour. First. 2MA Australia.

أهلا بكم في ساعة إخبارية مفصلة من العربية، نبدأها بالعناوين. الجيش الأمريكي يستكمل جولة ضربات جديدة في إيران ويستهدف مراكز عسكرية ومرافق لتخزين مسيرات. ترامب يقرر تعويض السفن المتضررة من الضربات في مضيق هرمز من أموال إيران المجمدة. ورغم اتساع الضربات الأمريكية، ويتكوف وكوشنر يراهنان على اتفاق مع إيران. تصعيد أمني في الضفة الغربية، مقتل إسرائيلي وأربعة فلسطينيين قرب نابلس. لمواجهة الحرائق الواسعة، فرنسا تطلب مساعدة أوروبية وإسبانيا تعلن حالة الطوارئ في العاصمة. أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم عن إنهاء الجولة 13 من الضربات على إيران، وقال بيان للقيادة المركزية الأمريكية سانتكوم إنه تم استهداف مواقع عسكرية إيرانية شملت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وشبكات الاتصالات ومواقع تخزين المسيرات، إضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية إيرانية. ذكر البيان بأن الهدف من الضربات هو تقليل التهديد الإيراني على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. البيان جدد التأكيد الأمريكي على أن الممر الدولي مفتوحا، قائلا إن السفن تواصل عبور مضيق هرمز بدعم عسكري أمريكي رغم هجمات الحرس الثوري الإيراني.

0: أما على الجانب الإيراني فأفادت وسائل أعلام محلية بأن الهجوم الأمريكي الذي استهدف مناطق قرب مدينة الأحواز في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين. ونقلت وكالة إرنا عن نائب محافظ خوزستان أن الضربة التي استهدفت محيط المدينة جاءت ضمن الليلة 13 من الضربات الأمريكية على بلاده.
1: بالسعد احترق.

ننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة المتعلقة بالحرائق، موجة الحرائق الواسعة التي تجتاح أوروبا. فرنسا تجلي في هذه الأثناء نحو 40,000 شخص بسبب حرائق الغابات جنوب غرب البلاد. كانت هي طلبت مساعدة أوروبية لإخماد تلك الحرائق، وأيضا إسبانيا أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة مدريد. طبعا سيكون لدينا أخبار حول هذا الموضوع. نتابع فيما أشارت إليه بيانات منصات تتبع الملاحة الجوية إلى تدفق جسر جوي عسكري أمريكي ضخم عبر مسارات متعددة إلى الشرق الأوسط. وأظهرت صور الأقمار الصناعية انتقال عشرات الرحلات التابعة للقوات الجوية الأمريكية من قواعد رئيسية في أوروبا إلى المنطقة. وفي السياق، كشف مسؤولون بريطانيون لصحيفة ديلي تيليغراف أن قاذفة أمريكية من طراز B-1 لانسر شاركت في الضربة التي استهدفت إيران في 21 يوليو بعدما أقلعت من قاعدة راف فيرفورد بالمملكة المتحدة. وأكد مسؤولون أمريكيون أن القاذفة القادرة على حمل 24 قنبلة زنة 2000 رطل لم تستخدم ذخائر خاصة. كما أظهرت صور متداولة تفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس جنوب إيران.

0: وعلى وقع هذا التصعيد الميداني وعبر منصته على تروث سوشيال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تستخدم الأموال الإيرانية ستستخدمها وهي الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن كل الأضرار التي تلحق بالسفن والشحنات التي تتعرض للاستهداف في مضيق هرمز. وكشف مسؤولون أمريكيون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس عدة خيارات لتصعيد الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران. شبكة ABC نيوز عقلت ونقلت عن مسؤولين قولهم إن من بين الخيارات التي يدرسها ترامب العودة إلى مستوى الهجمات واسعة النطاق، بما يشبه ما شهدته الأيام الأولى من عملية الغضب الملحمي وربما تنفيذ عمليات أشد كثافة. معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. دكتور عقيل أهلا بك. اتجاه الرئيس ترامب إلى أن يستعمل الأموال المجمدة الإيرانية لإصلاح الأضرار التي تلحق بالسفن المستهدفة من قبل الحرس الثوري، كيف وبأي إطار يمكن وضعه في ظل تهديدات إيرانية بالمقابل بأنه في حال حصل ذلك فسيكون الرد أوسع؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا يعني إذا حدث هذا الأمر الولايات المتحدة تستطيع أن تكيفه على أنه هذه سفن مدنية وتعرضت في مضيق دولي لأفعال حربية إيرانية عمدا، هل ستجد لها تكييفا قانونيا أمريكيا؟ نعم. هل هذا التكييف دولي؟ ليس مؤكدا، لأن هذا يرتبط يعني بقرار من مجلس الأمن، ولا أعتقد الولايات المتحدة ستذهب لمجلس الأمن لإصدار مثل هذا القرار، إنما جوهر الموضوع أمريكيا هو ممارسة الضغط على إيران في سياقات مختلفة، ليس فقط قضية الأموال، استخدام الأموال الإيرانية، وإنما أيضا حتى التهديد بضرب بنى تحتية إيرانية.
0: طيب،
1: مقابل كل سفينة تضرب
0: هذه...
1: مع ذلك نعم
0: هذا
1: مع ذلك أعتقد هذا الاقتراح الأمريكي الأخير باستخدام أموال إيرانية للتعويض عن ضربات إيرانية ضد السفن يمكن أنه قانونيا أن يمضي أفضل بكثير من التهديد السابق الذي أطلقه الرئيس ترامب القائم على أنه ضرب جسر أو ضرب محطة كهرباء إيرانية مقابل كل سفينة تضربها إيران، لأنه هذا في واقع الحال يخالف القانون الدولي، يعني حتى وإن كان سلوك إيران باستهداف السفن يخالف القانون الدولي، فهذه منشآت مدنية ينبغي عدم ضربها. فقد يكون هذا المقترح الجديد هو تعويض أو تخلي أمريكي عن التهديد السابق، وقد يكون فعالا مؤثرا يعني ربما أكثر من التهديد الأول الذي أطلقته الولايات المتحدة.
0: طب بالإضافة دكتور عقيل إلى هذه التهديدات والوعود الأمريكية، هناك ضربات تستهدف مواقع عسكرية إيرانية وبنى تحتية مرتبطة بالصواريخ، ولكن هل برأيك هذه الضربات تؤتي بثمارها؟ بمعنى ضربات سابقة في الجولتين السابقتين لم تؤدي إلى إيران إلى تقديم تنازل أو حتى الالتزام بأي مذكرة تفاهم أو اتفاق، ما المتغير الآن؟
1: أعتقد ما تغير الآن أنه يبدو أن هناك خطة أمريكية، تركيز واضح بعكس الجولة الأولى من الحرب، يعني الرئيس ترامب كان يهدد يعطي مهلة 4-5 أيام ثم يتراجع عنها يأتي الوسطاء، الآن يعني يبدو أنه هناك تركيز على هدف واحد واضح وهو انتزاع مضيق هرمز من يد إيران. العمليات التي تجري الآن يعني يقول خبراء كثيرون هي عمليات تهيئة لضربة أوسع أكبر لانتزاع المضيق، أما أخذ جزء من الساحل الجنوبي الإيراني أو بعض الجزر في يعني في فم المضيق، وهناك مجموعة خيارات معروضة على الرئيس ترامب لاختيار واحد منها، ويقال هذا تتضمن إنزالات، ويقال هو رغم تردده خوفه من سقوط خسائر بين الجنود الأمريكيين هو يقترب من اتخاذ هذا القرار. فالفارق أن هناك هدف واضح وهناك اشتغال يعني منهجي عليه بعكس ما كان في السابق. وقد يكون هذا هو ما يقلق إيران، لأنه أخذ المضيق من يدها سيفقدها ورقتها الأهم حقيقة في هذا الصراع.
0: طب عندما تحدثت دكتور عقيل عن ضربة كبرى، ضربة حاسمة، ما الهدف الذي يمكن أن تستهدفه؟
1: ما تريده الولايات المتحدة عموما الآن هو إعادة إيران إلى طاولة التفاوض من دون تركيزها على مضيق هرمز. تركيز إيران على مضيق هرمز حولته إلى قضية أساسية، بحيث لم يمضي التفاوض ويذهب إلى القضية النووية الأساسية.
2: من روائع ما غنت الفنانة الأديرة وردة، قلبي السعيد، هالأغنية كتير حلوة. رح نسمع مقتطف منها لمدة 8 دقايق بس عبر أثير راديو 2ME. مساء النور لألكم هون جديد مستمعينا، نرجع لاستديوهات الهواء نكمل آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقكم ليوم الجمعة، أو فيني أقول أمسية الجمعة وأمسية سعيدة للكل. تاريخنا اليوم 24 من شهر جولاي تموز. بيسدني اليوم وصلت درجات الحرارة ل 14 على الصعيد ملبن. بنسمع جولتنا الغنائية الحلوة كتير، قلبي سعيد للفنانة وردة. هالأغنية بدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. بونسوار.

0: الفنان وديع مراد بهالاغنيه الحلوه استمعنا لها عبر اثير راديو 2ME استراليا. تعرفوا مستمعينا اذا بدكم تتخلصوا من احد الاشخاص بحياتكم اطلبوا منه بعض الميل اي بعض المصاري وراح تشوفوه عم يدوب امامكم مثل الملح ابدا دوابين. بونسوار
1: 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بدي خبرك المستمعين الفرق بين ارتفاع وانخفاض سكر الدم. قد تتشابه بعض الأعراض، لكن لكل حالة علامات مختلفة تحتاج للانتباه. الفرق بين السكر المرتفع وهبوط السكر: السكر المرتفع في عطش شديد، تبول متكرر، تعب وخمول، تشوش الرؤية، بطء التئام الجروح. أما هبوط السكر: دوخة، تعرق، رعشة، جوع شديد، وخفقان القلب. هيدا الفرق بين ارتفاع وانخفاض سكر الدم. نسمع قولي لبوكي للفنان فارس كرم بس عبر أثير راديو 2ME 1638

بعدنا مكملين برفقتكم آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام لنهاية الأسبوع. يوم الجمعة اليوم 24 من شهر جولاي تموز. حياتك تتغير عندما تتغير أولوياتك. إذا كانت أولوياتك واضحة ستصبح قراراتك أسهل، أما عندما تعطي كل شيء نفس الأهمية ستبقى متشتتا. اختار ما يستحق وقتك واترك ما يسرق عمرك دون فائدة. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقة ذات 2 ام اي 1638 ام.

يا توما

Australia. 2ME Australia.

0: من عند الفنان سليم عساف بنروح لفاصل استراحة. راديو 2ME مساء النور.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897 2222 خلف الكي اف سي.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الجمعة 24 من شهر تموز جولاي. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. كامين أب جولة أخبار الساعة 8 محلية عالمية بتتابعوها سوا عبر الموجة الأقوى 1638 أيام. دلوا بألف خير.
1: الموسيقى اللي بتفرح, الموسيقى اللي

0: غنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا يتعني أستراليا.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كان.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000
10: 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia News.
11: Will Howard Evans with the top stories. Federal Trade Minister Don Farrell says the Prime Minister is yet to speak with US President Donald Trump about the new US tariffs on Australian exports. The Trump administration's 12.5% tax on imports from 60 countries is now in effect, with the White House linking the move to concerns about forced labour and slavery. The government has ruled out imposing retaliatory tariffs. Bahrain has activated its air raid sirens, warning residents to seek shelter. Gulf states have faced frequent fire over the past week as the US and Iran ramp up strikes against each other. Iranian media has reported multiple explosions across the country and at least 4 deaths and 9 injuries. US Central Command says the latest barrage aims to further degrade Iran's ability to threaten civilian mariners and commercial vessels transiting regional waters. Australia's last surviving Kokoda campaign veteran, Reginald James Chard OAM, has died, aged 102. RSL Australia has announced his death, saying it is with heavy hearts that it farewells one of the nation's last links to the soldiers who fought along the Kokoda track during World War II. Chard enlisted in the Australian Army at the age of 18 and served in Papua New Guinea, marching through the mountains of New Guinea before surviving malaria and fierce fighting at Sanananda. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع ميشا جويش.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران مصير الأرصدة الإيرانية. ترامب يلوح بتعويض أضرار السفن من الأموال الإيرانية المجمدة. وعراقجي يقول إنها سابقة خطيرة وتهدد بتأجيج الأوضاع. إيران إسرائيل تدخل على خط المواجهة. نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا اليوم لبحث احتمال رفع مستوى التأهب العسكري والاستخباراتي استعدادا لهجوم إيراني محتمل. الضفة الغربية تصعيد ميداني، مقتل 4 فلسطينيين في مواجهات مع مستوطنين قرب نابلس. ونتنياهو يتعهد برد حازم على مقتل إسرائيلي. وفي الظهيرة تتابعون أيضا غداة هجوم أوكراني موسع. موسكو تستهدف كييف وتضرب سفينة تحمل شحنة عسكرية في ميناء ميكولايف الأوكراني. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم. فأهلا بكم. وصفت طهران تهديد ترامب بتعويض أضرار السفن من الأموال الإيرانية بأنه سابقة تحريضية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مصادرة أصول دولة أخرى لسداد مطالبات مستقبلية لا صلة لها بها سابقة تؤجج الوضع، محذرا من فوضى لن تكون سلمية. وهدد ترامب باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات في مضيق هرمز، مؤكدا أن القرار نافذ فورا وحتى إشعار آخر. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين عراقيين وإيرانيين أن طهران رفضت عرضا أمريكيا لوقف إطلاق النار قدمه رئيس وزراء العراق. وعلى صعيد متصل أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متشكك في جدوى الدبلوماسية ويميل إلى خيار الانتقام من إيران. وقالت الصحيفة إن ترامب يعتقد أن إيران لا تفهم سوى القوة العسكرية وألا خيارات جيدة سوى مواصلة الضربات على إيران. وأضافت وول ستريت جورنال أيضا أن الحرب خلفت أثارا شخصية على ترامب وكبار مستشاريه بعد تحذيرات استخباراتية من تهديدات إيرانية باغتيالهم. وذكرت الصحيفة أن المبعوثين الأمريكيين كوشنر وويتكوف لا يزالان يعتقدان أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران. يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم اجتماعا أمنيا مصغرا لحكومته في ظل التوتر مع إيران. يأتي ذلك فيما رفعت إسرائيل مستوى التأهب العسكري والاستخباراتي استعدادا لهجوم إيراني محتمل. بدوره حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن إيران ستتلقى ضربة مدمرة إذا هاجمت إسرائيل. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب تسعى للحصول على ضوء أخضر لشن هجمات ضد إيران، مؤكدة أن قائمة الأهداف لا تزال تشمل مواقع للطاقة. كشف جهاز الاستخبارات الإسرائيلي عن تفاصيل مخطط إيراني لاستهداف مسؤولين وشخصيات بارزة في إسرائيل من خلال تجنيد عملاء أجانب في الخارج قادرين على الدخول إلى إسرائيل بهدف جمع معلومات استخباراتية عن أهداف محتملة تمهيدا لتنفيذ الهجمات. وأشار جهاز الموساد إلى أنه وجهاز الأمن الداخلي الشباك عمل بالتعاون مع شركاء دوليين على إحباط عشرات المخططات التي قال إن إيران تقف وراءها. معنا من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعنة. مرحبا بك نضال. يعني على ما يبدو إسرائيل تتأهب وهي جاهزة من أجل هجوم إيراني محتمل بحسب معلومات ربما استخباراتية وأمنية حصلت عليها. نتنياهو أيضا يعقد اجتماعا اليوم ويوم الأحد من أجل مناقشة هذه التطورات. يعني كيف تراقب إسرائيل الضربات الأمريكية المتتالية نضال؟ هل هناك أي توجه مباشر لأن تنخرط إسرائيل مجددا في الضربات على إيران؟
2: نعم ميشا، يعني أولا هذا السؤال صعب ولا جواب واضح عليه في إسرائيل لغاية الآن، أو على الأقل الأجوبة المطروحة إسرائيليا ليست محل إجماع، هناك خلاف في إسرائيل حول كيفية تصرف إسرائيل إزاء هذا الوضع في إيران. أولا بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات، إسرائيل مستعدة للعودة للقتال في إيران كما قال الرئيس ترامب، يعني بإنذار من دقيقتين ستكون إسرائيل مستعدة لمثل هذا الوضع. لكن السؤال يبقى، هل ستدخل إسرائيل فعلا؟ أولا إسرائيل ترى بأن هناك ثلاث سيناريوهات لعودة إسرائيل للقتال في إيران. السيناريو الأول هو أن يطلب يأمر الرئيس ترامب بذلك. السيناريو الآخر هو أن يوجه الرئيس ترامب ضربة قوية لإيران بحيث ترد إيران على إسرائيل بعد مثل هذه الضربة، وهذا على الأغلب هو السيناريو المرجح في إسرائيل لانخراط إسرائيل في القتال. والآن هناك حديث عن سيناريو ثالث، وهو إمكانية أن توجه إيران ضربة استباقية لإسرائيل قبل ضربة أمريكية عليها. هذا السيناريو بات يطرح يعني في اليوم الأخير بعد تقديرات أوروبية بشأن حدوث مثل هذا السيناريو، وبناء عليه إسرائيل تستعد. نتنياهو سيجري اليوم، واليوم هو الجمعة، يعني قبل دخول يوم السبت مساء هذا اليوم سيكون نتنياهو قد انتهى من هذه المشاورات الأمنية. يوم الأحد سيكون هناك اجتماع للكابينيت الموسع مع نتنياهو لإطلاع الوزراء على الوضع الأمني. لكن وفق الكثير من التقديرات في إسرائيل، فعلى ما يبدو الأمور ذاهبة نحو تصعيد على الأقل وفق تقديرات في نهاية هذا الأسبوع، وهذا ما قاله أحد أعضاء الكنيسة من حزب الليكود بالأمس للقناة 14 الإسرائيلية، وعلى إثر تصريحاته تم إصدار تعليمات للوزراء وأعضاء الكنيسة في الليكود بعدم التطرق وعدم الإدلاء بأي تصريحات حول الشأن الإيراني للإعلام. لكن على العموم كل ما يجري على الأرض يشي بأن إسرائيل تقدر بأن هناك عمل عسكري وشيك ستنخرط فيه إسرائيل بشكل ما ضد إيران، فتح الملاجئ في أغلب المدن الإسرائيلية، رغم القول بأن هذه الخطوة تأتي دون تعليمات مباشرة من قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل. لكن من تجربتنا نعلم بأن اتخاذ مثل هذه الخطوات لا يأتي بفراغ، ولا يأتي فقط على مسؤولية رؤساء البلديات في إسرائيل. لكن طبعا إسرائيل تستعد لهذا السيناريو، وكما قلنا قضية انخراط إسرائيل في القتال ليست محل إجماع في إسرائيل. اليوم صحيفة هآرتس تقول بأن المستوى الأمني متخوف من الانجرار إلى حرب في إيران، لا تفيد إسرائيل ولا تحقق أهداف إسرائيل المعلنة، لكنها تحقق الأهداف السياسية لنتنياهو.
1: محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعنة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القدس. ميدانيا، شن الجيش الأمريكي سلسلة ضربات جديدة على أهداف في إيران لليلة 13 على التوالي. وأفاد بيان القيادة الوسطى الأمريكية أن الضربات استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات ومواقع المراقبة الساحلية والقدرات البحرية. في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة مقر قيادة لبحرية الحرس الثوري بشمال إيران بالضربات الأمريكية، بينما وقعت انفجارات في مناطق عدة جنوبية البلاد. وقالت المصادر إن انفجارات سمعت في مدن بندر عباس والأحواز، إضافة إلى ذوي انفجار في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم بالقرب من مضيق هرمز. يأتي هذا في وقت أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن مقتل 55 شخصا وإصابة أكثر من 600 آخرين منذ بدء الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران. أفادت مصادر أمنية في كردستان العراق باستئناف الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي بعد تعليق مؤقت إثر تحطم طائرة مسيرة في محيطه، وكان شهود عيان قد أفادوا بتصاعد سحب الدخان قرب المطار بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. في لبنان، تتواصل عمليات المسح الميداني وإزالة مخلفات الحرب في بلدة زوطر الغربي جنوبي لبنان من قبل الجيش، فيما لا يزال الأهالي ينتظرون السماح لهم بالعودة إلى منازلهم وسط دمار واسع طال البنية التحتية والخدمات الأساسية.
3: يلا بنا، يلا

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. اديس الساعة سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله الدنياويات ما بتعني أبدا هونيك نهار كانت الحرارة تحت الأربعين درجة مثل ما معروف بروسيا حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة معروف عن الضيعة وزعيمة أنه منن مسيحي وملحدين قال له أجباكاي لأندري فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني

30 وتوفيت سنة 1673. منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: طب عاي بولو
1: Direct from the 2ME Archives.

0: That's it from me on 1638 Twimmy Australia. بلكن تسمع على خير بس ما تروحوا لمحل من بعد الاستراحة. We've got the news coming up at 10 o'clock ومن بعدها lots more music. The Sahara. Enjoy your evening.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24 توأم إي أستراليا الأخبار أول بأول.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدم على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: ثروات الأغاني الجديدة
9: Two M E Australia.

0: SME Australia.
1: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls. سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: It really gets me going.

0: to the Australia Marcon City and sharing with you some funnies, some funny little quirks that make us Arabs Arabs. One of them is, yes, you bought your driver's license, but what more do you have to prove when you've been driving since you were 13? We won't promote that one. I've got more for you coming up right after the break.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف ماركت ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
8: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من ام تي في ومفأم، اهلا بكم. ترقب وانتظار، كلمتان كافيتان لوصف مرحلة ما بعد عودة الرئيس جوزيف عون من واشنطن. فالاجتماعات واللقاءات والمواقف في العاصمة الأمريكية كانت أكثر من ممتازة، لكن المهم سبل ترجمة المواقف أفعالا والقرارات تدابير عملية على الأرض. وتشير المعلومات إلى أن رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ ترتيبات وقف الأعمال العدائية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد سيعقد قريبا محادثات معمقة مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وذلك لاستكمال تنفيذ صيغة الإطار ما يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من المناطق الجنوبية المحتلة وحصر سلاح حزب الله، وهما المدخلان الضروريان لتثبيت الاستقرار في الجنوب. نبدأ النشرة من مقابلة أجراها في واشنطن الزميل أنتوني مرشاء مع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، والذي شدد على أن هدف الإدارة في الشرق الأوسط كان وسيبقى السلام والازدهار المستدامين.
1: Following President Joseph Aoun's visit to Washington, what concrete commitments did the United States receive from the Lebanese government and what should happen next?
2: Well, look, we're continuing to see the implementation of the trilateral framework that was agreed upon. We're continuing to see the conversations that are happening there. Of course, we saw the president applaud the courage of the Lebanese government in terms of implementing this trilateral framework, which will allow that ultimate goal of peace and prosperity, sovereignty for the government of Lebanon, security for Israel, will allow that to happen. And that's the ultimate goal here, peace and prosperity for the people of Lebanon, for the people of Israel.
1: The second question is, President Aoun emphasized the importance of strengthening the Lebanese armed forces. Should Lebanon expect an increase in U.S. military assistance, and what will that assistance be tied to specific implementation benchmarks?
2: Well, we saw just a few weeks ago the announcement from the State Department that the Department of War was prepared to reimburse up to $30 million for the LAF based off of existing authorities that are currently in place. We also saw just this week the launch of the implementation of the pilot zones, which is the process through which we will see the Lebanese armed forces effectively establish the sovereignty, the effective sovereignty of the Lebanese government over all of Lebanon. That's the process, that verifiable process, where we're going to see the verifiable redeployment of IDF eventually out of Lebanese territory through this process, while also seeing the dismantling of terrorist infrastructure so that we can have the effective sovereign control over this territory of the Lebanese government, which is the legitimate representative of the Lebanese people.
1: The third question is, what specific benchmarks will the United States use to determine whether Lebanon is making sufficient progress toward placing all weapons under the authority of the state, including, of course, Hezbollah's weapons?
2: Well, that verifiable nature of this is what's built into the trilateral framework. That's an incredibly important part of this. Of course, as part of that trilateral framework, we saw the establishment of this coordination group, the trilateral coordination group, that will monitor implementation of this agreement. So as we see these pilot zones be launched, we're going to see the verifiable dismantling of terrorist infrastructure, the effective sovereignty of the Lebanese government over these areas. And again, to stress, that's the ultimate goal here. It is the sovereignty of the Lebanese government to make sure that we're seeing the verifiable dismantling of terrorist infrastructure and those of third-party armed groups, and making sure that the Lebanese government is the sovereign authority over these areas as legitimate representative of the Lebanese people.
1: The fourth question is, President Trump has made expanding the Abraham Accords a priority. Does the administration ultimately envision Lebanon joining the Accords? And where does Lebanon currently stand in that process? And what timeline does Washington foresee?
2: Well, you yourself heard the president address this when you were in the Oval Office, asking a few questions to the president himself. Of course, the Abraham Accords remains a priority for the president. The president truthing about the Abraham Accords again just this morning. I think what this comes back to is the ultimate goal of the president, and I keep on saying it because it is that important goal, peace and prosperity. When he was in the Middle East at the beginning of this administration, he talked about the possibility of a golden age for the Middle East, which would, of course, benefit the United States. United States, but benefit all of the countries and the region. And he's dedicated to that. That's a clear and powerful goal. There's a long way to go. There's a lot of work to be done. But it's a clear and powerful North Star that this president is dedicated to seeing being implemented. He's shown that through the leadership he's shown. And that's why he's also applauding countries and leaders around the region that are engaging in processes in all these different areas to bring about that peace and prosperity so that we can see that golden age for all of our people.
0: ميدانيا قائد الجيش يتفقد زوتر الغربية عقب زيارة رئيس الحكومة الذي أكد لأهل الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض بل ستعود معهم وإليهم. التفاصيل مع رنين إدريس.
3: الأعين شاخصة إلى الجنوب بما فيه زوتر الغربي التي دخلها الجيش اللبناني وشرع في الانتشار والتمركز فيها كأول المناطق التجريبية. وفي هذا الإطار دخل قائد الجيش العماد رودولف هيكل البلدة في موكب عسكري حيث قام بجولة تفقدية شملت الوحدات العسكرية والانتشار الميداني لعناصر الجيش واطلع على الوضع الأمني داخل البلدة ومحيطها لضمان سلامة الإجراءات المتخذة. وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسريعة للأهالي. وفي هذا الصدد جدد الجيش دعوته السكان إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم. وفي سياق متصل دخلت سيارات إسعاف تابعة للدفاع المدني إلى البلدة بمواكبة أمنية من الجيش لتمشيط الأحياء السكنية والوديان المحيطة بحثا عن مفقودين أو لسحب جثامين الذين سقطوا جراء الهجمات الإسرائيلية. هذه التطورات تأتي في ظل استمرار تجمع أهالي وأبناء البلدة لليوم الثالث على التوالي بانتظار السماح لهم بالدخول لتفقد منازلهم المدمرة أو ممتلكاتهم. ميدانيا أيضا استمرت الهجمات الإسرائيلية وعمليات التمشيط في إبلستاء والخيام. كذلك أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أطراف بلدة زوتر الشرقية بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل استهدف أطراف النبطية الفوقة. ونفذت مسيرة إسرائيلية غارة في البلدة كما استهدفت سيارة إسعاف للهيئة الصحية الإسلامية. هذا فضلا عن الغارات على مرتفعات علي الطاهر والتفجيرات المستمرة في كفر تبنيت. إلى ذلك ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا بحضور المعنيين لبحث الخطوات العملية لتسهيل عودة أهالي الجنوب إلى قراهم ومدنهم. وخلال الاجتماع أكد سلام أن هدف زيارته إلى زوتر الغربية كان التأكيد لأهل الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض بل ستعود معهم وإليهم. بداية من انتشار الجيش والأمن ثم باستكمال العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى تأمين مقاومات العودة الكريمة والسكن المؤقت والانتقالي بما في ذلك المنازل الجاهزة. وأكد أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة فوزارات الدولة ومؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمة.
0: بين لبنان وإسرائيل عداء يعمل لإنهائه، هذا ما يكتب وما يحكى فيه، فماذا يعني ذلك؟ وهل تنعكس التصريحات الرسمية على القوانين؟ تقرير ماريان زوين.
4: لم يعد الحديث عن إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل عابرا، بل تحول إلى مسار يتكرس تدريجيا في الخطابين الإعلامي والسياسي. ففي البيان الثلاثي الناتج عن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والصادر في 3 حزيران، أكدت الدولتان عدم وجود نيات عدائية بينهما والتزامهما مواصلة التفاوض المباشر لبناء الثقة وحل القضايا العالقة وصولا إلى اتفاق شامل. كذلك صيغة الإطار تحدثت عن حق الدولتين في العيش بسلام وعن نية إنهاء النزاع وأسبابه بصورة نهائية ووضع حد رسمي لأي حالة حرب بينهما. وفي زيارته إلى واشنطن كرر الرئيس اللبناني جوزيف عون هذا التوجه في إطار سياسي واضح أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
5: With the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever. I think, Mr. President, this will be your legacy.
4: مسار يوحي بأن لبنان دخل فعليا مرحلة جديدة في علاقته مع إسرائيل وحتى الآن تبدو محملة بمكاسب.
6: يوم صرنا بمسار إيجابي، هيدا المسار عم بحرر لنا ديانة، عم بيبسط سيادة الدولة، عم بيجيب لنا رحلات مباشرة على بلد في مليون لبناني مغترب قاعد فيه، عم بيجيب لنا إعادة أعمار. خلينا نطلع بحالة العداء الدائم شو إجانا، قتل ودمار، فصائل مسلحة، حرب أهلية كان سببها الأساسي هو الفلسطينيين اللي دخلوا وفتحوا حسابهم بالداخل، وبالتالي اللي بعده متمسك بالخطاب المتحجر بده يطلع ببيته المدمر، بده يطلع بالسنة اللي قعدها مهجر بمدرسة، بده يطلع بالقتلى قرايبه والضحايا اللي سقطوا بهذه الحروب.
4: لكن ما يعلن سياسيا وإعلاميا لم يتحول بعد إلى واقع قانوني.
6: يعني اليوم بعده عنا قانون مقاطعة إسرائيل، هيدا السيف اللي موجود فوق رقبتنا كلنا، إذا حدا عايش بالإمارات وطلع مع حدا إسرائيلي باجتماع معرض إنه يتلاحق، في أحكام بعدها لليوم عم تطلع على المحكمة العسكرية بتجرم هيدا الموضوع، في حدا إذا راح بمسابقة رياضية ولعب ضد واحد إسرائيلي بيتلاحق وبيتجرم، وبالتالي صار لازم ينعطى صيغة قانونية للتصاريح الإعلامية اللي عم تطلع عن السلطة التنفيذية، وهون واجبات النواب يطرحوا القوانين ويطالبوا بتعديل هيدا القوانين.
4: قد يبقى شكل العلاقة المقبلة موضع نقاش، لكن المؤكد أن العداء لم ينتج أي مكسب، وأن الدخول في مرحلة جديدة لا يمكن أن يدار بقوانين المرحلة القديمة.
0: برلمانيا، القوات اللبنانية تدرس تقصير ولاية مجلس النواب سنة كاملة، فهل يلبي البرلمان النداء؟ تقرير يارا الهندي.
7: هل يتجه لبنان إلى انتخابات نيابية مبكرة؟ سؤال عاد إلى الواجهة بعد طرح القوات اللبنانية فكرة تقصير ولاية مجلس النواب، معتبرة أن الأسباب التي دفعت إلى التمديد لم تعد قائمة، وأن العودة إلى صناديق الاقتراع باتت استحقاقا وطنيا ودستوريا.
8: في المرة السابقة صدر القانون رقم 41 على 26 الذي مدد ولاية مجلس النواب إلى عامين، كانت هناك أسباب موجبة مرتبطة بالأعمال الحربية والعسكرية، فاليوم هذه الأسباب قد انتفت، بالتالي عملا بأحكام قرار المجلس الدستوري أنه
9: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
10: صباح الخير عبر 2ME أستراليا 1638 AM، نتابع نحن وياكم لقائنا مع البريكفاست شو، وأيضا مع التحليل السياسي حول آخر أهم التطورات اليوم مع تصاعد التوترات بالمنطقة ودخول المواجهة مع إيران اللي دخلنا مرحلة غير مسبوقة من التصعيد. اليوم في كتير من التساؤلات حول تداعيات هذا الصراع على الأمن الإقليمي والدولي ودور القوى الكبرى بإدارة الأزمة أو الانخراط فيها، يوم عم بيبرز موقف كمان بريطانيا بشأن استخدام قواعدها العسكرية بأي عمليات محتملة ضد إيران، وما هيدا بيحمل انعكاسات سياسية وأمنية. خلينا بهالأثناء نتابع نحن وياكم مع ضيفنا الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب الدكتور جاسم محمد معنا على الخط. منحييك دكتور جاسم.
11: تحياتي صباحك.
10: شكرا لوقتك دكتور جاسم. اليوم كيف بتقرأ مستوى التصعيد بين إيران وواشنطن؟ هل نحن فعلا قدام تحول استراتيجي بطبيعة الصراع، أم في هناك جولة جديدة من التوترات؟ يعني كيف تنظر إلى هذا التصعيد الحالي في المنطقة؟
11: هناك تصعيد من قبل الإدارة الأمريكية، ويبدو أنه ترامب عازم على التصعيد بشكل متدرج، لذلك نلاحظ أنه بدأ هو في ضرب الأهداف خاصة العسكرية وتحييد أيضا القدرات العسكرية الإيرانية خاصة عند السواحل المشرفة على مضيق هرمز، لكن في نفس الوقت نلاحظ أنه الضربات بدأت تتسع إلى محافظات إيران، وكذلك بدأت تستهدف أيضا البنى التحتية، وهذه البنى التحتية من ضمنها الجسور والاتصالات، وكذلك هو أيضا لوح أيضا بأنه ممكن أن يستهدف مصادر الطاقة، وحتى أنه يعني كانت هناك ضربات قريبة من المناطق التي يوجد فيها الغبار النووي أو ربما المفاعل النووي أو مراكز الطاقة. فإذا نجد أن هنالك تحول بالفعل استراتيجي من قبل الإدارة الأمريكية، والملاحظ أنه خول اللي سنترال كوماند الإدارة القيادة المركزية بتنفيذ العمليات، وهذا يعني بأن نحن أمام مشهد عسكري بحت.
10: نعم.
11: ومسرح عمليات وتغيير كبير في سياسة واستراتيجيات ترامب. وأجد أنه هذه السياسة أو هذا التحول ممكن أن تأتي بنتائج ضد إيران، بأن تخسر إيران الكثير من قدراتها العسكرية.
10: نعم دكتور جاسم، يعني هون إذا بنطلع يعني من منظور الأمن الدولي، شو هي المخاطر المحتملة في حال توسعت المواجهة لحتى تشمل أطراف إقليمية دولية، وكيف يمكن يعني كمان تقييمك لدور الجماعات والجهات المسلحة المرتبطة بإيران أو المناهضة لها يعني بهذه المرحلة؟
11: هذا السيناريو هو قديم وجديد، وكثيرا ما لوحت في إيران بأنه هي تعتمد الأذرع الإيرانية في دول المنطقة، أبرزها الحوثيين في باب المندب، وكذلك الميليشيات العراقية في العراق، وربما أيضا في دول أخرى في لبنان حزب الله وفي مناطق أخرى. فإذا موضوع استهداف المصالح الأمريكية والمصالح الغربية في حرب غير متكافئة من قبل إيران، هي هذه واحدة من الركائز التي تقوم عليها إيران. إيران هي لا تقوم فقط على القوة العسكرية التقليدية، هي تقوم على القوة غير التقليدية، على حرب غير متكافئة، هي حرب هجينة. لذلك نلاحظ أنه ما تخشاه، وهذا ما يخشاه الغرب وتخشاه أيضا الدول أوروبا وإلى جانب الولايات المتحدة، ناهيك عن دول المنطقة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي. نلاحظ أنه الآن نشاط في شبكات التجسس الإيراني، أنشط في شبكات أيضا الإيرانيين في الخارج، ومحاولة أنه إيجاد عمليات تجسس أو إرهاب في خاصة في دول أوروبا على سبيل المثال، في سبيل أن تكون أوراق ضغط على الولايات المتحدة، ناهيك بأنه استهداف دول مجلس التعاون الخليجي، استهداف الأردن، حليفات الولايات المتحدة والدول التي فيها قواعد أمريكية. هذا يعتبر توسع وتهديد. فإذا أجد أنه الحرب مرشحة لأن تنفتح على أكثر من جبهة وأكثر من واجهة، وغير مستبعد أن تنخرط هذه الدول في مواجهة مع إيران، لأن لا يوجد خيار بصراحة. يعني جربت هذه الدول عملية الصبر الاستراتيجي، جربت الردع والردع المضاد، فيبدو أنه لا يوجد خيار غير المواجهة المباشرة ربما.
10: نعم يعني اليوم لاحظنا أنه من وقت بدء هذه الحرب لم يتدخل الحوثيون، ولكن خلال هالأسبوع شفنا استهداف لناقلات سفن سعودية يعني خاصة تجارية، فكيف ترى يعني اليوم التحرك الحوثيين بالبحر الأحمر؟
11: إيران تبقي الورقة الحوثيين هي قائمة، ولذلك هي تحركها حسب التوقيت. فعندما كانت هنالك مفاوضات، هي لا تريد أن تقلص ربما فرصة المفاوضات. نلاحظ أن الحوثيين هدأوا كثيرا خلال المفاوضات، وربما مفاوضات إسلام أباد كذلك قطر، وكانت هنالك وساطات. لكن أجد أنه الآن في عقاب التصعيد العسكري الأمريكي، بدأت ضربات قوية على إيران، ولذلك عندما تشتد الضربات على إيران فهي تفكر بالأرض المحروقة. لا يوجد لديها خيار غير تحريك أذرعها، سواء كان في العراق والحوثيين أيضا وحزب الله وجميع هذه الجماعات ضمن مثل ما ذكرت الحرب الهجينة. الهجينة.
10: نعم.
11: فلذلك أجد أنه هي ورقة يتم تحريكها بأمر من الحرس الثوري الإيراني عندما تكون هنالك ضرورة. فأجد الآن يتم تحريكها وجود متغيرات كثيرة بسبب الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران.
10: نعم، لكن الوضع اليوم بلبنان ما بعرف إلى أي مدى ممكن يكون مختلف من خلال المفاوضات اللي عم تكون بروما، اللقاء اللي جمع رئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الأمريكي دونالد ترامب. فهل برأيك هيدا قد يحد من تحرك حزب الله، خاصة من بعد الإشادة برئيس مجلس النواب نبيه بري؟
11: زيارة الرئيس اللبناني هي بصراحة تأتي ربما بعد عقود من لبنان. أعتقد كان آخر زيارة يعني في عقد الثمانينات ربما، وحتى كان قرار أنه عودة الطيران الأمريكي من جديد إلى لبنان بعد أن انقطع ربما من عقد الثمانينات في أحداث كانت أيضا عمليات إرهابية واغتيالات وتفجيرات. فلذلك نلاحظ أنه هذه الزيارة لها رمزية كثيرة كبيرة. لبنان يعود بشكل إيجابي إلى المجتمع الدولي، يظهر من جديد بعد أن كان بصراحة عليه كثير من الضغوطات. أجد أنه كان جدار أيضا حاجز ما بين لبنان والولايات المتحدة تحديدا، وكذلك حتى مع الدول الخليجية وبعض الدول التي ممكن أن يفتح عليها. لاحظنا أنه لبنان الآن زيارة الرئيس اللبناني تفتح أبواب كثيرة في عودة المسار العلاقات الدبلوماسية، وأجد أنه ترامب له بصراحة موقف إيجابي تجاه لبنان، وهنالك ضغوطات كبيرة على نتنياهو من قبل ترامب لأن يتم تنفيذ وقف إطلاق النار وإيجاد اتفاقات. وجد أنه هذه المفاوضات على مستوى فني وعلى مستوى سياسي سواء كان في الولايات المتحدة أو في إيطاليا، أجد أنه سوف تكون هنالك نتائج إيجابية. وبدون شك حزب الله ربما الآن ما زال هو يعارض، لكن أجد أنه في الآخر سوف يكون الدور إلى الجيش اللبناني، وأجد أنه الجيش اللبناني يقوم في واجباته خاصة في مناطق التماس مع إسرائيل في الجنوب.
10: نعم، خلينا ننتقل لبريطانيا. يعني كان بفترة سابقة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اللي رفض استعمال القواعد العسكرية البريطانية بالمنطقة لشن ضربات على إيران، ولكن اليوم مع رئيس الوزراء الجديد تغيرت الأمور. كيف تنظر إلى الموقف البريطاني اليوم، وكيف تفسر شخصية كمان رئيس الوزراء الجديد؟
11: رئيس الوزراء الجديد أجد أنه يعني يحاول أن يعني يضع سياسات جديدة، خاصة لو تحدثنا في العلاقة مع الولايات المتحدة. كان عدم سماح بريطانيا إلى الولايات المتحدة لاستخدام أراضيها كان واحدة من المشاكل، وأجد أنه هو يتمتع أيضا بتجربة سياسية، وكذلك أجد أنه العلاقات مع الولايات المتحدة ممكن أن تعود إلى سابقتها، كون أنه بريطانيا تعتبر هي حليف استراتيجي إلى الولايات المتحدة، وأحيانا هي العنق الاستراتيجي إلى الولايات المتحدة.

0: بشؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: أنا بتشكرك، تحياتي صباحك
0: ومسيتك سعيدة. رح نتابع نحن وياكم لقاءنا عبر راديو تو أمي أستراليا على 1638.

0: 16:38 at 2ME Australia. Sidine, Marco, and I've got another funny one for you on what makes us Lebanese or Egyptian or anyone from the Arab world. وهيدا أنا ضحكت عليه ضحكت بس قريته كتير لأنه مظبوطة وحقيقة. Your parents don't realize phone connections to foreign countries have improved in the last two decades and still scream down the phone line at the top of their lungs. مظبوط ولا لا؟ لو منكون عم نحكي مع لبنان أو خلص عم نحكي برات البلد بقول للماما يا ماما ليه عم تعيتي ليه عم تعيتي بتقول خلص معودة. It's what we do. It's we've forgotten that the phones have improved. Oh gosh, amongst many other things, we've got loads of music coming up right after the break here on 16:38 2ME Australia. Stay with us.
1: 2ME, your number one hit music machine. Only the biggest hits.
2: The biggest hit.
1: This is
2: Hits Radio
1: 2ME Australia.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين.

0: من الحرفيين في التعداد السكاني؟ كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: تسمعوا على أفضل ما ورد بالبريكفاست شو 16:38 AM راديو 2MA.
2: لا بعد يعني سعيد هلا هو كان بحاجة الرئيس الأمريكي لحتى يوكل رئيس الوزراء العراقي علي زايدي ليروح يواصل هذه الرسائل لإيران، يعني ما بيوصلها كل يوم، ما كل يوم عم بيوصلها بمخلة تهديدات ومواقف.
3: هيدي رسالة أخيرة لألون من عن طريق الزايدي وانتهى الموضوع. أنا رايحين لمواجهة طبعا، والمواجهة رح تكون مواجهة كسر عدم ومواجهة يعني بوضع الاقتصاد الحالي المحلي والعالمي في محور الانهيار. ونحن عم نشوف مدى مثلوش انه ايران هلا مشي ساعة تقريبا ضربت صواريخ موجهة باتجاه السفن المحملة بالنفط من مضي هرمز ومن مضي باب المندب. هيدي شغلة. شغلة تانية مدام كلود، نشتم موضوع العقارات باستراليا. اليوم شفنا انه الرئيس الوزراء البنيزي عطي اخر مهلة للمتابعين اللي هن صمدين اموالهم بالسوبنيويشن لأوغس شهر اب، وبعد شهر اب بابا فيك تعمل شي بقى. واليوم البنك المركزي صرح انه اليوم رايحين باتجاه رفع الفائدة مرة تانية، وعم يطلبوا من العالم بدل ما يشتروا بيوت عن طريق الاوكشن يتحاوروا بين المالك وبين المشتري، لأنه نحن وصلنا لوضع خطير جدا. لبنان مدام كلود منشان موضوع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، اليوم هناك تطورات على الأرض، والرئيس دونالد ترامب بده هالأزمة بقى تخلص بأي طريقة.
2: شكرا لك على المداخلة، راح أتابع مع مزيد من التعليقات على الهواء. فريد من جيلفورد سيدني، صباح الخير. فإذن معنا فريد من جيلفورد سيدني، ما بعرف إذا بعده معنا على الخط. صباح الخير. صباح الخير، ما مش الحال. رح نتابع نحن وياكم إذن بهالوقت مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء. رح نتابع أكيد التوك باك، وخاصة من خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن، واللي صار في اتفاقيات تجارية واقتصادية بملايين من الدولارات، ولكن من بعد عودته من واشنطن توجه لطهران. هل البعض شايفة أنه قد يكون يعني لفعل الوساطة، والبعض بيشوف أنه لأنه إيران بعد مسيطرة على الوضع بالعراق، وخاصة ما تعرض له من انتقادات أثناء زيارته من قبل المستشار المرشد الأعلى، اللي اعتبر أنه عم بيتصرف بطريقة عم بيمس فيها كرامة المواطن العراقي. فنشأت أول شيء بدي أقول لك يعطيك ألف عافية وصباح المنقهة.
4: يسعد لي صباح كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعين.
2: طالع مش ظابطة اليوم، طالع نغميتها مش ظابطة.
4: لا زبطت معاك زي الفل.
2: بس طالع هيك لقت
4: بالعكس ابدا، ما خارجها طالعة جميلة من بقك.
2: الله يطمنك. طمنا شو اللي عم بيصير بالعراق، كيف شو هدف هذه الزيارة؟
4: لا هو زيارة، دائما الدول المجاورة، دائما أنا بشجع على أن الدول المجاورة لازم يكون في علاقات كويسة، في علاقات اقتصادية، في اتفاقات أمنية، في علاقات حتى أسرية بين البلاد، يعني مثلا زي لبنان وسوريا والدول دي، هي يعني مهم جدا تكون العلاقات ما تكونش متوترة، ويكون في خوف وفي أمنية، وخاصة أمنية واستخباراتية كمان للسيطرة على أي جماعات إرهابية أو أي تصرفات بين البلاد. دي مش بس بين البلاد المجاورة، ده حتى في العالم كله، اللي هو الانتربول مثلا، ده شيء مهم جدا. فدي خطوة كويسة أنا يعني أفضلها، بس إن شاء الله تجيب نتائج. مع إيران ما فيش نتائج خالص، إيران بتضرب كله، يعني حتى الأردن الكويت سبحان الله ما احنا ما سمعناش ابدا ايران ضربت اسرائيل، ما تعرفيش يعني، لان اسرائيل حتى شرط اي لو ايران ضربت على اسرائيل هتكون النتيجه يعني بدون رجوع لاي حد، امريكا هترد على طول واستردوي. وانت عارفه اسرائيل عندها مواقع محدده في ايران، ده اللي هو بيأثر على أمن إسرائيل في أماكن محددة، أهداف معينة. يعني إسرائيل في انتظار بس إيران تعمل أي حركة، لأن الرد حيكون مباشر، مش زي الدول العربية الكويت والأردن.
2: ولكن اليوم كل الاستعدادات، حتى الماليزيا حتى عم تحذر مواطنيها، عم تحطها بأجواء هذه الحرب اللي ممكن يعني كمان اليوم إسرائيل بيقولوا أنه يعني ما رح تدخل الحرب إلا إذا طلب منها، واليوم مش كتير مستبعد أن يطلب الرئيس الأمريكي،
4: مش بس طلب منها وكمان من ضمن، وإذا إيران ضربت على إسرائيل في حالتين، إذا طلب منها ترامب التدخل، لأن بدأت وقت البي 1 والبي 2 بدأوا يعني بدأت تضرب الاي 1 اللي هي يعني القذيفة اللي هي بتضرب قذائف كبيرة مدمرة، يعني شيء خطير جدا حتى الرادار ما بيعرفش هي فين. المهم فده الشرط الثاني، إذا إسرائيل إيران ضربت إسرائيل ترد مباشرة بدون الرجوع لأي حد.
2: نعم، يعني بالوقت يلي اليوم المطلوب من الحكومة العراقية سحب السلاح من الفصائل
4: طبعا.
2: ولكن كمان هون لغاية هالوقت رافضين يعني تسليم السلاح،
4: خلاص تفضل دولة فاشلة إلى أن يحصل أن هي تسيطر على الأسلحة الخارجية عن نطاق الشرعية.
2: طب كيف تفسر نشأة اليوم واشنطن يلي عم تبني علاقات تجارية واقتصادية مع لبنان ومع العراق بالوقت يلي لا يزال الوضع الأمني هش، إن كان بالعراق أو إن كان بلبنان؟
4: ده على أمل أني بعد يعني دي عملية يعني دبلوماسية بيستعملها ترامب دائما، يقول حتى قال على غزة ان احنا هنخلي غزة ريفيرا والشرق، يعني قال يعني بيحلم. انت عارفة ترامب نرجسي لدرجة بعيد، يعني ما عندهوش سيطرة على النرجسية بتاعت ساعات، فهو بيقول حاجات زي كده، يعني عملية تطمين، يعني لما السلاح يخرج ده شيء بيستعملوه الدبلوماسيين اللي من نوعية السيد ترامب بس مش أكتر يعني. ولكن طبعا أكيد لما السلاح حزب الله يسلم للدولة اللبنانية بكل الطرق، الله على الخوف، الطريقة اللي هي طريقة ان سوريا تدخل ويحصل ضغط على السيد الشرع، وبان تكون سوريا الدول، لان سوريا مش هتدخل ناس نظاميين، يعني هتدخل ناس ليهم في الأماكن الواعرة اللي هي الموجودة في البقاع والحيطة ده، هي دي ما يقدرش يوصل لها أي حد، إلا لازم يكون واحد يعني يعني هتبقى فهنا الخرج دي، هنا الصعوبة. وفي إيران في العراق كمان لما هيعملوا لا يلموا السلاح من التنظيمات الإرهابية هناك أو الغير إرهابية أو أي سلاح خارج الشرعية الدولة العراقية، هتكون ما هو السلاح ده هو مصيبة أي دولة في العالم، يكون في سلاح غير سلاح الدولة بيكون بيسبب لها مشاكل كبيرة جدا، وبيكون ليه تأثير حتى على القرار السياسي والاقتصادي، وبيبقى هو بتبقى دولة كبيرة داخل دولة صغيرة. الصغيرة اللي هي الدولة الأساسية والعصابات وحزب الله كان دولة كبيرة عن لبنان بكتير، حتى في نوعية السلاح اللي كان بيستعملها حزب الله. فوجود حزب الله هو عامل، هو مسبب مشاكل كبير جدا في لبنان، ووجوده في العراق وفي اليمن كان في سوريا زمان، رغم ان لسه يقال ان في خلايا نائمة داخل سوريا اللي هي بتقوم بعملية تهريب السلاح والمخدرات والحاجات زي كده. يعني مش ممكن أبدا يحصل في أمان وسلام واستقرار إلا لازم هذه الأسلحة الخارجة عن شرعية الدولة تسحب. ولكن في موضوع مهم جدا كنت حابب أقوله الحقيقة إذا كان في وقت، في مصر دلوقتي بيحصل الإعلام قالب على بعضه، كله قالب على كله، إعلام الدولة مع إعلام القطاع الخاص كله. والسبب إن عمرو أديب صحفي مصري معروف يعني قال إن في مصر في انتظار مشكلة تحصل زي ما حصل في الكويت، وحصل إن دول العالم أسقطت الديون المصرية بسبب تدخل مصر مع التحالف الدولي ضد العراق لما دخلت الكويت، والدنيا اتقلبت بقى على يعني كله دلوقتي. يعني لأن هو بيقول إن السيد الرئيس السيسي في انتظار حاجة تحصل زي كده لإسقاط الديون، يعني هو بيدين على أمل حاجة هتحصل ويطلبوا من مصر التدخل بناء يعني بشرط يعني إسقاط كل ديون مصر، لأن مصر ديونها وصلت ل 170 مليار. كمان
2: هذا تصريح خطير،
4: هذا جدا خطير.
2: أيوه سري يعني زبدان. فما بعرف كيف تجرأ عمرو أديب يعني على مناقشة هذا الموضوع.

0: after this short break. Don't go anywhere. We've got we've got classic hits coming up. We've got new music coming up. It's all happening right here on your 2ME.
1: This is how we gonna do it. Come on.
2: I'm up in the party.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: ABC News Update. 2ME Australia.
5: Will Howard Evans with the top stories. Federal Trade Minister Don Farrell says the Prime Minister is yet to speak with US President Donald Trump about the new US tariffs on Australian exports. The Trump administration's 12.5% tax on imports from 60 countries is now in effect, with the White House linking the move to concerns about forced labour and slavery. The government has ruled out imposing retaliatory tariffs. Bahrain has activated its air raid sirens, warning residents to seek shelter. Gulf states have faced frequent fire over the past week as the US and Iran ramp up strikes against each other. Iranian media has reported multiple explosions across the country and at least 4 deaths and 9 injuries. US Central Command says the latest barrage aims to further degrade Iran's ability to threaten civilian mariners and commercial vessels transiting regional waters. Australia's last surviving Kokoda campaign veteran, Reginald James Chard OAM, has died aged 102. RSL Australia has announced his death, saying it is with heavy hearts that it farewells one of the nation's last links to the soldiers who fought along the Kokoda track during World War II. Chard enlisted in the Australian Army at the age of 18 and served in Papua New Guinea, marching through the mountains of New Guinea before surviving malaria and fierce fighting at San Ananda. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
7: إذن من مكتبة راديو 2ME أستراليا متابع مع زميلنا بيدرو. يعطيك ألف عافية بيدرو. صباح الخير من جديد.
8: صباح النور كلود لإليك، تحية لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم. بلشنا
7: أكيد مع فقرة أغاني منسية اللي نحن منضطرها من أسبوع لأسبوع لحتى نشوف شو الخيار اليوم، شو عنا
8: كلود اليوم على هامش زيارة فخامة رئيس الجمهورية للعاصمة الأمريكية، وهالزيارة الناجحة اللي كلنا ناطرينها وأثبتت أنه ما لنا خيار واحد إلا الدولة اللبنانية هي بتحررنا من كل هالمشاكل عم تصير حوالينا. اليوم أغنيتي نقيتها من الفنان العالمي سامي كلارك. هاي الأغنية قديمة كتير كلود، من الأغاني المنسية، بتقول أنا جاي من لبنان.
7: نعم حلو، يعني هي استوحيتها يعني من الأجواء اليوم.
8: من الأجواء مزبوط.
7: مع مع انه انا جاي من لبنان، مع انه عم بيكون في تحذيرات من مغبه السفر للبنان اليوم والعراق.
8: كلود هي كلها اشاعات كلود، بالنتيجه هالبلد رح يزبط. سقتنا قويه كتير بفخامه الرئيس، حتى الميليشيات الموجوده عندنا بلبنان وبالعراق وبكل هالبلدين اليوم اللي خربت هالشرق الاوسط عرفوا انه النهايه اجت، النهايه اجت ورقتهم. ايران بالكاد فيها تقاوم اليوم، انت وعم تعرفي شو عم بيصير. مش معقول امريكا تفوت بحرب هي واسرائيل وتخسر فيها، بالنتيجه لمصلحه كل العالم انه يجي السلام على هالبلدين ونرتاح بقى. 40 سنه بكفي كلود، عن جد بكفي
7: ان شاء الله. فاذا اليوم اخترت الفنان اللبناني سامي كلارك.
8: سامي كلارك انا جاي من لبنان، اغنيه مميزه بنسمعها كلنا سوا، من هديه لكل ابناء الوطن. واحد اثنين ثلاثه.
7: ستة تعبئة.
8: لا حلوة، مش حلوة؟
7: موسيقى
8: اسمعيها، اسمعيها يلا.

0: رائع الفنان سامي كلارك بهالغنية، وشكرا لك بيدرو. بدي فعلا أشكرك وأقول لك يعطيك ألف عافية على هالاختيارات الحلوة من مكتبة راديو توأمية أستراليا مع هالغنية أنا جاي من لبنان للفنان سامي كلارك.
1: ثروات الأغاني الجديدة New music. Australia. 2ME Australia.

0: Rjanel Konha, 2ME Australia. Hope you're enjoying the music. Sit back, relax, as there's lots more to come. Right here on 1638 2ME.
1: عندك عزيمة ومعندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
9: من أجل عالم ليس هكذا. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
10: TME Australia News.
11: الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت الفرنسي.
12: ليال بشارة.
11: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. الحرس الثوري الإيراني يدعو المدنيين في منطقة الشرق الأوسط إلى البقاء بعيدا عن القوات الأمريكية، مع تواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران لليوم 13 على التوالي. العقود الآجلة للنفط تنخفض بأكثر من 4 دولارات بعد تواعد الرئيس الأمريكي إيران والحوثيين بعقاب عسكري خاص بعد استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. 4 قتلى فلسطينيين وسقوط قتيل إسرائيلي في مواجهات اندلعت اليوم في الضفة الغربية. تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو برد حازم عليها. حرائق في فرنسا وإسبانيا، والرئيس الفرنسي يطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعامل معها.
12: مونتي كارلو الدولية
13: نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم في أجواء تصعيد متواصل بين الولايات المتحدة وإيران لليوم 13 على التوالي. دعا الحرس الثوري الإيراني قبل قليلة دعا المدنيين في منطقة الشرق الأوسط إلى البقاء بعيدا عن القوات الأمريكية. الحرس الثوري أعلن استهداف ضربات البحرين والأردن والكويت. وفي البحرين كشف الحرس الثوري الإيراني اليوم عن استهدافه مركز معلومات لشركة أمازون للمرة الثانية بعد يوم الأربعاء. وكانت الضربات الأمريكية ليلا استهدفت الساحل الجنوبي لجزيرة كشم الإيرانية وغربي بندر عباس ومقر قيادة البحرية للحرس الثوري الإيراني بشمال إيران. هدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي برد إيراني على أي بلد يشارك أو يعاون أو يساند الولايات المتحدة في ضرباتها. ووصف طهران تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن في الخليج بأنه سابقة تؤجج الوضع. الأمم المتحدة دعت إلى إجلاء 6,000 بحار عالقين في مضيق هرمز. غدت اقتحام متطرفين يهود المسجد الأقصى اندلعت اليوم الجمعة. مواجهات في الضفة الغربية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين للتخوري.
14: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين ثلاثة منهم حالتهم خطرة جراء إطلاق نار في قرية تل، بينما ذكر الجيش الإسرائيلي أن مدنيين إسرائيليين تعرضوا للاستهداف قبل أن ترد القوات بإطلاق النار على المهاجمين أثناء فرارهم، وهذا ما أسفر عن مقتل إسرائيلي 30 وإصابة 2 آخرين بجروح، آخرين بجروح نقلا على أثرها بالمروحية. وفي أعقاب الحادث توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحرك بحزم وعقد اجتماع أمني لبحث الرد، بالتزامن مع دعوة وزير المال بتسلائيل سموتريتش الجيش للتحرك بقبضة من حديد وسط تصاعد متواصل لأعمال العنف في الضفة الغربية.
11: في أوكرانيا تعمل أنظمة الدفاع الجوي في كييف على صد هجوم روسي، وهزت انفجارات عاصمة البلاد كييف اليوم بعدما استهدف هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية ليلا مستودعا بالقرب من مدينة سان بيترسبورغ، ما أدى إلى نشوب حريق وتصاعد كثيف للدخان. وأعلنت موسكو إسقاط 571 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق نحو 15 منطقة في روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها. شككت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مبررات واشنطن لفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الأوروبية، قائلة إن الادعاءات بوجود ثغرات في إجراءات الرقابة التي يتبعها التكتل لا أساس لها من الصحة. في فرنسا ما زال كابوس الحرائق مستمرا إذ التهمت النيران أكثر من 10,000 هكتار من الغابات بالجنوب، ما أدى إلى إجلاء 10,000 من السكان والزوار، فيما أرسلت دول أوروبية عدة وسائل مساعدة للسيطرة على الحرائق. فيزا مصطفى.
15: سنتلقت عزيزات جوية أوروبية للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات، هذا ما أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبحسب تصريحه سيتم الاعتماد على طائرات إطفاء من كرواتيا والبرتغال والتشيك وسلوفاكيا، في حين أمرت وزارة الداخلية اليوم بإخلاء كامل لشبه جزيرة كاب فيري على الساحل الأطلسي بسبب حريقين هائلين. وشهدت منطقة لا جيروند على وجه الخصوص ما يوصف بجحيم من النيران، حيث يواصل نحو 800 عنصر من الحماية المدنية إخماد حريق أتى على نحو 5,000 هكتار وأدى إلى إجلاء لما يقارب 20,000 شخص. نفس المشاهد تتكرر في إقليم لوند وفي إقليم فار. وشهدت فرنسا ثالث أطول موجة حر على الإطلاق استمرت أكثر من أسبوعين.
11: وأعلنت إسبانيا حالة طوارئ وطنية في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا القريبة من العاصمة في عقب خروج حرائق غابات عن السيطرة. أدلى الكاتب سلمان رشدي بشهادته في محاكمة جديدة للشاب الذي حاول قتله طعنا خلال مشاركته في مناسبة بمعهد ثقافي في نيويورك عام 2022. مستمعينا، ختام نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية، إلى اللقاء.

0: 16:38 2ME Australia. You know you're an Arab when, and this one is geared as to whether or not you're Lebanese, but it doesn't matter wherever you are. When in Lebanon or in Egypt or in Jordan, you endlessly criticize the Lebanese or the Egyptians or the Jordanese. When abroad, you seek them out exclusively as friends. Mazbut walala. I know I do that sometimes. We'll be back right after this short break here on 2ME.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one, does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن. والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: I want to why everybody loves to me.
9: What? Because after all, since actually I'm the director of the

2ME Australia.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Lassiosie Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيده بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. O great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turn to you. In your suffering from cancer, you turn

0: Throughout Australia, this is your 2ME. Have you ever walked into a grocery store and wondered where all the different varieties of apples come from? Red Delicious, Pink Lady, Jamaican, Granny Smith, and so much more. The story of how is a long and scientific one, so I'm definitely not going to get into that. But interestingly, there are about 7,500 apple varieties across the world. Why? Basically, because of humanity's effort to bear new fruit. Apparently, to make a new type of apple, there's two parent trees, a mother and a father, if you will, where the seeds are mixed, and it can take up to 5 years for the new tree to form. Then, more years through lots of different processes for the new apple variety to take shape and become. There's so much that farmers actually study, from taste, texture, sweetness, colour, size, and so much more. We eat apples without really thinking about any of this and may not even do so next time we eat one. But 7,500 varieties? Wow. Teni marra za badnanamul argile. Ayat feha hanastamul ya tara. I'm Serene on Radio 2ME. You can catch us on the web, 2me.com.au.
1: Today's best variety.
2: This is my radio. My summer playlist.
3: Olet.
4: Olet.
5: Is it really Olet?
6: What are they saying anyway?
7: Run this like party. My radio.
1: You want it? We've got it.
5: Awesome.
1: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
8: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيها تجريبيا إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: 2ME Australia.

0: biggest hits.
1: Hey. على راديو 2ME أستراليا. معكم جو أشقر.
0: From the biggest singers.
2: مصير زيتون.

كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. كان حبك شمع في يوم عيدي.

0: عنك قلت يا نار ايدي ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ده القلب جراحه من رمش عيني ومسهول

وحشته أفراحه من شوقه إليه ومساهو صباحه بيسألنا ليه وحشته أفراحه.

0: غالي وفي بحر هواك الموج عالي ياللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي ياللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي.
1: 1638 2ME Australia, Sidine Markon for your evening. Hope you're having a great one. This will just be a short little break. We've got more music coming up right after this. Stay with us.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت الفرنسي.
9: ليال بشارة.
8: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. الحرس الثوري الإيراني يدعو المدنيين في منطقة الشرق الأوسط إلى البقاء بعيدا عن القوات الأمريكية. مع تواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران لليوم 13 على التوالي. العقود الآجلة للنفط تنخفض بأكثر من 4 دولارات بعد توعد الرئيس الأمريكي إيران والحوثيين بعقاب عسكري خاص بعد استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. 4 قتلى فلسطينيين وسقوط قتيل إسرائيلي في مواجهات اندلعت اليوم في الضفة الغربية. تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو برد حازم عليها. حرائق في فرنسا وإسبانيا والرئيس الفرنسي يطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعامل معها.
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. في أجواء تصعيد متواصل بين الولايات المتحدة وإيران لليوم 13 على التوالي، دعا الحرس الثوري الإيراني قبل قليل دعا المدنيين في منطقة الشرق الأوسط إلى البقاء بعيدا عن القوات الأمريكية. الحرس الثوري أعلن استهداف ضربات البحرين والأردن والكويت. وفي البحرين كشف الحرس الثوري الإيراني اليوم عن استهدافه مركز معلومات لشركة أمازون للمرة الثانية بعد يوم الأربعاء. وكانت الضربات الأمريكية ليلا استهدفت الساحل الجنوبي لجزيرة كشم الإيرانية وغربي بندر عباس ومقر قيادة البحرية للحرس الثوري الإيراني بشمال إيران. هدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي برد إيراني على أي بلد يشارك أو يعاون أو يساند الولايات المتحدة في ضرباتها. ووصف طهران تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن في الخليج بأنه سابقة تؤجج الوضع. الأمم المتحدة دعت إلى إجلاء 6000 بحار عالقين في مضيق هرمز. غدا اقتحام متطرفين يهود المسجد الأقصى اندلعت اليوم الجمعة. مواجهات في الضفة الغربية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين للتخوري.
9: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، 3 منهم حالتهم خطرة جراء إطلاق نار في قرية تل. بينما ذكر الجيش الإسرائيلي أن مدنيين إسرائيليين تعرضوا للاستهداف قبل أن ترد القوات بإطلاق النار على المهاجمين أثناء فرارهم، وهذا ما أسفر عن مقتل إسرائيلي 30 وإصابة 2 آخرين بجروح نقل على أثرها بالمروحية. وفي أعقاب الحادث توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحرك بحزم وعقد اجتماع أمني لبحث الرد بالتزامن مع دعوة وزير المال بتسلائيل سموتريتش الجيش للتحرك بقبضة من حديد وسط تصاعد متواصل لأعمال العنف في الضفة الغربية.
8: في أوكرانيا تعمل أنظمة الدفاع الجوي في كييف على صد هجوم روسي، وهزت انفجارات عاصمة البلاد كييف اليوم بعدما استهدف هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية ليلا مستودعا بالقرب من مدينة سان بيترسبورغ، ما أدى إلى نشوب حريق وتصاعد كثيف للدخان. وأعلنت موسكو إسقاط 571 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق نحو 15 منطقة في روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها. شككت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مبررات واشنطن لفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الأوروبية، قائلة إن الادعاءات بوجود ثغرات في إجراءات الرقابة التي يتبعها التكتل لا أساس لها من الصحة. في فرنسا ما زال كبوس الحرائق مستمرا إذ التهمت النيران أكثر من 10,000 هكتار من الغابات بالجنوب، ما أدى إلى إجلاء 10,000 من السكان والزوار، في ما أرسلت دول أوروبية عدة وسائل مساعدة للسيطرة على الحرائق. فيزا مصطفى.
10: سنتلقى تعزيزات جوية أوروبية للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات، هذا ما أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبحسب تصريحه سيتم الاعتماد على طائرات إطفاء من كرواتيا والبرتغال والتشيك وسلوفاكيا، في حين أمرت وزارة الداخلية اليوم بإخلاء كامل لشبه جزيرة كاب فيري على الساحل الأطلسي بسبب حريقين هائلين هائلين، وشهدت منطقة لاجيروند على وجه الخصوص ما يوصف بجحيم من النيران، حيث يواصل نحو 800 عنصر من الحماية المدنية إخماد حريق أتى على نحو 5000 هكتار، وأدى إلى إجلاء لما يقارب 20,000 شخص. نفس المشاهد تتكرر في إقليم لاند وفي إقليم فار، وشهدت فرنسا ثالث أطول موجة حر على الإطلاق استمرت أكثر من أسبوعين.
8: وأعلنت إسبانيا حالة طوارئ وطنية في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا القريبة من العاصفة من العاصمة في عقب خروج حرائق غابات عن السيطرة. أدلى الكاتب سلمان رشدي بشهادته في محاكمة جديدة للشاب الذي حاول قتله طعنا خلال مشاركته في مناسبة بمعهد ثقافي في نيويورك عام 2022. مستمعينا، ختام نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية، إلى اللقاء.
1: How old are our bodies really? قد ايه عمر جسمنا كله؟ Well, some of it's new and some of it is as old as we are. في جديد وفي عتيق. أو بالعمر يلي نحنا هلأ فيه. مثلا, each hair on your head is replaced every 2 to 7 years. Our fingernails are new every 6 months or so. The lining of our stomach and intestines, they're replaced every few days. Skin cells are replaced every few weeks. Red blood cells every 4 months. Every 10 years, you've got a new skeleton. And every 15 years, your muscles are refreshed. Some things stay the same for your entire life, such as half your heart stays with you from birth to death. Your brain mostly stays the same. Your eye lens, that actually doesn't change at all. So, some new and some old in all of us. Mark and Serene, خليكن معنا على 1638 to MA Australia.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الـKFC.
5: Get the news first from 2ME.

2ME Music and More. 2ME للموسيقى وأكثر. You ask for it and we listen. أنتوا طلبتوا ونحن لبينا. 2ME Australia.

0: Hello, Sahla Fikon, Serene Markon on 1638 Twemi Australia for the top five. La Ajdad Lahanim, the Shad Al Awsat. It's a half an hour of new music. Let's kick off.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة
2: No, thank you
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24
2: Yeah, why not
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً هذا صوت أوز أليرت نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة الثانية بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع قم بزيارة ozalert.gov.au صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا
4: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا من محضري القهوة من المعلمين من الحرفيين في التعداد السكاني كل إجابة مهمة قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا من محضري القهوة من المعلمين من الحرفيين في التعداد السكاني كل إجابة مهمة قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء
5: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة الثانية وإليكم أبرز العناوين. أهالي زوطر الغربية بدأوا الدخول إلى البلدة بمؤازرة من الجيش. سلام ومنسة والحجار في بعبدة وإجراءات تعزيز انتشار الجيش في الجنوب محور اللقاءات. الجيش الأمريكي يكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران لليلة 13 على التوالي. بدأت عودة الأهالي التدريجية إلى بلدة زوطر الغربية بعدما منزقتها الحرب الإسرائيلية لأشهر طويلة، قبل أن تتمكن دبلوماسية الدولة اللبنانية وحدها من إخراج الجيش الإسرائيلي من هناك ممهدة الأرضية لإعادة الأهالي إليها. وبذلك تكون الشرعية اللبنانية نجحت، حيث أخفق حزب الله الذي زج أصلا الجنوبيين في حروب إسناد غزة وطهران. إقليميا تقف المنطقة على شفا حرب جديدة بين واشنطن وطهران مع استمرار الضربات الأمريكية على إيران لليلة 13 على التوالي. فهل تنجح الضغوط العسكرية الأمريكية في إعادة طهران إلى بيت طاعة المفاوضات، أم تنزلق الأمور نحو حرب جديدة تكون أقصى من سابقاتها؟ البداية إذن من الجنوب، حيث بدأ أهالي زوطر الغربية بالعودة إلى بلدتهم بمؤازرة الجيش اللبناني وسط إجراءات أمنية وتنظيمية لتسهيل العملية، فيما يشهد مدخل البلدة ازدحاما كثيفا وحركة سير بطيئة نتيجة توافد أعداد كبيرة من العائدين، فيما فضل عدد منهم إكمال الطريق سيرا على الأقدام للوصول إلى منازلهم.
1: الطرقات كلها الردم بقلبهم،
2: اوكي
1: الردم بنص الطرقات، ما فينا نفوت عن جد. يعني انا اللي شفته غير اللي كنت متخيله، ردم كتير، ما فيها تبر السيارات. نحن مش على كل الطرقات
2: على اساس تفوت على المشي، انه مشي
1: في طرقات طلعنا فيها من بعيد، حتى مشي ما فيك حتى في اماكن مشي ما فيك توصل.
2: يعني مفروض شو المطلوب؟ شو المفروض؟
1: مطلوب ان ننظف، بعت اليات للجيش اللبناني هلا بتنظف الطرقات، وعلى اساسها ان شاء الله نفوت كل العالم. محتمل اليوم اذا مش بكره كل العالم خاصة.
0: من الجنوب إلى بعبدة، حيث عقد رئيس الجمهورية سلسلة لقاءات أبرزها مع رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية مواكبة لتنفيذ صيغة الإطار. أجواء بعبدة توافينا بها زميلة جيس عيد. جيس، اللقاء الذي جمع عون بسلام، يعني ماذا تضمن؟ شو أبرز ما قيل في هذا اللقاء؟
3: طبعا اولا ابدا لاقول نادين بانه بزخم امريكي تحديدا على وقع نجاح زياره رئيس الجمهوريه العماد جوزيف عون واشنطن ونجاح القمه مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، يستأنف رئيس الجمهوريه او استأنف لقاءاته اليوم. ابرز هذه اللقاءات لعل الموعد الاول الرسمي بعد وصوله الى واشنطن كان مع رئيس الحكومه نواف سلام، وهذا دليل على التناغم بين الرجلين، علما انه كان صار في اتصال بالامس بين رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن هذا اللقاء هو مؤشر واضح إلى أن العلاقة ممتازة بين الرجلين. وجاء هذا اللقاء ليضع رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بأجواء زيارته واشنطن، وتحديدا بما خص حديث واشنطن عن دعم الجيش. وأيضا يقول رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة إن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية بالتزامها بتنفيذ صيغة الإطار التي تم الاتفاق عليها بالمجالات العامة الأمريكية في واشنطن. وطبعا كان هناك موقف لبناني مشترك الذي شدد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات اللبنانية حتى الحدود الجنوبية. أيضا التقى رئيس الجمهورية وزير الدفاع ميشيل منسة، بحث وإياه إعادة الانتشار في الجنوب، إعادة انتشار الجيش في الجنوب. وطبعا كل ما شاهدناه من عودة للأهالي أيضا بزوطر، رئيس الحكومة أيضا كان وضع رئيس الجمهورية بأجواء زيارته زوطر وغرس العلم اللبناني هناك. واضح أن الرجلين هما يريدان قيام الدولة والدولة وحدها. طبعا من لقاءات رئيس الجمهورية أيضا وزير الدفاع الداخلية الذي شد على يد رئيس الجمهورية وقال أنه هو فخور بنتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. طبعا منذ بعض الوقت أيضا التقى رئيس الجمهورية أيضا سفراء الاتحاد الأوروبي. بالإجمال رئيس الجمهورية متفائل، ولكن طبعا تبقى العبرة في التنفيذ، وهو يدرك هذا الأمر تماما لأنه التنفيذ هو الأساس، وتحديدا على وقع التصعيد الذي يحكى عنه في المنطقة بين أمريكا وإيران. كل هذه الأجواء طبعا نفصلها بالنشرة المسائية بتقرير مفصل. نادين،
4: شكرا جايس. في المواقف أيضا أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الأزمة التي يعانيها قطاع الكهرباء هي نتيجة السياسات التي اعتمدت سابقا، معتبرا أن اللبنانيين يحصلون على الكهرباء التي ورثوها من عهد باسيل.
5: على موقع الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء فتحوا اليوم شيء بيسموه إعلان نوايا لكل الأشخاص الأفراد الشركات اللي بتحب تتقدم مشان يا توليد كهرباء يا استثمار الشبكة الموجودة. الحل الفعلي لقطاع الكهرباء بلبنان طالما هو مع الدولة طالما فايدة ما تقالش، بتمنى ترجعوا على الأرقام نفس ساعات التغذية لبل أفضل منهم بكتير بعدها موجودة هلأ، بالرغم من المليار دولار تبع التيار، بالرغم من الصفر دولار تبعنا. فإذا هالقول على أنه إيه كانت تأخذ مليار دولار من الخزينة بس كان في كهرباء على القليلة، بالوقت الحاضر ما في أي شركة. نحن من أول ما وصل الوزير الحالي هو عم بندر على الشركات الأمريكية، راح 20 مشوار على أمريكا، 15 مشوار على فرنسا، على السعودية راح مشوار كمان، على دول الخليج كلها سوا، على قطر، على الإمارات، تجرب شي شركة تجي وتقبل تعمل معمل هون ولا أي شركة. لا، لأن لبنان دولة مفلسة، والدولة المفلسة الشركات الخاصة ما بتقبل تجي عليها. لا، لأنه عطول بدها ضمانة سيادية بيسموها.
4: أقليميا تل أبيب تحبط مخططات إيرانية، وبين الضربات والرسائل المنطقة أبعد من التهدئة. رانا نمر.
6: بينما تتراجع فرص الحلول الدبلوماسية يتسارع التصعيد العسكري في المنطقة مع إصرار إيران على مواصلة المواجهة وتوسيع رقعة التوتر. لليلة 13 على التوالي شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة استهدفت مقر قيادة بحرية الحرس الثوري في محافظة جيلان، إلى جانب مواقع عسكرية في الأهواز وبندر عباس وقشم، فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 55 شخصا وجرح 690 منذ بدء الهجمات الأمريكية الأخيرة. وفي واشنطن كشفت وول ستريت جورنال أن الرئيس دونالد ترامب بات أكثر اقتناعا بأن إيران لا تفهم إلا لغة القوة ويميل إلى مواصلة الضربات. وفي المقابل أعلنت وسائل إعلام إيرانية استهداف قواعد أمريكية في الأردن والبحرين، فيما دوت انفجارات قرب مطار إربيل في كردستان العراق ناتجة عن تحطم طائرة مسيرة، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية مؤقتا. أما في البحر الأحمر فتواصل إيران استخدام الحوثيين لتوسيع المواجهة، بعدما كشفت تقارير استخباراتية عن نقل زوارق مفخخة ومسيرات بحرية إلى باب المندب في محاولة لتهديد الملاحة الدولية، فيما أحبطت القوات اليمنية محاولة تسلل حوثية نحو المضيق. إسرائيليا أعلن الموساد إحباط عشرات المخططات الإيرانية، متهما طهران بمحاولة تجنيد أجانب لتنفيذ عمليات اغتيال داخل إسرائيل. وفي موازاة ذلك رفضت طهران مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار نقله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، لتؤكد مجددا أن حساباتها العسكرية لا تزال تتقدم على أي تسوية سياسية.
4: إقليميا أيضا أعلنت إسرائيل مقتل إسرائيلي وجرح اثنين في واقعة إطلاق نار في الضفة الغربية، فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 4 فلسطينيين على الأقل برصاص القوات الإسرائيلية. في الأثناء تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد حازم على الهجوم، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه يستعد لشن هجمات مكثفة في الضفة. توازيا نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالحادث.
0: دوليا، كيف يقرأ التحول داخل حزب العمال البريطاني بعد تولي أندي بيرنهام رئاسة الحكومة؟ تقرير نامي الخازن.
7: لبريطانيا رئيس وزراء جديد، ولكن من دون انتخابات عامة. فقد دخل أندي بيرنهام مقر رئاسة الحكومة بعد ما حل مكان كير ستارمر في زعامة حزب العمال الحاكم ليصبح سابع رئيس وزراء للبلاد منذ عام 2016. بيرنهام الذي شغل سابقا منصب عمدة مانشستر الكبرى ينتمي إلى الجناح التقليدي في حزب العمال، وهو يعد بنقل مزيد من السلطات والاستثمارات من لندن إلى المناطق وأحياء الصناعة وتوسيع الإسكان الحكومي والتخفيف من أزمة غلاء المعيشة. وكان من أول قراراته خفض الضرائب على فواتير الكهرباء ابتداء من تشرين الأول بتمويل وفره إلغاء مشروع الهوية الرقمية الذي طرحه ستارمر، كما يدعو إلى تعزيز السيطرة العامة على قطاعات الخدمات ومنح الأقاليم صلاحيات أوسع. وصوله يعكس تحولا سياسيا داخل حزب العمال، فقد دفع ستارمر الحزب نحو الوسط وشدد مواقفه بشأن الهجرة والإنفاق العام خشية انتقال الناخبين إلى حزب ريفورم يوكي اليميني بقيادة نيجل فاراج. أما بيرنهام فلا يزال يواجه هذا التهديد، لكنه يخشى أيضا خسارة أصوات اليسار، فقد حقق حزب الخضر تقدما بين الناخبين التقدميين والشباب، فيما ابتعد عدد من المسلمين والمؤيدين لفلسطين عن حزب العمال بسبب موقفه من حرب غزة. لذلك اعتذر بيرنهام عن رد الحزب الأولي على الحرب، وطلب بفرض مزيد من العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية. أما بالنسبة إلى الشرق الأوسط فقد لا يغير بيرنهام تحالفات بريطانيا، لكنه قد يتبنى لهجة أكثر انتقادا لإسرائيل في محاولة لاستعادة القاعدة التقدمية لحزب العمال.
0: بعد الإعلان، أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها.

0: الآن إلى الاقتصاد مع عطان سعادة.
1: شكرا نادية. جابر وسعيد يبحثان الاستقرار النقدي والإصلاحات المالية. في ظل الضغوط الاقتصادية والمالية كان الملف النقدي والمالي محور اجتماع بين وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. اللقاء تناول آخر التطورات المالية والنقدية إضافة إلى الإجراءات التي تعمل عليها الدولة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومشاريع القوانين الإصلاحية المرتبطة بها، كما بحث الجانبين الخطوات التي يمكن اتخاذها للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي بمرحلة لا يزال فيها لبنان يواجه تحديات كبيرة تتطلب تنسيق بين وزارة المال والمصرف المركزي. اضطراب تحضيري في كهرباء لبنان، والموظفون يعترضون على إعادة هيكلة المؤسسة.

0: Listen to me, my friend. We are Lebanese people. يعني ما بعرف كيف بدي اقول لك. We are نحن شو شغلتنا. We are business. نحن Lebanese people. شغلتنا ننزع كل شيء موجود وبطالوا ايدنا. ما بعرف اذا فهمت علي. اذا عندك شغلة يا اخي تخربها سلمها او طيلها لللبانيز. نحن شغلتنا ننزعها وبعدين نعن. انتبه من عن بس نخلص منها. شغلتنا نعن ونقعد ننعيها انه يا الله تزعج. شغلتنا كذلك نخرب كل شيء وبعدين نترسم ونقول لم يتبقى لنا اي شيء. شغلتنا على مراحل. انتبه. اول مرحله الدمار مثلا. الدمار شغلنا. وتاني مرحله نظم الريتة عن الدمار. اول مرحله مثلا الفوضى شغلنا. وتاني مرحله النعي على الفوضى. شغلتنا بالمختصر يا غابة مطلقة نحن مشجرين نحن صائين نحن مربين يا عيطوا للسوريين. يعني شغلتنا تخريب الأمن أولا، ثانيا طلب السوريين ليعملوا الأمن، وثالثا على ثلاث مراحل صارت، ثالثا تذمر من السوريين أنه يا أخي تفضل لا السوريين بدوا يعملوا الأمن هيك. ونحن على فكرة لشو طالبين الأمن؟ نحن طالبين الأمن لنطق حنك. يعني من بعد ما خربنا البلاد كلها مع شجراتها طالع عبالنا هلأ نطق حنك. والله منمسط بطقته. يعني مثل صوت الدربكة بالنسبة لأنا بيعني شيء حنين ممكن تراث. لا أكيد بدنا سوريا أو أي أمن كمان مرق على تاريخنا بالحرب. بدنا أخي يعني بدنا فعلا بدنا ناس يهتموا بالأمور اللي نحنا مش فاضيين نضيع وقتنا فيها مثلا مثل الأمن مثل الاستقلال مثل وحدة البلاد مثل الحوار. شال خبريات هذه اشياء ثانويه نحن مشغولين. يعني نحن ما فاضين لها. نحن عندنا تقييس بلاطنين مش ظابطه على كروشنا كمان ما البنطلون التلياني ولا خي. يعني ما تزعل مني اللي اللي اللي اللي ما بيساع كرشنا. يعني هذا شو هذا دفو هذا من ايطاليا جاي دفو بكم لانه لا لا يفوت كرشك فيه بده يكونوا إجراء أطول منك بشي نص متر. شو هذا؟ شو الصناعة والمتحضر؟ نحن مشغولين. يعني معقول يعني شغلتنا هذه نضيع وقت والبلاطنين هذا؟ نحن مشغولين. نحن بدنا نظهر بدنا نسهر بدنا نرقص زي ترافولتا إذا قدرنا. نحن بدنا عنا نشرة أخبار بدنا نقدمها مثل ما بيقدموها الأمريكان مقتضبة مقطعة سريعة بس بفرق وحيد عنهم إنها فاشلة وهبيلة وريحتها سمنة حموية بدل الزبدة وتوم بدل المايونيز. شو لك شو نحن فاضيين. نحن مشغولين. نحن بدنا نخرب الساعات والغسالات والبرادات والتلفزيونات. هودي الغرب بيخترعون. شو الغرب ما الغرب عم الغرب مستعمرنا. بيبعت لك كتالوج يعني فاضيين نقرا كتالوج نحن. بعدين it's too late. هذا الكتالوج ما فينا نقراه لانه صار بالاذان اساسا. ومع انه الاذان عنا ريت بيشتغل نحن ماشيين وعلى الكتالوجات وهذا ارقى. لخيه مادام شغلنا يعني تصور كابس لدرجه انه ما فاضيين نعرف شو السر. يعني شو السبب لحتى لي الحالي ما كانت تعرف تجلس من 12 سنة لليوم. مش شغلتنا طيب. ما هي أيادي خارجية عم تلعب بمصيرنا وخلاصنا. نحن شو دخل هولي دول كبيرة عم يبعض صوفينا. أما نحن فإذا بترجع لأنه إذا بتسألنا إذا بتحب تاخذ رأينا، والله ما معنا خبر شو عم بيصير، ليه عم بيصير فينا. نحن أبرياء بشرف وحياة ولادنا، وهذا اللي شايفه انت طالع بالعكس على الكورنيش، مسكين الله يسهل ممعمي قلبه، أرهقته الحرب صدق. هذا اللي بينط عن الصف كله وبيفوت راسه من طاقة الفرن، بده خبزة، ما أنا جوعان جاي أمن خبز لأولاده. شوف ما شايف الصف، ما شايف، كدر كدر، حزن عميق. وهذا اللي بده ينجح كمان بدون فحص، هذا ما تزعل منه، هذا ما فيك، ما هذا يتيم، يتيم هو، والفحص بده يحطه بموقف حريجي، حدا بيفحص يتيم؟ الله بيقولها. طيب شوفي، ليش انت ما بتشوف انه رغم كل هالنكسات بعدنا قادرين نستلم ادخن مخلوق بالبشرية من زعبر على الله وما بيعرف؟ هلا طلع هاي مش فياض، ركبت لها يا ريس موتور فراري، شو رايك؟ طلع سوق وفلتنا بريش الرادياتور لانه ما له عاصي، ماشي السياره فرجي بلا، بس هن بشيت مدري ليه حاطينها، يعني بيحطوها لانه زي يعني ممكن انه مثلا تحمى السياره، بس منين بدها تحمى؟ ما راح تحمى، انا عندي طريقه اخي، ما بخلي لك اياها تشوف الحماوي. هاي شغلتنا ما يدير، تخريب للموجود على اساس انه تعديل للموجود، تأسيس لتخريب أي شيء ممكن يجي بالمستقبل، ومحضرين له تعديل لقانون معدل، الفيتاس معدل، 110 معدل، وعلى المعدل. واللزة إنك إذا بتاخد هوياتنا كلياتنا ما في واحد مذكور على هويته إنه هاي شغلته، يمكن لأنه المصلحة هاي بعد ما قلقت، هاي خلقة بتكون هبة من الله. نحنا معلش، نحنا مثل التلميذ البهلة والمستذكي، أو الذكي كتير وذكاء أكبر من عمره وغلطه وخبروه فهبلة. منيح، تلميذ أهم مشاريعه وإنجازاته إنه قدر عمل هو ومن كل قوته، بس ظهر لحظة الناظر للصف، وبس رجع الناظر بعد عاقل، ومثل التوتو اللي أكيد سامعين فيه، مثل التوتو بس اللي كتير مبسوط إنه عملت هو هو هو هو، وهذا الحمار اللي هو الناظر ما عرف مين عمل هو هيك. يا لطيف شو هالإنجاز أساساً؟ لشو هالمستقبل من بعد الغووو؟ شو رح يصير؟ شو بتعمل؟ والأبشع من هيك، لو بيعرف هذا أنه الناظر عرف مين عمل غووو وقافره وما قال له شيء، كل همه أنه بس هو رجع وصار بالصف ما حدا بقى يعمل غووو. يا خي الناظر مش مقيد عقله عليه، فضيله يا الله.
1: درب الألام يمكن كتير، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض، المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنين العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جون ماري فياني لكوري دارس. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت. وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers. أو خدام الرعية، من الرب منطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرا النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلها خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف باعجبتين بيشبهوا عجايب المسيح، the multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Pray to help the poor. Thank you. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتوا اللي بتضحوا من دون مقابل. بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا.
1: 2ME We just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى.

0: أينما كن وبرفقتكن دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكن. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.
1: Australia. New music. 2ME Australia.

0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. New music that makes you feel good and without interruptions. That's good. كل الموسيقى الجديدة.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: طب عايبولو.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درجة 100 أستراليا.

0: ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين. فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Get the news first from 2ME.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل واكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي إف سي.
8: من أجل عالم ليس هكذا. اكتشفوا فوكاشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
9: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
10: 1638 AM 2ME. أعطينا دقائق نعطيك العالم على مسمعك.
11: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
13: ليال بشارة.
12: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. رئيس الحكومة الإسرائيلية يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية بعد مواجهات أسفرت عن سقوط قتيلين إسرائيليين وأربعة فلسطينيين قرب نابلس. الحكومة البريطانية تؤكد جاهزيتها للدفاع عن أمنها بعد سماحها للولايات المتحدة باستخدام قواعدها في ضرب إيران. مقتل أكثر من 20 شخصا في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. حرائق الغابات تواصل اجتياح مناطق واسعة في كل من فرنسا وإسبانيا.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم. مدينة الضفة الغربية كانت صباح اليوم مسرحا لمواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين جنوب غرب نابلس، أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وعسكريين إسرائيليين. اندلعت إثر تعرض بلدة لهجوم من قبل مستوطنين أتبعها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بقرارات استيطانية. فايزة مصطفى،
14: مقتل 4 فلسطينيين وعسكريين إسرائيليين أحدهما برتبة رائد إضافة إلى سقوط جرحى من الجانبين هي حصيلة أعمال العنف التي اندلعت قرب مستوطنة حفاد جلعاد وقرية تل الفلسطينية. وبحسب رئيس مجلس قرية تل وليد زيدان، فقد اقتحم نحو 20 مستوطنا القرية صباح اليوم، ما أدى إلى مواجهات بين السكان والمستوطنين المرفوقين بالقوات الإسرائيلية. أما الرواية الإسرائيلية فتقول إن فلسطينيًا انتزع سلاح ضابط أمن مستوطنة زاباتز وأطلق النار عليه وعلى إسرائيليين آخرين قبل أن يرديه الجيش قتيلا. في حين أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 8 فلسطينيين بينهم 6 بالرصاص الحي خلال هجوم لمستوطنين على قرية فرعات قرب قلقيلية المجاورة، اتهم خلالها رئيس مجلس القرية المستوطنين بإحراق أراضي مزروعة بالزيتون وإطلاق الجيش النار على شبان حاولوا إخماد الحريق. ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بالجريمة الإرهابية.
12: أعلن الجيش الأردني إسقاط 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية، وذلك في إطار هجمات إيرانية على الأردن والكويت والبحرين ردا على ضربات أمريكية استهدفت إيران لليلة 13 على التوالي. حذر الحرس الثوري الإيراني المدنيين في الشرق الأوسط من الاقتراب من أي موقع فيه قوات أمريكية حفاظا على سلامتهم. أكدت الحكومة البريطانية أن حماية البلاد وردع أي اعتداء يشكلان أولوية بعد سماحها للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية في حربها ضد إيران. قتل 21 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تخللتها خصوصا استهداف مستودعات تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة والدبربيز للمرة الثالثة في أقل من أسبوع. وطالت الضربات الأوكرانية أيضا مدينة سان بطرسبورغ. أسقطت رومانيا اليوم طائرة مسيرة داخل مجالها الجوي للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. تواصل حرائق الغابات العنيفة اجتياح مناطق واسعة في كل من فرنسا وإسبانيا في مشهد وصفته السلطات بالكارثي وغير المسبوق. ريتا خوري،
15: في فرنسا أدى أكبر حريق يشهده الموسم في شبه جزيرة كاب فيري إلى التهام نحو 10,000 هكتار، ودفع بالسلطات إلى تنفيذ أكبر عملية إجلاء بري وبحري عبر قوارب بالطوارئ في خليج أركاشون وسط مخاوف من تمدد بؤر جديدة في إقليم لند. وزير الداخلية الفرنسي أكد أن البلاد تواجه 32 حريقا متزامنا متجاوزة عتبة 50,000 هكتار من المساحات المحترقة منذ مطلع العام. على الجانب الإسباني يعيش إقليم العاصمة مدريد وضعا مأساويا مع اندلاع أسوأ حريق في تاريخ المنطقة، بحيث أتى على 6,000 هكتار أسفر عن إجلاء نحو 19,000 شخص. وفي ظل هذا الوضع الحرج أعلنت كل من باريس ومدريد تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية، إذ سارعت المفوضية الأوروبية إلى إرسال 7 طائرات إطفاء مخصصة لدعم جهود الإغاثة والسيطرة على رقعة النيران المستعرة.
12: فرضت الولايات المتحدة اليوم رسوما جمركية جديدة بنسبتي 10% و12% على السلع الواردة من 60 شريكا تجاريا بينهم الاتحاد الأوروبي والصين، متهما إياها بعدم الحد من الواردات المصنوعة بالعمل القسري. اتهم الاتحاد الأوروبي منصة تيك توك بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمحتوى الرقمي بسبب ميزات تصميمية قد تعرض الأطفال لمرتكبي الجرائم الجنسية أو للتنمر الإلكترونية، ما يعرض الشركة لخطر فرض غرامة باهظة عليها. أعلنت منظمة اليونسكو اليوم إدراج قلاع جبل عامل في لبنان والموقع الأثري في سبسطية بالضفة الغربية بصفة عاجلة ضمن كل من قائمة التراث العالمي وقائدة التراث العالمي المهدد بالخطر. ختام نشرة الأخبار مستمعينا، إلى اللقاء.

0: الأحداث اللي عم بتصير حول العالم هي بيتكن، وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة، هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.
1: This is Seiya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
2: Saint Marcellin Champagnat شعاره معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسيلان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم على طول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسيلان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك إنك أنت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتيو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is Seiya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Let's do it.
1: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.

0: تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو TME، المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا، قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.
1: ثروات الأغاني الجديدة
2: Australia. New music. 2ME Australia.

0: الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاب، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026، كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
10: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
11: First. 2ME Australia News.
12: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
13: ليال بشارة.
12: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. رئيس الحكومة الإسرائيلية يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية بعد مواجهات أسفرت عن سقوط قتيلين إسرائيليين وأربعة فلسطينيين قرب نابلس. الحكومة البريطانية تؤكد جاهزيتها للدفاع عن أمنها بعد سماحها للولايات المتحدة باستخدام قواعدها في ضرب إيران. مقتل أكثر من 20 شخصا في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. حرائق الغابات تواصل الشيحة مناطق واسعة في كل من فرنسا وإسبانيا.
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم. مدينة الضفة الغربية كانت صباح اليوم مسرحا لمواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين جنوب غرب نابلس أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين وعسكريين إسرائيليين. اندلعت إثر تعرض بلدة لهجوم من قبل مستوطنين أتبعها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بقرارات استيطانية. فيصة مصطفى.
13: مقتل أربعة فلسطينيين وعسكريين إسرائيليين أحدهما برتبة رائد إضافة إلى سقوط جرحى من الجانبين هي حصيلة أعمال العنف التي اندلعت قرب مستوطنة حفاج العاد وقرية تل الفلسطينية. وبحسب رئيس مجلس قرية تل وليد زيدان فقد اقتحم نحو 20 مستوطنا القرية صباح اليوم ما أدى إلى مواجهات بين السكان والمستوطنين المرفوقين بالقوات الإسرائيلية. أما الرواية الإسرائيلية فتقول إن فلسطينيًا انتزع سلاح ضابط أمن مستوطنة زاباتز وأطلق النار عليه وعلى إسرائيليين آخرين قبل أن يرديه الجيش قتيلا. في حين أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 8 فلسطينيين بينهم 6 بالرصاص الحي خلال هجوم لمستوطنين على قرية فرعات قرب قلقيلية المجاورة. اتهم خلالها رئيس مجلس القرية المستوطنين بإحراق أراضي مزروعة بالزيتون وإطلاق الجيش النار على شبان حاولوا إخماد الحريق. ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بالجريمة الإرهابية.
12: أعلن الجيش الأردني إسقاط 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية وذلك في إطار هجمات إيرانية على الأردن والكويت والبحرين ردا على ضربات أمريكية استهدفت إيران لليلة 13 على التوالي. حذر الحرس الثوري الإيراني المدنيين في الشرق الأوسط من الاقتراب من أي موقع فيه قوات أمريكية حفاظا على سلامتهم. أكدت الحكومة البريطانية أن حماية البلاد وردع أي اعتداء يشكلان أولوية بعد سماحها للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية في حربها ضد إيران. قتل 21 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تخللتها خصوصا استهداف مستودعات تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة والدبربيز للمرة الثالثة في أقل من أسبوع. وطالت الضربات الأوكرانية أيضا مدينة سان بطرسبورغ. أسقطت رومانيا اليوم طائرة مسيرة داخل مجالها الجوي للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. تواصل حرائق الغابات العنيفة اجتياح مناطق واسعة في كل من فرنسا وإسبانيا في مشهد وصفته السلطات بالكارثي وغير المسبوق. للتخوري
14: في فرنسا أدى أكبر حريق يشهده الموسم في شبه جزيرة كاب فيري إلى التهام نحو 10,000 هكتار ودفع بالسلطات إلى تنفيذ أكبر عملية إجلاء بري وبحري عبر قوارب الطوارئ في خليج أركاشون وسط مخاوف من تمدد بؤر جديدة في إقليم لاند. وزير الداخلية الفرنسي أكد أن البلاد تواجه 32 حريقا متزامنا متجاوزة عتبة 50,000 هكتار من المساحات المحترقة منذ مطلع العام. على الجانب الإسباني يعيش إقليم العاصمة مدريد وضعا مأساويا مع اندلاع أسوأ حريق في تاريخ المنطقة بحيث أتى على 6,000 هكتار وأسفر عن إجلاء نحو 19,000 شخص. وفي ظل هذا الوضع الحرج أعلنت كل من باريس ومدريد تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية إذ سارعت المفوضية الأوروبية إلى إرسال 7 طائرات إطفاء مخصصة لدعم جهود الإغاثة والسيطرة على رقعة النيران المستعرة.
12: فرضت الولايات المتحدة اليوم رسوما جمركية جديدة بنسبتي 10% و12% على السلع الواردة من 60 شريكا تجاريا بينهم الاتحاد الأوروبي والصين، متهما إياها بعدم الحد من الواردات المصنوعة بالعمل القسري. اتهم الاتحاد الأوروبي منصة تيك توك بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمحتوى الرقمي بسبب ميزات تصميمية قد تعرض الأطفال لمرتكبي الجرائم الجنسية أو للتنمر الإلكتروني، ما يعرض الشركة لخطر فرض غرامة باهظة عليها. أعلنت منظمة اليونسكو اليوم إدراج قلاع جبل عامل في لبنان والموقع الأثري في سبسطية بالضفة الغربية بصفة عاجلة ضمن كل من قائمة التراث العالمي وقائدة التراث العالمي المهدد بالخطر. ختام نشرة الأخبار مستمعينا، إلى اللقاء.

دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا, عم تسمعونا عبر 63 ATM وعبر tme.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا, لانه ما فيها شيء, الحياه دايما. استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.

0: كنت سبب لوجودنا مستمعينا الكرام، واكيد لما بنحكي عن الوجود بنقول عن الراديو تو ام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي ابدا، الصوت لاخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل اخبارنا، واكيد دائما عبر اثيرنا راديو تو ام اي 1638 ام. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معك.
1: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا.

0: الحالية سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة الثانية بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: بسأل بهالوقت شو بدك تعمل أو هيك رجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل، بقلك أنت وعلى الطريق ما عليك غير تحط 1638 AM وأكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة اللي ما بتشوش أبدا أبدا أبدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ أكيد عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معي.
2: Two M E Australia.

أستراليا and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME أستراليا و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME أستراليا. 2ME أستراليا هلأ على تطبيق iHeart.

0: culo.
1: The biggest hits.
2: هذا الراديو 2ME Australia.
3: يا دلعك يلي مدلع.
2: هشام الحج.
1: From the biggest singers.
4: على إذاعة 2ME.
5: صدقني نسيت.
4: عبير نعمل.
5: موجود بالغني.
1: Only on 2ME.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
9: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، أخبار أول بأول.

0: دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا وأيضا عبر تي أم إي دوت كوم دوت أيو. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معيكي. منكفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
7: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
8: من أجل عالم ليس هكذا
9: با با با.
8: اكتشفوا فوكيشنال ماجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
10: أكشن.
11: Yes,
8: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
12: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
13: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: هي الرابعة بعد ظهر بالتوقيت الفرنسي.
15: ليال بشارة.
14: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. رئيس الحكومة الإسرائيلية يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية بعد مواجهات أسفرت عن سقوط قتيلين إسرائيليين وأربعة فلسطينيين قرب نابلس. الحكومة البريطانية تؤكد جاهزيتها للدفاع عن أمنها بعد سماحها للولايات المتحدة باستخدام قواعدها في ضرب إيران. مقتل أكثر من 20 شخصا في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. حرائق الغابات تواصل تشيح مناطق واسعة في كل من فرنسا وإسبانيا.
15: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
14: أهلا بكم. مدينة الضفة الغربية كانت صباح اليوم مسرحا لمواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين جنوب غرب نابلس، أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وعسكريين إسرائيليين. اندلعت إثر تعرض بلدة لهجوم من قبل مستوطنين أتبعها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بقرارات استيطانية. فيس مصطفى،
9: مقتل 4 فلسطينيين وعسكريين إسرائيليين أحدهما برتبة رائد، إضافة إلى سقوط جرحى من الجانبين، هي حصيلة أعمال العنف التي اندلعت قرب مستوطنة حفاد جلعاد وقرية تل الفلسطينية. وبحسب رئيس مجلس قرية تل وليد زيدان، فقد اقتحم نحو 20 مستوطنا القرية صباح اليوم، ما أدى إلى مواجهات بين السكان والمستوطنين المرفوقين بالقوات الإسرائيلية. أما الرواية الإسرائيلية فتقول إن فلسطينياً انتزع سلاح ضابط أمن مستوطنة زاباتز وأطلق النار عليه وعلى إسرائيليين آخرين قبل أن يرديه الجيش قتيلاً، في حين أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 8 فلسطينيين بينهم 6 بالرصاص الحي خلال هجوم لمستوطنين على قرية فرعات قرب قلقيلية المجاورة، اتهم خلالها رئيس مجلس القرية المستوطنين بإحراق أراضي مزروعة بالزيتون وإطلاق الجيش النار على شبان حاولوا إخماد الحريق. ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بالجريمة الإرهابية.
14: أعلن الجيش الأردني إسقاط 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية، وذلك في إطار هجمات إيرانية على الأردن والكويت والبحرين ردا على ضربات أمريكية استهدفت إيران لليلة 13 على التوالي. حذر الحرس الثوري الإيراني المدنيين في الشرق الأوسط من الاقتراب من أي موقع فيه قوات أمريكية حفاظا على سلامتهم. أكدت الحكومة البريطانية أن حماية البلاد وردع أي اعتداء يشكلان أولوية بعد سماحها للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية في حربها ضد إيران. قتل 21 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، تخللتها خصوصا استهداف مستودعات تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة والدبربيز للمرة الثالثة في أقل من أسبوع. وطالت الضربات الأوكرانية أيضا مدينة سان بيترسبورغ. أسقطت رومانيا اليوم طائرة مسيرة داخل مجالها الجوي للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. تواصل حرائق الغابات العنيفة اجتياح مناطق واسعة في كل من فرنسا وإسبانيا في مشهد وصفته السلطات بالكارثي وغير المسبوق. للتخوري
10: في فرنسا، أدى أكبر حريق يشهده الموسم في شبه جزيرة كاب فيري إلى التهام نحو 10,000 هكتار، ودفع بالسلطات إلى تنفيذ أكبر عملية إجلاء بري وبحري عبر قوارب الطوارئ في خليج أركاشون وسط مخاوف من تمدد بؤر جديدة في إقليم لاند. وزير الداخلية الفرنسي أكد أن البلاد تواجه 32 حريقا متزامنا متجاوزة عتبة 50,000 هكتار من المساحات المحترقة منذ مطلع العام. على الجانب الإسباني، يعيش إقليم العاصمة مدريد وضعا مأساويا مع اندلاع أسوأ حريق في تاريخ المنطقة، بحيث أتى على 6,000 هكتار وأسفر عن إجلاء نحو 19,000 شخص. وفي ظل هذا الوضع الحرج، أعلنت كل من باريس ومدريد تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية، إذ سارعت المفوضية الأوروبية إلى إرسال 7 طائرات إطفاء مخصصة لدعم جهود الإغاثة والسيطرة على رقعة النيران المستعرة.
14: فرضت الولايات المتحدة اليوم رسوما جمركية جديدة بنسبتي 10% و12% على السلع الواردة من 60 شريكا تجاريا بينهم الاتحاد الأوروبي والصين، متهما إياها بعدم الحد من الواردات المصنوعة بالعمل القسري. اتهم الاتحاد الأوروبي منصة تيك توك بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمحتوى الرقمي بسبب ميزات تصميمية قد تعرض الأطفال لمرتكبي الجرائم الجنسية أو للتنمر الإلكترونية، ما يعرض الشركة لخطر فرض غرامة باهظة عليها. أعلنت منظمة اليونسكو اليوم إدراج قلاع جبل عامل في لبنان والموقع الأثري في سبسطية بالضفة الغربية بصفة عاجلة ضمن كل من قائمة التراث العالمي وقائدة التراث العالمي المهدد بالخطر. ختام نشرة الأخبار، مستمعينا إلى اللقاء.

حبنا لكم بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكم تغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا وبنسمع جميع آرائكم، آرائكم الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر راديو 1638 AM دليدا اسكندر معيكي.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate Saint Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رقص على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: سوا على الهواء دايما بموسيقى، والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال، لنتروح فينا وتسافر فينا بإستراليا حول العالم، لنسمع أجمل الموسيقى ودايما عبر راديو 1638 AM. من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي. أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
1: صار وقت الأغاني الجديدة. 2ME. Just drop. 2ME. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
1: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
2: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
3: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
4: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
1: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
2: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
3: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
4: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين

0: المسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Tumi is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the Tumi app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and

0: Turn up your radio. Music. 2ME Music.
1: It's here.
0: If it's a hit,
1: hey.
0: It's here.
2: So.
1: It's here.
0: The number one music channel. 2ME.
3: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: This is Radio 2ME Australia.

0: كلنا بنحلم دايما أنه حياتنا ما يكون فيها عراقيل أو حواجز أو أي مشاكل. الفرح بيحب أنه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن منحب أنه نفعله أكيد أكتر وأكتر بحياتنا، ولكن منعرف دايما منوصل بعض الأوقات إلى عقبات إلى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون أقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بأمل أمل البكرة.
1: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوج في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو أمي أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
9: ليال بشارة.
8: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. رئيس الحكومة الإسرائيلية يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية بعد مواجهات أسفرت عن سقوط قتيلين إسرائيليين وأربعة فلسطينيين قرب نابلس. الحكومة البريطانية تؤكد جاهزيتها للدفاع عن أمنها بعد سماحها للولايات المتحدة باستخدام قواعدها في ضرب إيران. مقتل أكثر من 20 شخصا في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. حرائق الغابات تواصل الشيحة مناطق واسعة في كل من فرنسا وإسبانيا.
9: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. مدينة الضفة الغربية كانت صباح اليوم مسرحا لمواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين جنوب غرب نابلس أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين وعسكريين إسرائيليين. اندلعت إثر تعرض بلدة لهجوم من قبل مستوطنين أتبعها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بقرارات استيطانية. فايزة مصطفى.
10: مقتل أربعة فلسطينيين وعسكريين إسرائيليين أحدهما برتبة رائد إضافة إلى سقوط جرحى من الجانبين هي حصيلة أعمال العنف التي اندلعت قرب مستوطنة حفاج العاد وقرية تل الفلسطينية. وبحسب رئيس مجلس قرية تل وليد زيدان فقد اقتحم نحو 20 مستوطنا القرية صباح اليوم ما أدى إلى مواجهات بين السكان والمستوطنين المرفوقين بالقوات الإسرائيلية. أما الرواية الإسرائيلية فتقول إن فلسطينيًا انتزع سلاح ضابط أمن مستوطنة زاباتز وأطلق النار عليه وعلى إسرائيليين آخرين قبل أن يرديه الجيش قتيلا. في حين أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 8 فلسطينيين بينهم 6 بالرصاص الحي خلال هجوم لمستوطنين على قرية فرعات قرب قلقيلية المجاورة. اتهم خلالها رئيس مجلس القرية المستوطنين بإحراق أراضي مزروعة بالزيتون وإطلاق الجيش النار على شبان حاولوا إخماد الحريق. ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بالجريمة الإرهابية.
8: أعلن الجيش الأردني إسقاط 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية وذلك في إطار هجمات إيرانية على الأردن والكويت والبحرين ردا على ضربات أمريكية استهدفت إيران لليلة 13 على التوالي. حذر الحرس الثوري الإيراني المدنيين في الشرق الأوسط من الاقتراب من أي موقع فيه قوات أمريكية حفاظا على سلامتهم. أكدت الحكومة البريطانية أن حماية البلاد وردع أي اعتداء يشكلان أولوية بعد سماحها للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية في حربها ضد إيران. قتل 21 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تخللتها خصوصا استهداف مستودعات تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة والدبربيز للمرة الثالثة في أقل من أسبوع. وطالت الضربات الأوكرانية أيضا مدينة سان بطرسبورغ. أسقطت رومانيا اليوم طائرة مسيرة داخل مجالها الجوي للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. تواصل حرائق الغابات العنيفة اجتياح مناطق واسعة في كل من فرنسا وإسبانيا في مشهد وصفته السلطات بالكارثي وغير المسبوق. للتخوري
11: في فرنسا أدى أكبر حريق يشهده الموسم في شبه جزيرة كاب فيري إلى التهام نحو 10,000 هكتار ودفع بالسلطات إلى تنفيذ أكبر عملية إجلاء بري وبحري عبر قوارب الطوارئ في خليج أركاشون وسط مخاوف من تمدد بؤر جديدة في إقليم لند. وزير الداخلية الفرنسي أكد أن البلاد تواجه 32 حريقا متزامنا متجاوزة عتبة 50,000 هكتار من المساحات المحترقة منذ مطلع العام. على الجانب الإسباني يعيش إقليم العاصمة مدريد وضعا مأساويا مع اندلاع أسوأ حريق في تاريخ المنطقة بحيث أتى على 6,000 هكتار وأسفر عن إجلاء نحو 19,000 شخص. وفي ظل هذا الوضع الحرج أعلنت كل من باريس ومدريد تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية إذ سارعت المفوضية الأوروبية إلى إرسال 7 طائرات إطفاء مخصصة لدعم جهود الإغاثة والسيطرة على رقعة النيران المستعرة.
8: فرضت الولايات المتحدة اليوم رسوما جمركية جديدة بنسبتي 10% و12% على السلع الواردة من 60 شريكا تجاريا بينهم الاتحاد الأوروبي والصين، متهما إياها بعدم الحد من الواردات المصنوعة بالعمل القسري. اتهم الاتحاد الأوروبي منصة تيك توك بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمحتوى الرقمي بسبب ميزات تصميمية قد تعرض الأطفال لمرتكبي الجرائم الجنسية أو للتنمر الإلكتروني، ما يعرض الشركة لخطر فرض غرامة باهظة عليها. أعلنت منظمة اليونسكو اليوم إدراج قلاع جبل عامل في لبنان والموقع الأثري في سبسطية بالضفة الغربية بصفة عاجلة ضمن كل من قائمة التراث العالمي وقائدة التراث العالمي المهدد بالخطر. ختام نشرة الأخبار مستمعينا، إلى اللقاء.

متابعين معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد, حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.

0: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراضي.
1: زمن ناوي
0: سوبر ستار عاصي الحليني
2: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
0: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
2: أنا يا طير ضيع
3: صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بتدندن، بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين، عن شو عم بحكي؟ عم بحكي عن راديو تأمي 16.8 AM. ما ألكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لن تواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر معيكي.
4: Take 2ME anywhere with you. Anywhere.
3: فقرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هيدا الشيء بيعطينا استمرارية أكتر وأكتر لنتواصل معكم. منتواصل معكم دايما عبر www.me.com.au وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معي.
5: ثروات الأغاني الجديدة
6: Just drop.
5: Let it drop.
6: New music.
5: Australia.
6: New music.
5: 2ME Australia.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrius of Thessaloniki, Demetrius المفيد الطيب. Demetrius باليوناني يعني ابن الأرض. هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrius, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مع كل إشراقة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة وحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو تي أم إي 16:38 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معكن.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكأفسي.
7: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
11: الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
12: سميرة والنبي،
11: مرحبا بكم مستمعنا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار. وفي عناوين النشرة: الجيش الإسرائيلي يعلن الاستعداد لعملية واسعة لمكافحة ما وصفه بالإرهاب في الضفة الغربية المحتلة، ونتنياهو يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة بعد مواجهات اليوم الدامية. بضربات أمريكية إصابة مقر قيادة البحرية الحرس الثوري الإيراني مع انتهاء الموجة 13 من الضربات الأمريكية على إيران، والأخيرة ترد بالهجمات على بعض دول الجوار. القيادة العسكرية الأردنية تعلن إسقاط 7 صواريخ وست مسيرات قادمة من إيران. انفجارات وتصاعد دخان قرب مطار أربيل الدولي في كردستان العراق. واشنطن تستدعي سفير ماليزيا لديها على خلفية أزمة راهنة حول العلاقات مع إسرائيل. 10 القتلى والجرحى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا في أحدث موجة من التصعيد. وحرائق الغابات تواصل اجتياح فرنسا وإسبانيا.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام، واستهل النشر من آخر المستجدات الأمنية غير المسبوقة التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعد منسوب التوتر عقب أعمال عنف أسفرت عن مقتل إسرائيليين وإصابة فلسطينيين خلال مواجهات دامية بين إسرائيليين وفلسطينيين في الضفة الغربية. وسرع الجيش الإسرائيلي إلى الإعلان عن استعداده لتنفيذ عملية واسعة لمكافحة ما وصفه بالإرهاب في الضفة الغربية، فيما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتحرك بحزم وأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية. هذه التحديثات ينقلها من القدس زياد حلبي.
13: في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى جبهة إيران، اشتعلت جبهة الضفة الغربية بعدما تحولت مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين شمال الضفة إلى ساحة قتال. قتل فيها 4 فلسطينيين على الأقل وجندي وضابط إسرائيليين. رئيس الوزراء الإسرائيلي أجرى مشاورات أمنية خرجت بخطة تصعيد في الضفة بعد تكرار العمليات الفردية في خلال الأيام الأخيرة. الخطة تشمل تعزيز القوات ونقل وحدات من جبهتي غزة ولبنان إلى الضفة، وإرسال كتيبة إضافية إلى شمالها، إلى جانب إقامة حواجز وتنفيذ عمليات عسكرية مكثفة في قرى تصفها إسرائيل بمصدر العمليات، وهدم منزل منفذ عملية إطلاق النار قرب التل. وبالتوازي مع التصعيد العسكري، قررت الحكومة تسريع تسويات بؤر استيطانية وإقامة أخرى جديدة، فيما طالب الوزير بتساليل سموتريتش بإقامة مستوطنة قرب موقع الهجوم. وهكذا وبينما الترقب يسود جبهة إيران، تدخل الضفة الغربية دائرة تصعيد قد تفتح جبهة أكثر اتساعا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
11: وعودة إلى ما حصل منذ الساعات الأولى في الضفة الغربية المحتلة من تصاعد، وذلك غير مسبوق منذ بدء الحرب في قطاع غزة، مع ازدياد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وتوسيع أنشطة الاستيطان. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 4 فلسطينيين بجنوب غرب نابلس برصاص القوات الإسرائيلية، فيما قتل عسكريان إسرائيليين برصاص فلسطيني. واندلعت هذه الأحداث في مصطفى إثر تعرض البلدة لهجوم من قبل مستوطنين.
14: قتل 4 فلسطينيين وعسكريان إسرائيليان، أحدهما برتبة رائد، إضافة إلى جرحى من الجانبين. هو حصيلة أعمال عنف بقرب مستوطنة حافات جلعاد وقرية تل الفلسطينية. وبحسب رئيس مجلس قرية تل وليد زيدان، فقد اقتحم نحو 20 مستوطنا القرية صباح اليوم، مما أدى إلى مواجهات بين السكان والمستوطنين المرافقين أو المرفوقين بالقوات الإسرائيلية. أما الرواية الإسرائيلية فتقول إن فلسطينيا انتزع سلاح ضابط أمن مستوطنة زباتز وأطلق النار عليه قبل أن يرد الجيش المهاجم قتيلا. في حين أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 8 فلسطينيين بينهم 6 بالرصاص الحي خلال هجوم لمستوطنين على قرية فرعات قرب قلقيلية المجاورة. رئيس مجلس القرية عبد المنعم شناعة اتهم المستوطنين بإحراق أراضي مزروعة بالزيتون والجيش بإطلاق النار على شبان حاولوا إخماد الحريق. ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بالجريمة الإرهابية، فيما اعتبرت حركة فتح ما جرى استمرار للإبادة في قطاع غزة. أما حركة حماس فدعت إلى الدفاع عن المقدسات، معتبرة أن الضفة تمثل محور المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين، وفق تصريحات الناطق باسم الجناح العسكري للحركة أبو عبيدة.
11: شكرا لك فايزة مصطفى على كل هذه المعطيات. وارتباطا بالموضوع، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل. في موضوع متصل، ذكرت وسائل إعلام رسمية في ماليزيا أن الخارجية الأمريكية استدعت السفير الماليزي لديها واشنطن تريد توضيح موقف ماليزيا تجاه إسرائيل وتفاصيل أوفى حول هذه الأزمة الدبلوماسية المستجدة مع سامية الأشرقي.
15: الخارجية الأمريكية استدعت سفير ماليزيا في واشنطن لتوضيح سياسة كوالالمبور تجاه إسرائيل، وذلك بعد أن طلبت السلطات الماليزية من شخص دخل البلاد بجواز سفر أمريكي مغادرة أراضيها بعدما تبين أنه يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية. وتصاعد التوتر بعد أن اتضح أن شبكة سكول، وهي مجتمع للرحالة الرقميين في ماليزيا، أنها تضم مشاركين إسرائيليين، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق قبل أن تقرر إغلاق الشبكة. يذكر أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وماليزيا المعروفة بموقفها الداعم بقوة للقضية الفلسطينية ورفضها الاعتراف بإسرائيل. في المقابل أرسل 8 أعضاء في الكونغرس رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، عبروا فيها عن غضبهم إذا خطة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لتعقب أي مواطن إسرائيلي في بلاده وترحيله فورا. كما دعا وزارة الخارجية الأمريكية إلى مراجعة العلاقات الأمنية والاقتصادية مع ماليزيا، وطالبوا بوقف تمويل برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي للجيش الماليزي إن لم تتراجع كوالالمبور عن هذا القرار خلال 15 يوما.
11: شكرا لك سامية. إلى جبهة مضيق هرمز، حيث يتواصل التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بوتيرة متسارعة حول ضفاف المضيق جنوبا وفي ساحله الشمالي. وشن الجيش الأمريكي سلسلة ضربات على الجمهورية الإسلامية لليلة 13 تواليا. من جانبها أفادت وسائل الإعلام الرسمية إيرانية عن وقوع انفجارات في جنوب البلاد في جزيرة قرب المضيق في محيط مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. هذا وردت إيران على تلك الهجمات باستهدافات جديدة في البحرين والأردن والكويت، وحذر الحرس الثوري الإيراني المدنيين في الشرق الأوسط من الاقتراب من أي موقع فيه قوات أمريكية. وأعلن الجيش الأردني من جانبه أنه تصدى لسبعة صواريخ وست مسيرات أطلقت من إيران تستهدف المملكة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. هذه المستجدات ينقلها من عمان حمدان الحاج.
16: وسعت إيران من دائرة استهدافها للأراضي الأردنية، فلم تعد تستهدف قاعدة موفق السلطي لوحدها كما تقول إنها قاعدة للجيش الأمريكي. الجيش الأردني وفي بيانه الصادر الجمعة عصرا أكد أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت سبعة صواريخ وست طائرات مسيرة قادمة من إيران واستهدفت أراضي المملكة. من جانب آخر أصدرت شخصيات وطنية مؤخرا بيانا طالبت فيه سلطات بلادها بإخراج كافة القوات الأجنبية لأن وجودها يعرض أرض الأردن لمخاطر أمنية وسياسية واقتصادية لا مصلحة له بها. مصادر أكدت لمونتي كارلو الدولية أن استهداف إيران للأراضي الأردنية يأتي لإرباك الحياة العامة التي تستقبل المغتربين والسياحة والزوار مع انطلاقة مهرجان جرش في نسخته 40. حمدان الحاج، عمان، مونتي كارلو الدولية.
11: تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية تلقي بظلالها على إقليم كردستان العراق مجددا. القوات مكافحة الإرهاب في الإقليم أعلنت أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن أسقط خمس طائرات مسيرة مفخخة فوق أربيل، كبرى مدن الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي والتي تعرضت لهجمات متكررة منذ استئناف الحرب في الشرق الأوسط. نستمع للباحث والكاتب السياسي العراقي كفاح سنجاري المتخصص في الشؤون الكردية، وهو يرى أن الهجوم الذي استهدف مجددا عاصمة الإقليم جاء كرسالة من طهران لبغداد.
17: هذه رسالة بعيدة المدى، لأنه رئيس الحكومة الاتحادية العراقية وفي اجتماعه مع ترامب أكد بأنه كردستان هي جزء من العراق وجزء مهم من جسده، حتى أشار بهذه اللغة العاطفية بمعنى أنه لن يسمح لعمليات القصف. أرادت بهذه الرسالة إيران أن توصل هذا الكلام للرئيس الوزراء العراقي وهو في طهران بأنه مهما ادعيت خارج حدود إيران فإن إيران هذا موقفها ولن يعني تأبى من أي تصريح سواء منك أو من غيرك. الانفجار الذي حصل هو بعد أن تم تدمير الطائرة المسيرة، وقعت بعض أجزائها على بعد عدة كيلومترات من مطار أربيل الدولي وانفجرت هناك بذخيرتها التي كانت محملة بها. المطار لم يتأذى بالمطلق وكانت الرحلات معلقة. اليوم فجرا بدأت الرحلات من مطار أربيل إلى كل عواصم العالم.
11: استمعنا إلى الباحث والكاتب السياسي العراقي كفاح سنجاري، كان متحدثا إلى الزميلة فايزة مصطفى. هذا وعقب تهديدات أطلقها الحرس الثوري الإيراني على خلفية استخدام الولايات المتحدة قواعد بريطانيا في عملياتها العسكرية، سارعت الحكومة البريطانية لتأكيد أن قواتها المسلحة هي في أعلى جاهزية للدفاع عن الممتلكات المملكة المتحدة ضد أي هجوم إيراني بالتنسيق مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي. دوليا دائما على واجهة البحر الأحمر، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستسحب سفينتين من المنطقة إلى البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة. قتل ما يربع عن 17 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، تخللتها خصوصا استهداف مستودعات تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة للمرة الثالثة في أقل من أسبوع. من كييف محمد الزاوي.
18: تصعيد جوي واسع ومتبادل بين كييف وموسكو امتد بصورة متزايدة من خطوط الجبهة إلى الموانئ ومراكز الطاقة والمنشآت اللوجستية. سلاح الجو الأوكراني قال إن روسيا أطلقت ليلا 5 صواريخ موجهة من طراز خ-59 إلى جانب 180 مسيرة. الهجمات طالت خصوصا جنوب البلاد، إذ أعلنت السلطات في أوديسا تضرر منشآت صناعية ومباني سكنية وإصابات في صفوف المدنيين. في المقابل تبنى الرئيس زيلينسكي رسميا تنفيذ كييف سلسلة ضربات بعيدة المدى داخل روسيا. زيلينسكي أعلن إصابة منشأة عسكرية مهمة في مدينة كيروف الروسية. معلومات أوكرانية أشارت إلى أن الهدف هو مصنع أفيتيك المتخصص في إنتاج مكونات لمنظومات الدفاع الجوي والصواريخ. كما تحدثت المصادر عن استخدام أوكرانيا لصاروخ من طراز فلامينغو. زيلينسكي أكد كذلك إصابة منشأة نفطية روسية على مسافة تقارب 1350 كيلومترا. ميدانيا أحصى الجيش الأوكراني 233 مواجهة قتالية خلال الساعات الماضية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو، الدولية.
11: وهنا في أوروبا تواصل حرائق الغابات العنيفة اجتياحها ومناطق واسعة في فرنسا وإسبانيا في مشهد وصفته السلطات بالكارثي وغير المسبوق. والمتابعة مع كيري تخوري.
19: في فرنسا أدى أكبر حريق يشهده الموسم في شبه جزيرة كاب فيري إلى التهام نحو 10,000 هكتار، ودفع بالسلطات إلى تنفيذ أكبر عملية إجلاء بري وبحري عبر قوارب الطوارئ في خليج أركاشون، وسط مخاوف من تمدد بؤر جديدة في إقليم لاند. وزير الداخلية الفرنسي أكد أن البلاد تواجه 32 حريقا متزامنا متجاوزة عتبة 50,000 هكتار من المساحات المحترقة منذ مطلع العام. وعلى الجانب الإسباني يعيش إقليم العاصمة مدريد وضعا مأساويا مع اندلاع أسوأ حريق في تاريخ المنطقة، بحيث أتى على 6,000 هكتار وأسفر عن إجلاء نحو 19,000 شخص. وفي ظل هذا الوضع الحرج أعلنت كل من باريس ومدريد تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية، إذ سارعت المفوضية الأوروبية إلى إرسال 7 طائرات إطفاء مخصصة لدعم جهود الإغاثة والسيطرة على رقعة النيران المستعرة.
11: شكرا لك ريتا خوري. وبهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة. إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. الجيش الإسرائيلي يعلن الاستعداد لعملية واسعة لمكافحة ما وصفه بالإرهاب في الضفة الغربية المحتلة، ونتنياهو يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة بعد المواجهات الدامية هذا اليوم. بضربات أمريكية إصابة مقر قيادة البحرية للحرس الثوري الإيراني مع انتهاء الموجة 13 من الضربات الأمريكية والأخيرة. إيران ترد بالهجمات على بعض دول المنطقة. القيادة العسكرية الأردنية تعلن نجاح إسقاطها 7 صواريخ قادمة من إيران، وعشرة القتلى والجرحى في ضربات
20: سلامتك من الأرض. سلام.

0: السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. وزير الخارجية الإيراني يشدد على أن طهران لن تقبل بأي وقف إطلاق نار مؤقت، مؤكدا أن أي حديث عن التهدئة لن يكون مطروحا ما لم تتحقق مطالب إيران. وفد عماني في طهران للتباحث في إدارة الملاحة في مضيق هرمز. نتنياهو يعلن إنشاء بؤر استيطانية جديدة وهدم منازل وإلغاء تصاريح عمل بعد اشتباك قرب نابلس أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين.
1: ليه شظية برقبتها لبنتي ومحروقين اثنيناتهم؟
0: تقرير خاص عن حرب تموز في لبنان التي أعقبها هدوء قبل أن تشتعل الأمور مجدداً بعدما سمي حرب الإسناد.

0: أرها، ولم تفلح الهدن الهشب يتتفاوض من التوصل إلى اتفاق. ولكن الفترة الأخيرة شهدت ولا تزال ارتفاعا في نسق التصعيد واتساع رقعة المواجهة، فالولايات المتحدة رفعت من زخم الضربات التي كان غالبيتها يستهدف المواقع الإيرانية الساحلية والقريبة من مضيق هرمز، ليشمل هذه المرة منشآت للبنية الأساسية وفي العمق الإيراني، فيما أضافت إيران إلى قائمة أهدافها التي كانت تستهدف دول الخليج، أضافت دولا أخرى كالأردن وسوريا والعراق وتحديدا إقليم كردستان العراق. ويحاول كل من الجانبين المتصارعين التمسك بمواقفه وعدم التنازل عن سقف مطالبه، فالأمريكيون ثابتون على موقفهم من البرنامج النووي الإيراني وعمليات التخصيب فضلا عن حرية الملاحة في مضيق هرمز. 2AME
1: Trusted Talkback. 2AME على طول كل ساعة بسمع الأخبار ما بتركها على طول على طول.
2: Listen to Australia's only Talkback.
3: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروغرامكم.
2: Listen to Talkback. 2AME Talkback Australia.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. 2ME Your Station.

0: الرئيس عون بقاء اليونيفيل الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك فلإنشاء قوة بديلة. الرئيس سلام زار الرئيس عون بعد عودته من واشنطن، مؤكدا أن دولة عازمة على تأمين حاجات أهالي الجنوب. رئيس الكتائب للالتفاف حول الشرعية اللبنانية دعما لمسار بناء الدولة. حنكش يعلن افتتاح الأشغال في وصلة العطشاني عين علق. وتتابعونا في ليبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: الزيارة التاريخية للرئيس عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية شكلت محور البحث بين الرئيسين عون وسلام اليوم في قصر بعبدة، في وقت شدد رئيس الجمهورية على أن بقاء اليونيفيل هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك فإنشاء قوة بديلة. ولكن قبل الدخول في التفاصيل وفي حلقة جديدة من عدم الاكتراث بل الاستهتار بالقانون والدولة، نشير إلى أن معلومات صحفية أشارت إلى أن شعبة المعلومات حاولت الدخول إلى فندق بيرل في منطقة معوض في الضاحية لتنفيذ مذكرة الأحضار بحق حسن علايق، إلا أن عناصر من حزب الله طوقت مداخل الفندق ومنعت المعلومات من الدخول إلى هناك لتوقيف علايق. الرئيس عون أكد خلال استقباله الرئيس سلام على التزام أمريكا بتنفيذ صيغة الإطار في ضوء الموقف اللبناني الذي شدد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. الرئيس عون أطلع الرئيس سلام على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة ولقاءاته مع ترامب وروبيو والاستعداد الأمريكي لدعم الجيش. وعلى صعيد آخر، الرئيس جوزيف عون استقبل اليوم أيضا سفيرة الاتحاد الأوروبي مع وفد من السفراء والقائمين بالأعمال، وقال إن بقاء اليونيفيل هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك فإنشاء قوة بديلة للحلول مكانها. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم تطبيق صيغة الإطار، واستقرار لبنان ينعكس على استقرار دول المنطقة، ولقاء بالرئيس ترامب مثمر والوقت حان لإنهاء الحرب نهائيا. وطلع الرئيس عون من وزير الدفاع ميشيل منسّع على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في بلدات وقرى جنوبية وحاجات المؤسسة العسكرية. وإلى ذلك أيضا استقبل الرئيس عون بطريرك الكلدان في العراق والعالم البطريرك مربولوس الثالث نونا، وقد شدد الرئيس عون أمامه على دور المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أنه عندما ترك المسيحيون هذه الدول نتيجة الحروب والصدامات المسلحة التي حصلت في المنطقة فقد الاعتدال من المنطقة. الوزير أحمد الحجار ومن قصر بعبدة اليوم أكد أن القمة التاريخية مع ترامب شكلت محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية الأمريكية ورسالة دعم واضحة للبنان، مؤكدا دعم جهود الرئيس عون لحماية لبنان وصون سيادته. قائد الجيش العماد رودولف هيكل استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي، يرافقها المستشار العسكري لبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش. وأشادت السفيرة بجهود الجيش لصون استقرار لبنان، مؤكدة مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم المؤسسة العسكرية. الرئيس سلام أطلع الرئيس عون اليوم أيضا على زيارته إلى زوطر الغربية، وقال نقف إلى جانب أهلنا في الجنوب والدولة عازمة على تأمين حاجاتهم. وعلى صعيد آخر، عرض رئيس مجلس الوزراء مع وفد من المحامين وأهالي موقوفي أحداث عبرة ملف الموقوفين واقتراحات قانون العفو العام، وأكد الوفد دعمه للمبادرة التي يتابعها سلام مع عدد من النواب، مطالبا بإقرار إجراءات تخفف الاكتظاظ في السجون وتعالج أوضاع الموقوفين. كما شدد على أهمية استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد وإخلاء سبيل من أمضوا 12 عاما في السجن مع استمرار محاكماتهم، إلى جانب حفظ حقوق المدعين الشخصيين. وانتهى اللقاء بالتأكيد على مواصلة متابعة الملف مع مجلس النواب. واليوم دخل أهالي زوطر الغربية إلى بلدتهم بمرافقة عناصر الجيش اللبناني، وكانت عملية دخول السيارات بطيئة بسبب أعداد السيارات الكبيرة ورغبة الأهالي بالعودة ولو سيرا على الأقدام. رئيس البلدية وتعليقا على منع الصحفيين من الدخول إلى البلدة قال لا علاقة للبلدية بالقرار، مشيرا إلى كميات كبيرة من الردم في البلدة، ونحن في انتظار الجيش اللبناني للانتهاء من عمليات تفكيك مخلفات الحرب وفتح الطرقات. وفي ضوء المرحلة التجريبية الأولى التي بدأت معالمها في زوطر الغربية، تعمل الإدارة الأمريكية المولجة بالملف اللبناني على التحضير للاجتماع الثاني في روما، وسيكون على جدول أعمال لاستكمال آليات التسليم والتسلم وملء الثغرات التي كشفت ضمن المرحلة الأولى، خاصة لجهة التعامل مع تفتيش المساحات الخاصة ومنها المنازل التي يشتبه في احتوائها على أسلحة ومشتقاتها. قراءة قانونية في هذا الموضع:
1: إن أي دخول لحرمة المنازل يستدعي إشارة من القضاء، وفي حالة الجنوب التي هي منطقة عسكرية يكون الاختصاص لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، بل يمكن الاستغناء عن أي إشارة ويكون الجيش حائزا حكما على حق الدخول إلى الممتلكات الخاصة إنفاذا لقرار مجلس الوزراء بحصر السلاح، وكون رقعة العمليات منطقة عسكرية لا تحتاج إلى إذن قبل القيام بأي مداهمة. وللتوفيق بين كفالة الدستور باحترام الملكية الفردية وحاجة الجيش إلى تنفيذ مهامه العسكرية، يمكن للنيابة العامة العسكرية إعطاء إذن عام يشمل المنطقة التجريبية ككل، بحيث يكون الجيش مغطى سياسيا بقرار الحكومة بحصر السلاح، وقضائيا بأذونات للتفتيش تشمل الرقعة التجريبية كاملة. ويفرض القانون الدولي الإنساني إذا كانت العمليات تدور في إطار نزاع مسلح احترام الممتلكات الخاصة قدر الإمكان، وألا يكون التفتيش تعسفيا أو بقصد الترهيب أو العقاب الجماعي، وأن يكون مبررا بضرورة عسكرية مشروعة. تبقى الإشارة إلى أن الجيش اللبناني يحاول إيجاد قوة ثالثة للقيام بمهمة تفتيش المنازل منعا لأي مواجهة مع الأهالي، قد تكون هي القوة الضائعة أوروبيا التي تعمل فرنسا وإيطاليا وألمانيا على إيجادها خلفا لليونيفل.
0: استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في البيت المركزي وفدا من تكتل القوى السيادية في سيدني، وأكد الجميل خلال اللقاء أن لبنان يمر بمرحلة مفصلية تتطلب تضافر جهود جميع اللبنانيين في الداخل والانتشار والالتفاف حول الشرعية اللبنانية المتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، دعما للمسار الهادف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادتها الكاملة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بما يحفظ الاستقرار ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح والتعافي. وشدد الجميل على أهمية الدور الذي تطالع به الجاليات اللبنانية في الخارج ولا سيما في أستراليا باعتبارها شريكا أساسيا في دعم لبنان والحفاظ على ارتباط المغتربين بوطنهم الأم. على صعيد آخر، أكد رئيس الكتائب أن الكتائب تمثل شريحة
2: Andrew Kalukas with the latest. At least 10 people have been killed and 100 others have been injured in a Russian ballistic missile strike on an exhibition outside Kyiv showcasing Ukraine's drone technology. Reports from the scene say two ballistic missiles were involved. This is at least the third time since Russia's full-scale invasion in 2022 when an exhibition of this kind has been hit. There's been widespread anger that a public event of this kind was being held at all and apparently had been widely advertised. Faith Isaacs, the sister of Toowoomba woman Yana Armstrong, has thanked the community at a candlelight vigil honouring the young mother. The body of the 30-year-old was found in bushland several days after she was reported missing by family earlier this month. Her partner has been charged with murder and remains before the courts. The European Union has deployed several planes to help southern Europe tackle a series of out-of-control bushfires amid an intense heatwave. Four aircraft have been sent to Spain, where blazes west of Madrid have merged, while three planes have been sent to southern France. The fires have forced the evacuation of more than 87,000 people. Australia's last surviving Kokoda campaign veteran, Reginald James Chard, has died at the age of 102. Chard fought in Papua New Guinea during World War II, surviving repeated bouts of malaria. Education Minister Jason Clare and RSL Australia led tributes, remembering Chard's lifelong commitment to preserving the legacy of the Kokoda campaign. ABC News.

0: تايم.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكأس.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Andrew Kloupis with the latest. At least 10 people have been killed and 100 others have been injured in a Russian ballistic missile strike on an exhibition outside Kyiv showcasing Ukraine's drone technology. Reports from the scene say two ballistic missiles were involved. This is at least the third time since Russia's full-scale invasion in 2022 when an exhibition of this kind has been hit. There's been widespread anger that a public event of this kind was being held at all and apparently had been widely advertised. Faith Isaacs, the sister of Toowoomba woman Yana Armstrong, has thanked the community at a candlelight vigil honouring the young mother. The body of the 30-year-old was found in bushland several days after she was reported missing by family earlier this month. Her partner has been charged with murder and remains before the courts. The European Union has deployed several planes to help southern Europe tackle a series of out-of-control bushfires amid an intense heatwave. Four aircraft have been sent to Spain, where blazes west of Madrid have merged, while three planes have been sent to southern France. The fires have forced the evacuation of more than 87,000 people. Australia's last surviving Kokoda campaign veteran, Reginald James Chard, has died at the age of 102. Chard fought in Papua New Guinea during World War II, surviving repeated bouts of malaria. Education Minister Jason Clare and RSL Australia led tributes, remembering Chard's lifelong commitment to preserving the legacy of the Kokoda campaign. ABC News.

0: انضم إلى هذه النشرة من الـ LBCI وفي العناوين: إسرائيل تستعد وكأن الحرب ستندلع غدا، الأهالي يدخلون إلى زوطر الغربية، وفي النشرة أيضا: ماذا يحمل الرئيس سلام في زيارته للعراق؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وبيترا أبو حيدر.
2: مساء الخير. في كل مرة يزور فيها بنيامين نتنياهو واشنطن تكثر التكهنات عما يمكن أن تتضمنه الزيارة، فمنذ طوفان الأقصى وصولا إلى اليوم كانت كل زيارة تسبق حدثا ما في الشرق الأوسط من ضمن الحرب القائمة. اليوم أعلن أن نتنياهو سيتوجه إلى واشنطن الاثنين المقبل، وسيلتقي بالرئيس ترامب الثلاثاء، وسيحضر أيضا جنازة السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام. وتأتي زيارة نتنياهو لواشنطن بعد أيام من زيارة رئيس الموساد للعاصمة الأمريكية، كما تأتي في ظل التصعيد وقرع طبول الحرب مجددا بين واشنطن وطهران. في سياق هذه الحرب كان لافتا موقف الحوثي، فقد أكد المتحدث الرسمي باسم الحوثيين أن حظر الملاحة البحرية الذي فرضته جماعته على السعودية لا يهدف إلى وقف الحركة عبر مضيق باب المندب، بل يطال المملكة الخليجية فقط. وقال محمد عبد السلام، وهو أيضا كبير المفاوضين في جماعة الحوثيين عبر منصة تيليجرام: لا إغلاق لباب المندب كما يروج البعض. ومن باب المندب إلى هرمز، وزير الخارجية الإيراني عرقجي يقول إن طهران لن تقبل بوقف إطلاق النار قبل تلبية مطالبها بشأن مضيق هرمز. وفي سياق هذه الحرب أيضا تحذير أمريكي مبطن لروسيا والصين، فقد أعلن الرئيس ترامب أنه لا يعتقد أن الصين أو روسيا تشاركان في الصراع الإيراني الدائر، لكنه حذر من أن تدخلهما سيكون له عواقب وخيمة عليهما. وأضاف ترامب إن تزويد طهران بالأسلحة ليس في مصلحة بكين أو موسكو. لبنانيا، بدأ سكان بلدة زوطر الغربية العودة إلى بلدتهم اليوم بعد يومين من عمليات التمشيط التي نفذها الجيش اللبناني ومنع خلالها الدخول حفاظا على سلامة السكان.
3: جيت من بيروت، بعدني جاي لفوت اتفرج على البيت ويرجع، بس مش اكثر. بنشوف البيت، هذا البيت اللي عشنا فيه واللي تعبنا لعملناه بيت، بقايا المصاري المحروقه.
4: حتى البيانو ما عم يطلع صوته، ليك شو حزين.
3: شوفي هون
5: وولادي بدني يسافروا، حابين يشوفوا البيت كيف صار قبل ما يرجعوا، بركي بيرجعوا شيء من هالذكريات، الذكريات اللي ما حينسوها الولاد، حتضل حصر بقلبهم.
6: ذكريات بهيج وعائلته من ابناء بلده زوطر الغربيه اكيد ما رح تنتسى، بس الحسره باقيه بالقلب طالما بيت الطفوله ما بقى موجود. هي وحده من العائلات اللي رجعت على زوطر الغربيه بمؤازره من الجيش اللبناني اللي تولى الاجراءات الامنيه والتنظيميه عند مدخل البلده.
7: انا رايحه بيتي، اذا كان في ناس قابله للعيش بدي اقعد افرش واقعد فيه، مش رح ارجع. ما على رح يقنعني رجاليا، انا من الناس بدي افرش وانام بالبيت.
6: أحياء محددة سمح للأهالي دخولها، بين تقع غرب ساحة زوطر الغربية وهي أحياء الصوان، البلاطة، البيدر وحي المدرسة الرسمية. هون عند مدخل زوطر الغربية صحيح النطرة طويلة ومتعبة بعد أشهر من تهجير الأهالي عن بيوتهم وأرزاقهم، ولكن العودة إلى نكهتها الخاصة.
8: منقعد تحت الشجرة، منقعد على الحجار، منقعد على التراب، بس المهم نرجع نفوت على أرضنا.
9: ناطرين هذه اللحظة، صرنا 5 أشهر تقريبا، وأكيد بدنا نفوت من فقد الضيعة، ومبسوطين نحن اليوم فايتين.
10: البيت مدمر وبيت أولادي مدمر، كله مدمر، ناوي أبقى بالضيعة لأن أنا عندي رزق أنا هون.
6: فرقتهم الحرب لأشهر، واليوم راجعين على دفعات، مهمهم أنه أملاكهم وأرزاقهم تضررت، ولكن كل همهم يرجعوا على الأرض اللي ما بتقدر أي آلة حرب تمحيها.
0: في هذا الوقت أطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة والاستعدادات التي أبداها المسؤولون الأمريكيون لدعم الجيش وتنفيذ صيغة الإطار في ضوء الموقف اللبناني الذي شدد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات اللبنانية حتى الحدود الجنوبية. هذا ونقلت مصادر الشرق بلومبرغ عن قمة عون وترامب أنهما اتفقا على إطلاق مناقشات للتوصل إلى اتفاقية أمنية ثنائية، كما بحثا إمكانية تمديد الولاية الحالية لقوات اليونيفل. للمزيد معنا عبر زوم الزميلة هبة نصر. هبة أهلا بك، يعني الرئيسان عون وترامب اتفقا على إطلاق مناقشات للتواصل أو للتوصل إلى اتفاقية أمنية ثنائية، ماذا يعني هذا تحديدا للبنان؟
11: هذا انتم بالطبع لأنه الطريق طويل، لكن مجرد إطلاق هذه المشاورات هو بحد ذاته إنجاز. انتم معناها أولا يتحول لبنان من أن يكون متذبذب بين الإدارات إن تغيرت جمهورية أو ديمقراطية إلى الحصول على موقع ثابت في المظلة الأمريكية أو تحت المظلة الأمريكية. يمكن أخذ مثال الأردن بهذه الطريقة، وأيضا هذه المسألة تؤمن حماية للبنان من كل الجهات. بالطبع علينا أن ننتظر ونرى شكل الاتفاقية الأمنية، ما هي يعني ما هو ما يتوجب على لبنان، ما يتوجب على الولايات المتحدة، ما هي حقوق الطرفين في كل هذه، ما الذي تقتضي هذه الاتفاقية لتنفيذها. إذا نحن في البداية، لكن مجرد رفعها إلى مستوى البيت الأبيض، لأنه كان هناك مشرعين سابقا طلبوا هذه المسألة وتحدثوا عنها، وذلك لمنع أو لتجنيب لبنان السيناريو المتكرر كل عقد بفتح حرب جديدة، وأيضا أو يعني كونه أن يكون ضحية لحرب في أي حرب أو أي تفصيل في الشرق الأوسط. ومجددا هذه تؤمن حماية من كل الجهات. الاتفاقيات الأمنية عادة تكون تتضمن يعني دعم عسكري، تتضمن دفاع استراتيجي، يعني في حال تعرض الدولة لأحد الطرفين لاعتداء من دولة أخرى تكون الدولة الثانية معنية. بالطبع علينا أن نرى صيغة كيف صيغة هذا البند إن تم، وأيضا بالطبع استخدام القواعد، استخدام الأراضي والقواعد من قبل جيشي الدولتين. لذلك هذا الأمر إن تم سيكون إنجاز بالنسبة للعلاقة بين الولايات المتحدة ولبنان، وأصلا مجرد الموافقة عليه فترة هو إنجاز كبير، هو يعكس المدى أو مستوى الانخراط الأمريكي أن يوافق الرئيس الأمريكي على المضي. وأنتم كنتم يعني في الـLBC كنتم نقلتم بأن الرئيس الأمريكي وجه وزير الدفاع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ولذلك أعتقد أن هذه المشاورات ستنطلق قريبا.
0: شكرا لك مديرة مكتب قناة الشرق الزميلة هبة نصر.
2: بدو تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يترافق مع استعدادات إسرائيلية لاستئناف الحرب على مختلف الجبهات.
12: بصمت وبعيدا عن طبول الحرب على إيران، ينتشر لواء الجبال في سلاح البر في الجيش الإسرائيلي على أعلى قمة في مزارع شبعة من الطرف اللبناني. هناك يتدربون ويستعدون لاحتمال دخول لبنان في الحرب مجددا، بينما تستعد منظومات للتصدي لأي هجوم، لا سيما بعد الكشف عن سقوط صاروخ في المنطقة.
13: هنا أعيد تأهيل بنى تحتية بمحاذاة خط التماس، وخلال السنتين والنصف الأخيرتين حاولت خلايا التسلل من هنا مستفيدة من الأحراش والصخور الضخمة. نتدرب ونستعد لضمان الأمن، وإذا ما تم الاتفاق على وصول الجيش اللبناني إلى هناك فيجب أن يتم ذلك بصورة منظمة تتيح لنا أن نثق به وبأنه أنجز العمل بالشكل الذي نريد.
12: في هذا الوقت رفعت حال الطوارئ في الداخل مع الحديث عن هجوم سريع يستهدف إيران نهاية الأسبوع، واتخذت إجراءات شكلت بموجبها لجان تنسيق خاصة استعدادا للحرب، فيما ألغيت برامج يومي السبت والأحد وفتحت الملاجئ في أكثر من منطقة من أقصى الشمال مرورا بالمركز وحتى أقصى الجنوب. كل هذا وسط تحذيرات من الجولة الجديدة.
2: ما يهمنا ضرورة التصدي للتهديدات التي تشكل خطرا وجوديا علينا، البرنامج النووي والصواريخ البالستية. نحن نواجه أيضا أذرع هذا الأخطبوط المتمثل في إيران، وتحديدا اثنتين من بؤر نفوذها الواقعة على حدودنا، لبنان وغزة، رغم ما حققناه هناك بما في ذلك سوريا وشرقا في الأردن. لكن كل هذا لا يكفي لتحقيق النصر الكامل، إذ نحن بحاجة إلى حسم عسكري تجاه إيران.
12: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عقد من جهته اجتماعا أمنيا مقلصا بحث سبل التعامل مع إيران في حال اندلاع الحرب. ووفق ما تسرب فإن التوقعات تشير إلى أن المواجهات هذه المرة إذا وقعت ستكون أكثر خطورة مما سبق. مواجهات يحاول الأمنيون عبر متخذي القرار إقناع واشنطن بموجبها عدم فرض وقف النار على تل أبيب، كما حصل خلال مواجهة 12 يوما وزائر الأسد، وذلك بهدف تحقيق الأهداف وعلى رأسها القضاء على الصواريخ الباليستية وعلى النووي الإيراني. أمام كل هذا التهويل، فاجأ بنيامين نتنياهو بعد ظهر الجمعة الجمهور الإسرائيلي بإعلانه التوجه إلى واشنطن يوم الاثنين للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمشاركة في مراسم دفن السيناتور الأمريكي لينسي جراهام، ليطرح السؤال إذا كان كل هذا يندرج ضمن سياسة الضغوط على إيران. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: ومن التحضيرات الإسرائيلية للحرب إلى مستجدات التصعيد بين مضيقي هرمز وباب المندب.
14: إذن مشاهدينا، ثلاث عناوين فرضت نفس اليوم على مشهد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. أولا، الوساطات عم تصطدم بالعقد نفسه. مضيق هرمز. صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن وساطة عراقية وعن مقترح أمريكي للهدنة نقله رئيس الحكومة العراقي علي الزيدي إلى طهران، ولكن الإيرانيين رفضوه لأنه بحسب الرواية ما عالج العقد الأساسية بالنسبة لإيران وهي مضيق هرمز. مكتب رئيس الوزراء العراقي نفى الرواية من أساسها. ولكن بالتوازي، استغل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اجتماع منظمة شانغهاي للتعاون وذلك لرفع السقف، محذرا من أنه أي دولة تساند الولايات المتحدة بضرباتها رح تتحمل المسؤولية. بالمقابل، وجه ترامب رسالة مباشرة إلى موسكو وبكين قائلا أنه لا يعتقد أنهما تشاركان في الصراع، ولكن حذر من أنه تزويد إيران بالسلاح رح يكون أمر سيء للغاية بالنسبة لإلهم. الأجواء المتوترة يلي بلش فيها النهار سرعان ما رجعت تبددت مع بروز مسعى جديد تقوده باكستان بدعم صيني، وذلك لاستئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. هالمسعى انعكس سريعا على الأسواق مع تراجع خام برنت بأكثر من 5 دولار. ثانيا العين ما بقى بس على هرمز، العين كمان
15: صباح النور لكم مستمعينا، انتم برفقه ذات 2 ام اي 1630 اي تي ام، نسمع الفنانه نجاح سلام.

0: الفنان ملحم زين. بنرجع لعنكم مستمعينا تحية صباحية عطيرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بداية الويكند وبداية صبحيتنا برفقتكم. رح تدل صبحيتنا مكملة معكم لغاية الساعة 12 ظهرا وبون ويكند لكل مستمعينا الكرام. يوم السبت اليوم 25 من شهر جولاي. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجة الحرارة 20 درجة 15 على صعيد ملبن. بنروح لفاصل استراحة وبنرجع تنتابع سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM هنا 2ME أوس

0: قبل ما توجهي لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام الستة ونص. صباح النور من عنا من هون من راديو 2ME. 2ME
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: من أجل عالم ليس هكذا با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن.

الرئيس عون بقاء اليونيفيل الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك فلإنشاء قوة بديلة. الرئيس سلام زار الرئيس عون بعد عودته من واشنطن مؤكدا أن الدولة عازمة على تأمين حاجات أهالي الجنوب. رئيس الكتائب للالتفاف حول الشرعية اللبنانية دعما لمسار بناء الدولة. حنكش يعلن افتتاح الأشغال في وصلة العطشانة عين عنق. وتتابعونا في ليبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. الزيارة التاريخية للرئيس عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية شكلت محور البحث بين الرئيسين عون وسلام اليوم في قصر بعبدة، في وقت شدد رئيس الجمهورية على أن بقاء اليونيفيل هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك فإنشاء قوة بديلة. ولكن قبل الدخول في التفاصيل وفي حلقة جديدة من عدم الاكتراث بل الاستهتار بالقانون والدولة، نشير إلى أن معلومات صحفية أشارت إلى أن شعبة المعلومات حاولت الدخول إلى فندق بيرل في منطقة معوض في الضاحية لتنفيذ مذكرة الأحضار بحق حسن عليق، إلا أن عناصر من حزب الله طوقت مداخل الفندق ومنعت المعلومات من الدخول إلى هناك لتوقيف عليق. الرئيس عون أكد خلال استقباله الرئيس سلام على التزام أمريكا بتنفيذ صيغة الإطار في ضوء الموقف اللبناني الذي شدد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. الرئيس عون أطلع الرئيس سلام على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة ولقاءاته مع ترامب وروبيو والاستعداد الأمريكي لدعم الجيش. وعلى صعيد آخر، الرئيس جوزيف عون استقبل اليوم أيضا سفيرة الاتحاد الأوروبي مع وفد من السفراء والقائمين بالأعمال، وقال إن بقاء اليونيفيل هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك فإنشاء قوة بديلة للحلول مكانها. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم تطبيق صيغة الإطار، واستقرار لبنان ينعكس على استقرار دول المنطقة، ولقاء بالرئيس ترامب مثمر والوقت حان لإنهاء الحرب نهائيا. وطلع الرئيس عون من وزير الدفاع ميشيل منسه على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في بلدات وقرى جنوبية وحاجات المؤسسة العسكرية. وإلى ذلك أيضا استقبل الرئيس عون بطريرك الكلدان في العراق والعالم البطريرك مربولوس الثالث نونا، وقد شدد الرئيس عون أمامه على دور المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أنه عندما ترك المسيحيون هذه الدول نتيجة الحروب والصدامات المسلحة التي حصلت في المنطقة فقد الاعتدال من المنطقة. الوزير أحمد الحجار ومن قصر بعبدة اليوم أكد أن القمة التاريخية مع ترامب شكلت محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية الأمريكية ورسالة دعم واضحة للبنان، مؤكدا دعم جهود الرئيس عون لحماية لبنان وصون سيادته. قائد الجيش العماد رودولف هيكل استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي، يرافقها المستشار العسكري لبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش. وأشادت السفيرة بجهود الجيش لصون استقرار لبنان، مؤكدة مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم المؤسسة العسكرية. الرئيس سلام أطلع الرئيس عون اليوم أيضا على زيارته إلى زوطر الغربية، وقال نقف إلى جانب أهلنا في الجنوب والدولة عازمة على تأمين حاجاتهم. وعلى صعيد آخر، عرض رئيس مجلس الوزراء مع وفد من المحامين وأهالي موقوفي أحداث عبرة ملف الموقوفين واقتراحات قانون العفو العام، وأكد الوفد دعمه للمبادرة التي يتابعها سلام مع عدد من النواب، مطالبا بإقرار إجراءات تخفف الاكتظاظ في السجون وتعالج أوضاع الموقوفين. كما شدد على أهمية استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد وإخلاء سبيل من أمضوا 12 عاما في السجن مع استمرار محاكماتهم، إلى جانب حفظ حقوق المدعين الشخصيين. وانتهى اللقاء بالتأكيد على مواصلة متابعة الملف مع مجلس

0: مجلس النواب. واليوم دخل أهالي زوطر الغربية إلى بلدتهم بمرافقة عناصر الجيش اللبناني، وكانت عملية دخول السيارات بطيئة بسبب أعداد السيارات الكبيرة ورغبة الأهالي بالعودة ولو سيرا على الأقدام. رئيس البلدية وتعليقا على منع الصحفيين من الدخول إلى البلدة قال لا علاقة للبلدية بالقرار، مشيرا إلى كميات كبيرة من الردم في البلدة، ونحن في انتظار الجيش اللبناني للانتهاء من عمليات تفكيك مخلفات الحرب وفتح الطرقات. وفي ضوء المرحلة التجريبية الأولى التي بدأت معالمها في زوطر الغربية، تعمل الإدارة الأمريكية المولجة بالملف اللبناني على التحضير للاجتماع الثاني في روما، وسيكون على جدول أعمال استكمال آليات التسليم والتسلم وملء الثغرات التي كشفت ضمن المرحلة الأولى، خاصة لجهة التعامل مع تفتيش المساحات الخاصة ومنها المنازل التي يشتبه في احتوائها على أسلحة ومشتقاتها. قراءة قانونية في هذا الموضع:
1: إن أي دخول لحرمة المنازل يستدعي إشارة من القضاء، وفي حالة الجنوب التي هي منطقة عسكرية يكون الاختصاص لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، بل يمكن الاستغناء عن أي إشارة ويكون الجيش حائزا حكما على حق الدخول إلى الممتلكات الخاصة إنفاذا لقرار مجلس الوزراء بحصر السلاح، وكون رقعة العمليات منطقة عسكرية لا تحتاج إلى إذن قبل القيام بأي مداهمة. وللتوفيق بين كفالة الدستور باحترام الملكية الفردية وحاجة الجيش إلى تنفيذ مهامه العسكرية، يمكن للنيابة العامة العسكرية إعطاء إذن عام يشمل المنطقة التجريبية ككل، بحيث يكون الجيش مغطى سياسيا بقرار الحكومة بحصر السلاح، وقضائيا بأذونات للتفتيش تشمل الرقعة التجريبية كاملة. ويفرض القانون الدولي الإنساني إذا كانت العمليات تدور في إطار نزاع مسلح احترام الممتلكات الخاصة قدر الإمكان، وألا يكون التفتيش تعسفيا أو بقصد الترهيب أو العقاب الجماعي، وأن يكون مبررا بضرورة عسكرية مشروعة. تبقى الإشارة إلى أن الجيش اللبناني يحاول إيجاد قوة ثالثة للقيام بمهمة تفتيش المنازل منعا لأي مواجهة مع الأهالي، قد تكون هي القوة الضائعة أوروبيا التي تعمل فرنسا وإيطاليا وألمانيا على إيجادها خلفا لليونيفل.
0: استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في البيت المركزي وفدا من تكتل القوى السيادية في سيدني، وأكد الجميل خلال اللقاء أن لبنان يمر بمرحلة مفصلية تتطلب تضافر جهود جميع اللبنانيين في الداخل والانتشار والالتفاف حول الشرعية اللبنانية المتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، دعما للمسار الهادف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادتها الكاملة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بما يحفظ الاستقرار ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح والتعافي. وشدد الجميل على أهمية الدور الذي تطالع به الجاليات اللبنانية في الخارج ولا سيما في أستراليا، باعتبارها شريكا أساسيا في دعم لبنان والحفاظ على ارتباط المغتربين بوطنهم الأم. على صعيد آخر، أكد رئيس الكتائب أن الكتائب تمثل شريحة من اللبنانيين من مختلف الطوائف، ويعمل من أجل الحفاظ على التنوع اللبناني وبناء دولة سيدة وقادرة، واعتبر أن لبنان أمام فرصة تاريخية للخروج من عقود الحروب والأزمات، داعيا إلى استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيد الجيش، تمهيدا لمرحلة من السلام والاستقرار والنهوض الاقتصادي. وأشار في حديث لبوليتيكال بان أن الكتائب كان شريكا في بناء الدولة ومؤسساتها خلال مراحل ازدهار لبنان، مؤكدا امتلاك الحزب رؤية اقتصادية واجتماعية حديثة تتيح خلق فرص عمل وإبقاء الشباب في وطنهم. وأشاد بزيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة معتبرا أنها عكست احتراما دوليا للبنان، كما أثنى على جهود الرئيس ورئيس الحكومة في استعادة السيادة، مؤكدا دعمه لمسار حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله، ورأى أن الظروف الإقليمية تغيرت وأن حزب الله بات في موقع أضعف، ما قد يفتح الباب أمام تسليم سلاحه من دون مواجهة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستكمال بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. واعتبر أن رئيس المجلس قادر على لعب دور في تسهيل هذه المرحلة، مشيرا إلى أن مسار استعادة الدولة يتقدم رغم كل التحديات. وفيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، رأى الجميل أن كلام الرئيس عون عن إنهاء حالة العداء يشكل محطة مفصلية، معتبرا أن مشاكل لبنان بدأت مع فتح جبهة الجنوب عام 69 وأنها لن تنتهي إلا بإغلاقها، مضيفا أن لبنان كان سويسرا الشرق قبل فتح هذه الجبهة وأصبح جهنم الشرق من بعدها. النائب ليس حنكش كتب على أكس اليوم: أزف إلى أهالي وسكان وزوار قضاء المتن خبر افتتاح الأشغال في وصلة العطشاني عين علق. وفي هذا الإطار كان النائب حنكش تحدث لصوت لبنان:
2: قدرنا عملنا اللي عملناه بجمع تبرعات لنقدر نضوي كل طريق المتن وضوي بلا ما تكون الدولة هي شاغلة بهذا الموضوع. اليوم مع الوزير رسامي حين الوقت انه ترجع الدولة هي تعمل الانماء وهي تشتغل، لانه نحن مش دولة بالنهاية. وهذا اللي صار من بعد 8 سنين كان بلش فيها رئيس حزب الكتائب نائب سامي الجميل، وقطع بكل المراحل من وقت ما كان رئيس مئات رئيس حكومي لمجلس النائب والعمار لحتى لجأنا للسفارة السعودية. الحمد لله يعني اليوم تقصينا الشريط ورح يبلشوا الاشغال ابتداء من بكرة وتريح المنطقة والناس ونقدر نستكمل كل هالحرمان اللي تعرض له المتن.
0: أكد الرئيس دونالد ترامب أن الرئيس الصيني شدد خلال لقائهما الأخير في بكين على أن الصين لن تبيع أو تزود إيران.
3: من جولتنا الإخبارية نرجع لعنكم مستمعينا، بذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم السبت وبداية الويكند وبون ويكند لعلكم. اليوم تاريخنا 25 من شهر تموز حزيران، بسدني درجات الحرارة بتوصل لـ20، بميلبن 15. منروح لجولتنا الغنائية بنسمعها عبر أثير راديو 2 ME.

0: عند الفنان راغب عليمي. بنرجع لكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد، انتم برفقه اذاعه 2 ام اي 1638 ام. نتوجه الى فاصل استراحه وبنرجع نتابع سوا.
1: Good times and the greatest hits on 2 ME.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيها تجريبيا إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل 2 ME أستراليا.
9: منكم
10: ولا إلكم؟
9: ولا إلكم؟
10: ولا إلكم؟ ولا إلكم؟

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو تيو إم إي صباح النور.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: مع دودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
8: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
9: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
10: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
11: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
12: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
13: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف، مع بدء الأهالي بدخول بلدة زوطة الغربية بمؤازرة من الجيش.

0: لدخولهم بعدما أزال فوج الهندسة في الجيش العوائق المشبوهة والقنابل غير المنفجرة والألغام التي خلفها العدو في شوارع وأحياء زوطر الغربية كما نرى بهذه المشاهد من البلدة. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن بقاء قوة اليونيفيل هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه في حال تعذر ذلك فإن إنشاء قوة بديلة للحلول مكانها يصبح خيارا مطروحا. كلام عون جاء خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دويل في قصر بعبدة يرافقها وفد من سفراء الدول الأعضاء والقائمين بالأعمال، ودعا عون الاتحاد الأوروبي إلى دعم تطبيق صيغة الإطار مشددا على أن استقرار لبنان ينعكس على استقرار دول المنطقة، وأشار إلى أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مثمرا معتبرا أن الوقت حان لإنهاء الحرب نهائيا، ومؤكدا في الوقت نفسه التزام لبنان بمسار الإصلاحات، وقال أن العمل لتحقيق الأهداف المنشودة مستمر رغم تداعيات الحرب. من جهتها قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي أن لبنان يقف عند مفترق طرق وبداية فصل جديد، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي له في مسارات الأمن والاستقرار والإصلاحات. إلى ذلك استقبل رئيس الجمهورية المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير الأوضاع الأمنية في البلاد، وبحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد، وجرى أيضا عرض لعمل المديرية بالإضافة إلى حركة المعابر البرية والبحرية والجوية والإجراءات المتخذة لتسهيل حركة التنقل عبرها. استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي سفيرة الاتحاد الأوروبي يرافقها المستشار العسكري لبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة بالإضافة إلى سبل دعم الجيش. وأشادت سفيرة الاتحاد بجهود الجيش لصون استقرار لبنان وأمنه، مؤكدة مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم المؤسسة العسكرية. من جهة أخرى أعرب العماد هيكل عن تقديره لمبادرات الاتحاد الأوروبي المستمرة من أجل دعم الجيش في ظل التحديات القائمة. رحب العلامة السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة لانتشار الجيش اللبناني في قرى المناطق التجريبية، وقال لا نزال نتطلع إلى أن يبسط سلطته على كل شبر من الأراضي اللبنانية، لافتا إلى أنه ليس منا من أحد بل هو حق وواجب عليه.
1: هنا ندعو الدولة اللبنانية إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني ليكون قادرا على القيام بمسؤوليته في حماية أهالي هذه القرى حتى يعززوا ثقتهم بجيشهم، وهي مسؤوليته. وإلى مزيد من التلاحم الذي نريده بين الجيش اللبناني وبين الأهالي، والحذر من أي محاولات لإحداث الشرخ بين الجيش اللبناني وبين الأهالي، نحن نريد لهذا التلاحم الذي شهدناه في الماضي نريد أن نشهده في الحاضر، لأننا نراه أنه هو المدخل لتحرير الأرض وحماية السيادة وحفظ الأمن في مواجهة مخططات العدو. في الوقت نفسه نريد للحكومة اللبنانية وبشخص رئيسها الذي زار أن يفي بما وعد به من يعودون إلى قراهم بتأمين كل ما يحتاجون إليه.
0: بدأت فرق الدفاع المدني الإقليمي في محافظة بعلبك بالعمل على حصر النيران التي اندلعت بالعشب اليابس في محيط قلعة بعلبك الأثرية في محاولة لإخمادها والحؤول دون وصولها إلى الآثار التاريخية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.

كوتي غادي يرفدكم مشوارنا وصبحيتنا انتو برفدي ذات 2ME 1638 AM مفيد لصحة العظام. احدث دراسة استرالية اظهرت انه حليب الابقار يحتوي على العناصر الاساسية المفيدة لصحة العظام وخاصة اثناء النمو، وهي افضل من منتوجات الحليب المصنعة مثل الصويا او اللوز النباتية، ذلك لانه عنصر الكالسيوم بالتحديد في حليب الأبقار. بونجور لكم من جديد، انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM وعلى جسر اللوزي. كتير حلوة هالأغنية، بدي اهديها لكل المحبي اكيد اذاعتنا ولكل اللي بيحبوا السيدة فيروز. بنهدي هالأغنية لكم انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM.

0: news as it breaks.
1: ואתם כן למוכתרים.
0: Breaking news. No one, but no one does it like we do.
2: First,
0: 24/7 on the hour. 2ME news.
2: First and free.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات
0: This is 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7:30 متابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: مرسي على هالأغاني الحلوة.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوة.
3: عشان أشغال تاكسي درايفر، فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم. أول رايت
1: بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
4: أنا بشكرك كثير كثير عشان حطيتي هالغنية بياخد العين، يعني إلها 20 سنة مثل عينيها. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد. كتير
2: توقيت حلو بالبرامج. 2ME أستراليا.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. من أجل

0: نبدأ هذه النشرة من فرنسا، حيث طلب الرئيس إيمانويل ماكرون من القوات المسلحة التعبئة لتقديم أقصى دعم ممكن للأمن المدني بحسب مصادر مقربة من الرئاسة لمكافحة حرائق كبيرة اندلعت في جنوب فرنسا. هذا وأعلن رئيس وزراء سيباستيان لوكورنيو عن خلية أزمة تجمع وزارات عدة على خلفية الحرائق التي تجتاح البلد، خاصة في مقاطعتي جيروند واللاند في الجنوب الغربي. هذا وتشهد منطقة كافر الساحلية أكبر حريق منذ بداية الموسم بعدما التهم نحو 10,000 من الهكتارات، وأجبر السلطات على إجلاء الآلاف من الأشخاص من بينهم سكان وسياح. الحريق أبعاد غير مسبوقة ويتجه نحو بوردو بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. عن آخر مستجدات الحرائق في جنوب فرنسا، تحدثنا مفادة فرانس 24 إلى المنطقة سيرين العماري.
1: هناك مخاوف من أن تتسع وتصل إلى مناطق محيطة بمنطقة بوردو. طبعا السلطات لهذا السبب قامت بتعزيز انتشار فرق الإطفاء على هذا المحور في محاولة لوقف تقدم الحريق قبل وصوله إلى مناطق أكثر كثافة سكانية أو قبل تأثيره في حركة الملاحة الجوية، خاصة وأن الدخان وسحابة الدخان تغطي كيلومترات كثيرة، يعني تصل إلى بوردو.

0: ضواحيها. في الوقت نفسه لا تزال عمليات الإجلاء متواصلة في عدد من بلدات حوض أركاشون بعدما شملت أكثر من 110 ألاف شخص، كما تتواصل عمليات الإطفاء برا وجوا بمشاركة طائرات كندير وداش ومروحيات الأمن المدني، إضافة إلى تعزيزات وصلت من مختلف أنحاء فرنسا ومن دول أوروبية أخرى. هذا الحريق صنفته سلطات بأنه الأكبر في تاريخ الحرائق هذا العام، وأتى على نحو 14 ألف هكتار ودمر عشرات المنازل، فيما تؤكد السلطات أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة لأن الرياح تبقى العامل الأساسي في تحديد اتجاه النيران ومدى اقترابها من بوردو ومن المناطق المحيطة بها. في هذه المنطقة التي نقف فيها الآن عشرات الألاف من السيارات وطوابير كبيرة لأشخاص سواء كانوا من السكان أو من السياح يقومون خلال هذه اللحظات بمغادرة المناطق القريبة من الحرائق.
1: وفي إسبانيا سلطات تعلن أن حريق مدريد في ذروته وإخماده مستحيل، كما أعلنت حالة الطوارئ في مناطق قرب العاصمة وحذرت من خروج بعض الحرائق عن السيطرة واحتمال اندماج بؤر كبيرة. 63 ألف شخص تم إجلاؤهم أو حوصروا في أماكن معينة، من بينهم 5000 سائح في أحد المخيمات بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية، بينما وصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الوضع بأنه كارثي وحرج، مع إذن إجلاء ألاف السكان وسط موجة حر غير مسبوقة. هذا وعلى الاتحاد الأوروبي إرسال 3 طائرات إلى فرنسا و4 طائرات إلى إسبانيا لدعم عملية مكافحة الحرائق. مشاهدينا، عن وضع الحرائق في إسبانيا ينضم إلينا من العاصمة مدريد مراسل فرانس 24 سيدي محمد طلبة. أهلا ومرحبا بك. إذن السلطات تقول صراحة أن الحرائق قرب مدريد يستحيل إخمادها وسط تجدد عملية الإجلاء، فما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات وهل ستطلب المساعدة الأوروبية؟ سانشيز سيزور مناطق الحرائق كما أعلن.
2: نعم، مساء النور كاميليا. في الحقيقة الحرائق فهي تحديدا في إقليم مدريد ومن محافظة أبيلا بإقليم كاستيا ليون، وبالتالي إقليم كاستيا ليون هذا محاذي لمدريد، وكذلك الحرائق في أبيلا هي قريبة من الحرائق في إقليم مدريد، لكن لحسن الحظ كلاهما يتجه بطريقة معاكسة بمعنى بفعل رياح. الحقيقة أن هذه الحرائق لا زالت خارج السيطرة، ووزير الداخلية الإسباني الذي زار المنطقة قبل ساعات قال بأن لا هناك ما يدعو إلى التفاؤل على الأقل في الساعات القادمة. الرياح هناك كانت قوتها سرعتها كانت قوية جدا وتصل في بعض الأحيان إلى 70 كيلومتر للساعة، هذا فضلا عن درجات الحرارة مرتفعة وكذلك انخفاض الرطوبة في المنطقة. الآن الجهود مصبة الآن على حماية أرواح الأشخاص، وبالتالي هنا في إقليم مدريد تم إجلاء أكثر من 30 ألف شخص، فيما أجبر أكثر من 20 ألف على المكوث في منازله. أما في أبيلا فقد تم إجلاء 7000 شخص وفرض الحشر المنزلي على نحو 4000 آخرين لحمايتهم من هذه الحرائق. إسبانيا في الحقيقة قامت بالكثير من الإجراءات، أولا فعلت هنا ما يسمى بالطوارئ على اعتبار أن الأقاليم هنا هي المسؤولة عن هذه حكومة الأقاليم، لكن عندما تتجاوز قدرات الأقاليم مواجهة الكارثة فالحكومة المركزية تتولى ذلك بموجب قانون الطوارئ، وهذا ما فعلته، وبالتالي هي الآن هي التي تشرف على هذه العملية، عملية إخماد الحرائق وحماية السكان. كذلك فعلت ما يسمى بآلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، وعلى ذلك الغرار على غرار ذلك ستصل غدا 4 طائرات، اثنتان من اليونان واثنتان من إيطاليا. إذن الوضع صعب جدا، لكن هناك أمل في أن تتحسن أوضاع الطقس وبالتالي يتمكن هؤلاء على الأقل من احتواء الحريق.
1: سيدي محمد طلبة مراسل فرونتان كات من مدريد، شكرا لك على كل هذه المعلومات. في تونس دعت أحزاب سياسية معارضة لنظام الرئيس قيس سعيد أنصارها إلى المشاركة في التحرك الاحتجاجي الذي أعلن عنه، تحرك نفسه ويضم نشطاء وشخصية سياسية وحقوقية، وذلك في الذكرى الخامسة لإعلان قرارات 25 من يوليو تموز 2021 والتي يعتبرونها انقلابا على الشرعية، وفي 25 من يوليو تموز من عام 1957 أعلنت الجمهورية في تونس بعد نحو عام ونصف العام من حصول البلد على استقلالها عن فرنسا في 20 من مارس آذار من عام 1956، وسيطرت الحزب الحر الدستوري الجديد بقيادة حبيب بورقيبة على الحياة السياسية وأركان الدولة في البلاد. في هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية اليوم أن كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج استدعى سفيرة فرنسا بتونس بتكليف من الرئيس قيس سعيد لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على خلفية بث إحدى القنوات العمومية الفرنسية حوارا مع شخص مطلوب للعدالة التونسية، وأوضحت في بيان أن السلطة التونسية اعتبرت أن مضمون الحوار تضمن مساسا بسيادة الدولة التونسية واستهدافا لأمنها القومي ومؤسساتها فضلا عن دعوة صريحة إلى الفتنة والاقتتال الداخلي. شاهدنا في باقي أخبار العالم، قال الحوثيون إن السعودية استهدفت منشآت لمؤسسة الاتصالات بالحديدة وجزيرة كمران، أما التحالف بقيادة السعودية فأعلن استهدافه لمواقع عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة اليمنية. قبل ذلك كان مسؤول سعودي في قطاع النقل لوسائل الإعلام رسمية أعلن أن سفينة سعودية تعرضت لاستهداف في البحر الأحمر اليوم ما ألحق أضرارا طفيفة.
3: ثروات الأغاني الجديدة. Australia.

عيبوا له للفنان جو أشقر. هالأغنية رح نسمعها سوا بعد لحظات مع دودي. بدي أوصل تحياتي الصباحية لك المستمعين. أنتوا برفتي ذات 2 ME 1638 AM يوم السبت اليوم 25 من شهر جولاي تموز بسيدني. درجات الحرارة بتوصل اليوم لـ 20 15 على صعيد ميلبورن.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 8 منتبعها سوا عبر أثير راديو 2ME 1638
1: AM. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
9: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
11: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. بعد تفعيل آلية اتفاق الإطار بالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الولايات المتحدة وفي أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من زوطر الغربية، سمح اليوم لمجموعة من أهالي البلدة بالدخول بعد يومين من عمليات التمشيط التي نفذها الجيش اللبناني ومنع خلالها الدخول حفاظا على سلامة السكان.
1: اليوم جيت من بيروت، بعدني جاي لأفوض على أتفرج على البيت ويرجع، بس شكرا. بنشوف البيت، هذا البيت اللي عشنا فيه واللي تعبنا لعملناه بيت، بقايا المصاري المحروقة.
2: حتى البيانو ما عم يطلع صوته، هيك شو حزين.
1: شو فيه هون؟
3: وولادي بدني يسافروا، حابين يشوفوا البيت كيف صار قبل ما يرجعوا، بركي بيرجعوا شيء من هالذكريات، الذكريات اللي ما حينسوها الولاد، حتضل حسرة قلبهم.
4: ذكريات بهيج وعائلته من أبناء بلدة زوطر الغربية أكيد ما رح تنتسى، بس الحسرة باقية بالقلب طالما بيت الطفولة ما بقى موجود. هي واحدة من العائلات اللي رجعت على زوطر الغربية بمؤازرة من الجيش اللبناني اللي تولى الإجراءات الأمنية والتنظيمية عند مدخل البلدة.
5: أنا رايحة بيتي، إذا كان فيه ناس قابلي للعيش بدي أعد أفرش وأعد فيه، مش رح أرجع، ما على رح ينعني رجاني. أنا من الناس بدي أفرش وأنام بالبيت.
4: أحياء محددة سمح للأهالي دخولها، بين تقع غرب ساحة زوطر الغربية وهي أحياء الصوان، البلاطة، البيدر وحي المدرسة الرسمية. هون عن مدخل زوطر الغربية صحيح النطرة طويلة ومتعبة بعد أشهر من تهجير الأهالي عن بيوتهم وأرزاقهم، ولكن العودة إلى نكهتها الخاصة.
6: منقعد تحت الشجرة، منقعد على الحجار، منقعد على التراب، بس ما بنرجع نفوت على أرضنا.
7: ناطرين هذه اللحظة، صرنا 5 أشهر تقريباً، وأكيد بدنا نفوت من فقد الضيعة، ومبسوطين نحن اليوم فايتين.
8: البيت مدمر وبيت أولادي مدمر، كله مدمر، ناوي أبقى بالضيعة لأن أنا عندي رزق أنا هون.
4: فرقتهم الحرب لأشهر واليوم راجعين على دفعات، مهمهم أنه أملاكهم وأرزاقهم تضررت، ولكن كل همهم يرجعوا على الأرض اللي ما بتقدر أي آلة حرب تمحيها.
0: في هذا الوقت أطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة والاستعدادات التي أبداها المسؤولون الأمريكيون لدعم الجيش وتنفيذ صيغة الإطار في ضوء الموقف اللبناني الذي شدد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات اللبنانية حتى الحدود الجنوبية. ومساء نقل أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولاين إلى الرئيس عون في اتصال هاتفي دعم الكرسي الرسولي للخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، مستطلعا الأوضاع على الحدود الجنوبية ومرحلة ما بعد مفاوضات واشنطن. وأكد الكاردينال بارولاين أن الكرسي الرسولي يتابع عن كثب الأوضاع في لبنان، وأن قداسة البابا لون 14 يصلي دائما من أجل انتهاء معاناة الشعب اللبناني وإحلال السلام في الربوع اللبناني. هذا ونقلت مصادر الشرق بلومبرغ عن قمة عون وترامب أنهما اتفقا على إطلاق مناقشات للتوصل إلى اتفاقية أمنية ثنائية، كما بحثا إمكانية تمديد الولاية الحالية لقوات اليونيفيل. بدء تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يترافق مع استعدادات إسرائيلية لاستئناف الحرب على مختلف الجبهات.
9: بصمت وبعيدا عن طبول الحرب على إيران، ينتشر لواء الجبال في سلاح البر في الجيش الإسرائيلي على أعلى قمة في مزارع شبعة من الطرف اللبناني. هناك يتدربون ويستعدون لاحتمال دخول لبنان في الحرب مجددا، بينما تستعد منظومات للتصدي لأي هجوم، لا سيما بعد الكشف عن سقوط صاروخ في المنطقة.
10: هنا أعيد تأهيل بنى تحتية بمحاذاة خط التماس، وخلال السنتين والنصف الأخيرتين حاولت خلايا التسلل من هنا مستفيدة من الأحراش والصخور الضخمة. نتدرب ونستعد لضمان الأمن، وإذا ما تم الاتفاق على وصول الجيش اللبناني إلى هناك فيجب أن يتم ذلك بصورة منظمة تتيح لنا أن نثق به وبأنه أنجز العمل بالشكل الذي نريد.
9: في هذا الوقت رفعت حال الطوارئ في الداخل مع الحديث عن هجوم سريع يستهدف إيران نهاية الأسبوع، واتخذت إجراءات شكلت بموجبها لجان تنسيق خاصة استعدادا للحرب، فيما ألغيت برامج يومي السبت والأحد، وفتحت الملاجئ في أكثر من منطقة من أقصى الشمال مرورا بالمركز وحتى أقصى الجنوب. كل هذا وسط تحذيرات من الجولة الجديدة.
11: ما يهمنا ضرورة التصدي للتهديدات التي تشكل خطرا وجوديا علينا، البرنامج النووي والصواريخ البالستية. نحن نواجه أيضا أذرع هذا الأخطبوط المتمثل في إيران، وتحديدا اثنتين من بؤر نفوذها الواقعة على حدودنا لبنان وغزة، رغم ما حققناه هناك بما في ذلك سوريا وشرقا في الأردن. لكن كل هذا لا يكفي لتحقيق النصر الكامل، إذ نحن بحاجة إلى حسم عسكري تجاه إيران.
9: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عقد من جهته اجتماعا أمنيا مقلصا بحث سبل التعامل مع إيران في حال اندلاع الحرب. ووفق ما تسرب فإن التوقعات تشير إلى أن المواجهات هذه المرة إذا وقعت ستكون أكثر خطورة مما سبق، مواجهات يحاول الأمنيون عبر متخذي القرار إقناع واشنطن بموجبها عدم فرض وقف النار على تل أبيب كما حصل خلال مواجهة 12 يوما وزئير الأسد، وذلك بهدف تحقيق الأهداف وعلى رأسها القضاء على الصواريخ البالستية وعلى النووي الإيراني. أمام كل هذا التهويل فاجأ بنيامين نتنياهو بعد ظهر الجمعة الجمهور الإسرائيلي بإعلانه التوجه إلى واشنطن يوم الاثنين للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمشاركة في مراسم دفن السيناتور الأمريكي لينسي جراهام، ليطرح السؤال إذا كان كل هذا يندرج ضمن سياسة الضغوط على إيران. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. يستعد رئيس الحكومة نواف سلام لزيارة العراق يوم الأحد على رأس وفد لبناني في زيارة تتجاوز بعدها الدبلوماسي وتأتي في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة ومسارات تصدير النفط في المنطقة. وتبحث الزيارة إمكان انضمام لبنان إلى مشاريع نقل النفط العراقية عبر البحر المتوسط انطلاقا من إحياء مسارات تاريخية كانت تصل حقول كركوك بمرفأ ومصفات طرابلس، إلى جانب تعزيز التعاون بين البلدين في ملفات الاتصالات وفتح أفاق جديدة للشراكات الاقتصادية.
1: لبنان بيشكل مخرج تاني لدولة العراق تيوصل النفط الخام.
2: Taking a look at Sydney traffic, Baulkham Hills, a truck and car have collided on Old Northern Road near Ackling Street, affecting your northbound run. Beverley Park, we've got reports of a crash coming in on the Princes Highway southbound just past Jubilee Avenue. Taking a look at Melbourne traffic, Greensboro, Grimshaw Street is closed between Watsonia Road and the Greensboro Highway until early Monday. Use the Greensboro Highway instead. And we've got roadworks on Monash Freeway at Yarra Boulevard. The right-hand lane is closed in both directions. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
3: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 8 تعرفنا عليها سوا. صباح النور لألكم من جديد. أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM نتعرف على أحوال طقسنا لبداية الويكند يوم السبت اليوم 25 من شهر تموز. بسيدني درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 20 14 على الصعيد ميلبن. بسمع الفنانة مريم فارس وعبر أثير راديو 2ME منكمل مع الفنان زياد برجي. صباح النور.

0: حلياني للفنان زياد برجي. جولتنا الغذائية كتير حلوة, استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. تعرفوا مستمعينا أنه الاستمرار في لوم نفسك على أخطاء الماضي هو استنزاف لطاقتك الحالية. اتعلم الدرس, اغلق الصفحة وركز على ما تريد أن تكون اليوم. صباح النور من عنا, من هون, من راديو 2ME.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم, إذاعة 2ME أستراليا.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث, توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم, قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز, ثقة, كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة, ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية, افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
0: أنا والعزاب للفنان صابر الرباعي بدي وصل تحياتي الصباحية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM.

2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. I love swimming.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. التحالف يعلن استهداف مواقع عسكرية حوثية في الحديدة ردا على تهديد السفن التجارية في البحر الأحمر.
1: I think they're getting more and more serious as the days go by. So maybe.
0: ترامب يقول إن الإيرانيين يظهرون جدية كبيرة في المحادثات ولكنه يرى أنهم غير مستعدين بعد للتوصل لاتفاق. بعد أن بحث مع مستشاريه إمكانية تكثيف الهجمات على إيران، مسؤولون أمريكيون يحذرون من أن ترامب بدأ يفقد صبره تجاه طهران. باكستان تحذر إيران من أن إغلاق باب المندب سيزيد الوضع تعقيدا وتطالبها بضرورة الضغط على الحوثي لوقف الهجمات في البحر الأحمر. إسبانيا تقول إن حرائق الغابات بمنطقة مدريد في ذروتها ويستحيل السيطرة عليها، ورئيس وزراء فرنسا يدعو لاجتماع طارئ لبحث أزمة حرائق الغابات. أهلا بكم. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة اليمنية، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالتهديدات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر. وشدد التحالف على أن الضربات لم تستهدف ميناء الحديدة وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام حركة الملاحة. وقال التحالف إن ميليشيات الحوثي قامت بعمل جبان ومتهور باستهدافها السفن التجارية في البحر الأحمر. وأضاف التحالف أنه سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية السفن، وأنه لن يتهاون في الرد إذا استمرت الميليشيا الحوثية في أعمالها العدائية. كما أكد أن السعودية ستواصل وقوفها مع الشعب اليمني لمواجهة الميليشيات الحوثية. والمزيد ينضم إلينا من لندن مسؤول تحرير الشؤون الخليجية في جريدة الشرق الأوسط بدر القحطاني. أهلا بك أستاذ بدر، نريد أن نعرف منك معلومات المتوافرة أكثر حول طبيعة مواقع المستهدفة في الحديدة.
2: مساء الخير جيلان عليك وعلى سادة المشاهدين. يبدو من بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ عملية محدودة استهدفت القدرات الحوثية، وهي قدرات مرتبطة بعمليات استهداف السفن في البحر الأحمر، وهذا تنفيذا لما وعد به التحالف عندما هدد الحوثيون باستهداف السفن بأنه سوف لن يتوانى عن الرد على أي عمليات

0: استهداف، وأعتقد أنه سوف يستمر في هذا المنوال ما دامت الميليشيات الحوثي
1: هل
0: المدعومة
1: تعتقد
0: من
1: أن
0: إيران
1: هذا الإجراء
0: مستمرة؟
1: وهذا القصف المحدود اليوم وقادر على ردع التصعيد الحوثي الذي بدأ قبل أيام؟
0: هو رسالة للحوثيين بأن التحالف جاد جدا ولديه معلومات جيدة جدا وقيمة، لأننا لو قرأنا البيان كان الرد قوي جدا، استهدف مخزن للأسلحة ومركز للاتصالات أعتقد كانت الميليشيات تخبئ فيه الأسلحة. أعجبني في البيان ولفتني صراحة تشديد التحالف، ولم يفتح للحوثيين بابا لاستخدام ميناء الحديدة لأنه لم يستهدف الميناء، والميليشيات حاولت في البداية أن تربط الاستهداف هذا بالميناء لأنه يفيد سردية الجماعة، لأن ميناء الحديدة مفتوح منذ 12 عاما ولم يغلق، وكافة السلع تتدفق إلى اليمن عن طريق ميناء الحديدة، فالجماعة تدعي بأنها محاصرة، وهذه السردية سردية ضعيفة جدا، كل اليمنيين يعرفون أنها لا تنطلي عليهم، هي فقط الجماعة تريد أن تقنع نفسها بأي ذريعة لأنه حان وقت دورها فيما يتعلق بالخطة الأكبر من الحرس الثوري الإيراني.
1: قالت السعودية أنها ستواصل وستستمر في ضرباتها ولن تتهاون بأي اعتداء على سفنها وعلى الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وبالتالي ماذا نتوقع في الأيام القادمة في حال استمرت هذه الهجمات من قبل الحوثي؟
0: أعتقد الرسالة هنا يعني هذه العمليات العسكرية خارجة عن سياق الأزمة اليمنية نفسها، هذا اعتداء حوثي على سفن تجارية سعودية، فعندما يقول التحالف إنه سوف يرد هو اليوم أرسل رسالة للحوثيين وكانت رسالة مؤلمة، ولا أعتقد أنه سوف يتوقف عن ذلك لأن التحالف لديه معلومات كافية وخبرة كافية ودقة كافية لأن يستهدف المواقع، لأنه ذكر أيضا أنه يحافظ على مقدرات الشعب اليمني ولا يريد أن
1: صحيح،
0: يقصف مواقع فيها مدنيين
1: وهذا
0: أو
1: يضرب
0: حتى
1: السردية
0: بنى تحتية.
1: الحوثي التي انطلق منها لتصعيده في الآونة الأخيرة والقول أن هناك حصار على الموانئ اليمنية، وهو بهذا يرد على السفن السعودية بهذه الطريقة، يعني تدحض المزاعم الحوثية عبر هذا البيان. وهناك شجب دولي حول إزاء الممارسات الحوثية في الآونة الأخيرة، حتى أممية من الأمم المتحدة صدرت إزاء هذه الممارسات في البحر الأحمر. كيف يمكن للسعودية أن تستثمر هذا الزخم الدولي في تصديها لهذه الممارسات؟
0: بكل تأكيد جلال، أن الجماعة الحوثية في عام 2023 عندما بادرت بعمليات قرصنة لم تؤثر صفر على المعادلة في غزة، ولكنها حققت بعض الدعاية للجماعة. كان هناك تأثير ليس تدميريا، ولكن كان هناك تأثير على ارتفاع أسعار الشحن، كثير من السفن كانت تغير مسارها، وهذه الأسعار عندما ترتفع فهي تنعكس على المستهلك النهائي، والمستهلك النهائي في الأخير في الدول الغربية هو الذي يصوت، والأحزاب والحكومات لا تريد هذا المستهلك أن يعاني من التضخم بسبب الحوثيين. الجماعة الحوثية توهمت أنها تستطيع أن تستمر بهذه الهجمات لأنه لم يتم ردعها، وأنا أستشهد وأقتبس بكلام رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي عندما قال إن تأمين البحر يبدأ من البر، لأنه لا يمكن لجماعة خارج إطار الدولة تمتلك أسلحة نوعية تستطيع أو نوعية عفوا تستطيع من خلالها أن تنفذ هذا النوع من العمليات، فبالتالي يجب أن تردع الجماعة الحوثية لأن الرد عليها لن يكون سهلا، والمجتمع الدولي اليوم لن يتعاطف معها كما في السابق، في السابق كانوا يتعاملون معها كجماعة معارضة أو كمسألة داخلية يمنية، اليوم هي تلامس اقتصاد العالم، وإذا ما أخذنا في الحسبان أيضا المشاكل والقلاقل التي يشهدها مضيق هرمز هذا يؤثر على باب المندب ويؤثر أيضا على أسعار النفط، لأن السعودية من كبار المنتجين للنفط، وبالتالي عندما يتم تهديد أي شحنات نفط تؤثر في الاقتصاد العالمي، فالأسعار سوف ترتفع، والعالم لا يريد هذه الأسعار أن ترتفع. بالمناسبة هناك تحالف أوروبي موجود في البحر الأحمر صحيح. حتى اليوم
1: أسبينيس وهي أعلنت التزامها،
0: حالف الازدهار جاهز أيضا للتصدي لهم.
1: نعم، يعني من خلال معلوماتك ومعطياتك واتصالاتك، هل هناك من اتصالات حثيثة؟ لأن الاتحاد الأوروبي أعاد وذكر أن مهمته في البحر الأحمر باقية، وهي ملزمة وملتزمة بأمن الملاحة في هذه المنطقة، وبالتالي هي في نفس الخندق اليوم مع السعودية ومع التحالف العربي. هل يمكن أن يكون هناك من تحالف دولي الآن للتصدي لهكذا ممارسات تهدد الملاحة الدولية وليس فقط المنطقة؟
0: نعم، أعتقد أن كل الخيارات العسكرية للتعامل مع التهديد الحوثي للملاحة موجودة. المشكلة هنا جيلان أن التهديد الحوثي لا يقتصر على الملاحة. الحوثيون ل12 عاما يعيشوا تحت وطأتهم 40 مليون يمني في كابوس كبير اسمه الانقلاب، وفي بطش شديد وإتاوات وجبايات، وبالمناسبة هم الذين يحاصرون اليمنيين، لأنهم هم الذين يرفضون الرحلات المطار، هم الذين استقطبوا العالم كله لكي يقصف اليمن، أمريكا وإسرائيل وغيرها بعمليات قرصنة لم تصد في مصلحة الفلسطينيين ولا في مصلحة غزة إطلاقا. فبالتالي الحوثي لا يتحمل مسؤولية، في الأخير ليس لديه أي التزامات دولية لأنه عصابة أو جماعة انقلابية سيطرت على القوة على الأرض بالقوة ولا يعترف به أحد، فبالتالي يستطيع أن يفعل ما يحلو له. فبالتالي إذا أراد المجتمع الدولي أن يقضي، أو إذا أراد المجتمع الدولي أن يؤمن الملاحة الدولية في باب المندب، عليه أن يساعد على أن يذهب الحوثي إلى السلام، إما بالضغط العسكري أو بمعالجة الأزمة عسكريا بشكل كامل. وأعتقد أن هذا ما يطلبه كثير من اليمنيين، لأن هناك غضب قبلي، هناك غضب صحيح. مجتمعي، هناك تململ كبير داخل اليمن من الجماعة وأفعالها.
1: وفي يعني في هذا الإطار أعلنت السعودية أنها ستبقى دائما إلى جانب الشعب اليمني، وأنت تتحدث عن هذا الرفض القبلي الآن ومتصاعد حقيقة، هناك تململ كبير يعني نشاهده عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاه الحوثي، حتى من قبائل كانت قريبة منهم الآن ترفضهم ويعني تذهب باتجاه معارضتهم بشكل حتى بشكل مسلح، وتدعو إلى العمل المسلح ضد هذه الجماعة الآن. هل ممكن استثمار هذه اللحظة أم التعويل الآن على أي وساطة ممكنة؟
0: أعتقد أن الخطاب الذي أستوعبه حتى الآن أن الحل السياسي وخريطة الطريق الأممية هي المسار الوحيد الذي قد يفضي بالأزمة اليمنية إلى الانتهاء. الجماعة الحوثية بالمناسبة كما تفضلتي هناك قبائل كانت مع الجماعة الآن ترفضها. الجماعة حاولت أن تحشد المزيد من المقاتلين للاستعداد لعمليات عسكرية مقبلة، لم تلقى التجاوب السابق الذي كانت تدعو له. في المقابل لا ننسى أن الحكومة اليمنية تعيش في أقوى أوقاتها، تحت قيادة سياسية موحدة، تحت قيادة عسكرية أكثر توحدا، لأن الرئيس رشاد العليمي أوكل للتحالف بقيادة غرفة عمليات واحدة تضم الجيش اليمني وكافة الفصائل اليمنية المقاتلة. فهذا الأمر سوف يعود في الميزان العسكري ضد الجماعة الحوثية التي كانت في السابق تراهن على اختلافات مناهضية.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. قديس الساعة كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري ماكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيح والكنيسة. إن أوديوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. This is SEA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: للفنانين نوال الزوبي. هالأغنية استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. تعرفوا مستمعينا أن أستراليا تحذر رعاياها، الوضع بالشرق الأوسط متقلب وقد تتدهور الأمور في أي لحظة. وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ قالت أن الأستراليين الذين يريدون السفر إلى دول الشرق الأوسط أو دول الخليج، الوضع بالشرق الأوسط متقلب الآن وقد تتدهور الأمور في أي وقت بدون سابق انذار. اتبعوا النصائح الحكومية الخاصة بالسفر. يذكر انه استراليا طلبت من رعاياها التفكير جيدا قبل السفر الى الاردن والدول الخليجية بسبب التوترات الحالية بالمنطقة بين ايران وامريكا، وطلبت ايضا من رعاياها عدم السفر الى سوريا والعراق ولبنان، مع التنويه بانه هذا التحذير موجود منذ اشهر ولا يزال مستمر. صباح النور لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. متوجه الى فاصل استراحه ونرجع نتابع سوا. 2ME listeners, bring it back,
1: tell it like it is, bring it back. انا بصراحه التهنئه اللي بقولها للدكتور بولس، انا بملبورن، بقول ان الكلمه اللي قالها جميله جدا جدا. اهم حاجه نحب بعض، مسلمين ومسيحيين.
2: جست انا اسمي جوزيف ومتسمع، بس تقلك شو مزوقه بحد بالغنيه عبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا، حبيت اسلم عليكي واقول لك انا مبسوطه كثير اني سمعت صوتك.
0: جولة أخبار الساعة 9 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزر في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. Get the news first from
5: 2ME. من أجل عالم ليس هكذا. با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. Action. Yes, لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
6: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. أهالي بلدة زوطر الغربية بدأوا العودة إلى بلدتهم بعد انسحاب إسرائيل وبعد استكمال الجيش اللبناني عملية تنظيف المنطقة. إنها بداية عملية جيدة لصيغة الإطار وتثبت مرة أخرى أن الدولة بدأت تستعيد ما خسره لبنان من أراض نتيجة تهور حزب الله وخطأ حساباته، أو بالأحرى بسبب تقديمه مصلحة إيران على المصلحة اللبنانية. وكتأكيد على أن ما يحصل خيار استراتيجي وليس خيارا تكتيكيا فحسب، فإن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد اليوم أن الوقت حان لإنهاء الحرب نهائيا. بالتوازي أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الدولة عازمة على تأمين حاجات أبناء الجنوب بما يثبت أو يثبت وجودهم في أرضهم ويحفظ أرزاقهم. ألا يثبت ما يحصل أن حزب الله يفعل غير ما يقول وأنه يعمل بعكس شعاراته؟ فهو في أدبياته يقول إنه يحرر ويعمر، فيما الوقائع تدل أنه هو من يستجر الاحتلال ويدمر، فيما الدولة هي التي تحرر وتعمر. إقليميا، بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل في واشنطن، ووفق المعلومات فإن الأخير سيطلب من ترامب أن يعطيه الضوء الأخضر لتوجيه ضربات داخل إيران. لكن التقارير الغربية تشير إلى أن ترامب لم يحسم قراره بعد بهذا الشأن، وأنه يميل على الأرجح إلى تكثيف الضربات الأمريكية قبل أن يقرر ما إذا كان سيسمح لإسرائيل باستهداف إيران. لكن قبل تفصيل الوقائع السياسية والعسكرية محليا وإقليميا، البداية روحية. فغدا لبنان على موعد مع حدث ديني ووطني كبير يتمثل في تطويب مؤسس لبنان الكبير البطريرك إلياس الحويك. آخر الأجواء والاستعدادات من الديمان، حيث يحتفل غدا بالتطويب ومن مسقط رأس الطوباوي الجديد حلتا مع مراسلينا أو مراسلينا شربل أبي هاشم وزينة شمعون. البداية من الديمان، شربل، يعني الاستعدادات اكتملت وغدا يوم تاريخي، ماذا في التفاصيل؟
1: نخلة، يعطيك العافية. على هيدا المذبح سيقف يوم غد البطريرك الماروني مارب شارة بطرس الراعي، مثل ما عم نشوف بعدسة الزميل كمال أبي راشد، اللي بياخد هذا المذبح شكل سفينة فيها 18 ضلع، وهي 18 طائفة. على هذا المذبح بالنص سيقف البطريرك مارب شارة بطرس الراعي ليعلن تطويب بطريرك الاستقلال، أو عفوا لبنان الكبير إلياس الحويك، إلى جانب لفيف من المطارنة والكهنة، إلى جانب السيدة دنيز طوق وهي منظمة هذا الاحتفال الكبير. دنيز، بدنا منك شوية تفاصيل عن بكرة، شو التوجيهات العامة اللي بتوجهيها للناس؟
2: مساء الخير أول شيء، مساء الخير الام تي في هون بقلب الديمان. نحن خلص بضع ساعات ورح نبلش بالتطويب. مثل ما انتم شايفين في 300 كرسي للكهنة، حاطين 5500 كرسي بيضة لهلا، عاملين ساحة جانبية شوي فيها 1000 كرسي. نحن البواب رح تبلش تفتح من الساعة 1:30. أنا بطلب من العالم اللي جاية تجي بكير. رح يكون في 2 باركينج، جاية من الباترون الكورة الحدد بصف بالباركينج الأحمر، وهونيك في حفلات رح تنقل العالم على قلب الموقع، واللي جاية من أرز وبن بشري رح يكون كمان الباركينج الأصفر ورح ينقل العالم لهون. أنا بتمنى بس على كل العالم أنه تتابع إرشادات 350 متطوع عم بيساعدنا بالتنظيم. أنا بدي أشكر رهبة العائلة المقدسة على هالثقة اللي عطونا إياها لنقدر نساعدهم بهالتنظيم. وبكرة يوم مجيد مش بس لألنا، لكل لبنان والعالم كله.
1: شكرا لك مدام دنيز. اذا نخلي بس بعد تزيد كمان انه المتطوعين يلي حكيت عنهم مدام دنيز بعدهم عم بيشتغلوا لهلا بالساحه، عم بيجهزوا هذه الكراسي تتكون عم تستقبل كل المؤمنين يلي حابين يكونوا عم بيشاركوا بكره. اكيد الام تي في بكره رح يكون منذ الصباح الباكر عم تنقل هذه الصوره من الديمان. عوده لك نخلي.
0: شكرا شارل.
3: وفي حالة مسقط راس البطريرك الحويك، يستعد ابناء البلده وكل المتطوعين في تزيين الطرق والساحات ومنزل الحويك بالأعلام واللافتات. كل الأجواء من هناك مع زميلتنا زينة باسيل شمعون. تفضلي زينة.
4: ديانا مساء الخير. أنا موجودة حاليا بمنزل البطريرك إلياس لحويك. بهذا المنزل ولد سنة 1843، وبهذا المنزل تنشق الإيمان من والده الخوري بطرس عبود ومن والدته المعروفة إنه ما كانت المسبحة تترك إيدها. بكل زاوية بهذا البيت في قصة تحكي عن البطريرك، تاريخ البطريرك، محبته للإيمان وللكنيسة، ومن بعدها إلى لبنان ولبنان الكبير. إلى جانب الأستاذ لوون لحويك، لوون لحويك بيو البطريرك عمه، يعني جده بيكون خيو للبطريرك لحويك وهو وريث هذا المنزل. استاذ لوون، باختصار ابرز ذكريات هذا المنزل.
5: البيت بتواضعه وصل لمرحله كان رح ينهار، وصدف انه مرق المير موريس شاب يلي كان مدير عام الاثار وتفاجأ بالوضع هذا، سارع الى زياره الرئيس فؤاد شاب، وهناك صدر تعليمات لكامل بيك الأسعد وزير التربية آنذاك سنة 63، أصدروا قرار باعتبار البيت ضمن قائمة جد العام الأبنية الأثرية، ومن يومتها الدولة ما أخرت ولا يوم تساوت هالبيت ورممت.
4: النقطة الثانية كمان المميزة بهذا البيت، فينا نحتفل بالقضاديس بعرف بهذا البيت؟
5: طبعا، لأنه في كتاب من البطريرك يوحنا الحاج يحماكم بيسمح مش بس القداسات، الاعتراف، الزياحات وغيره، وفوق 7 أمطارين مقدسين على ايامي انا هون، عشرات وعشرات الكهنة كانوا يقدسوا، وكل احد كان في قداس بالبيت هيدا، بيت البطريرك الياس لحويك.
4: في كتير كتب وكتابات ورسائل من البطريرك وقصص، رح نحطها وين؟ قلت لي هذا البيت رح يتحول الى ماذا؟
5: ان شاء الله قريبا بيكون في متحف للبطرك ببيته، وفي كابيلا كمان للصلاة ببيته.
4: شكرا شكرا. اذا مثل ما قلت ديانا، بلدة البطريرك لحويك تتحضر بكرة لكل ابناء البلدة وعائلة لحويك الذهاب الى طبعا الديمان والاحتفال بمراسم التطويب، ونحن رح نكون معكم ايضا غدا من الام تي في من هذه الضيعة كمان عم ننقل تفاصيل هذا النهار كمان المقدس.
3: شكرا لك زينة.
0: لقاءات البطريرك لحويك بجمال باشا تتحول من مواجهة بين سلطة روحية وحاكم عسكري إلى محطة تكشف رجلا حمل قضية شعبه ودافع عن حقه في البقاء في أرضه. الطابع الإنساني الذي تميز به البطريرك لحويك في هذا التقرير لستريدة بعينه.
6: في زمن كانت فيه المجاعة تحاصر جبل لبنان وتفتك بأبنائه خلال الحرب العالمية الأولى، خاض البطريرك الياس لحويك مواجهة من نوع آخر مع السلطة العثمانية، عنوانها حماية الإنسان وانتزاع لقمة العيش للجائعين. وكواليس لقاءاته مع جمال باشا كشفت جانبا أساسيا من شخصيته ودوره.
7: بال 1915 لما كان جمال باشا عم بيزور البطريرك لحويك، ميشيل سرسو كان عم بيرافق جمال باشا، بيقول له للبطريرك لحويك اطلب اللي بدك اياه من جمال باشا، طلب منه انه يرد المنفيين يلي بعدهم بالشام وبالقدس على لبنان، ومن بيناتهم كان في مصطفى العماد الدرزي. بيقوم بيقول له وقت جمال باشا، هودي منهم من قومك، منهم من طيفتك، ليه عم بتطالب فيهم؟ بيقول له وقت البطريرك لحويك، هيدا الموضوع ما في طائفيه فيه، هودي كلهم لبنانيه. وبيقول وقت البطريرك لحويك انه يومتها اصدر الامر بالحال جمال باشا انه يردن على وطنهم.
6: البطريرك لحويك واجه القيود المفروضة على ادخال القمح والمواد الغذائية الى جبل لبنان، وفتح الاديرة امام الجائعين والمبعدين والنازحين، وخصوصا الارمن والكلدان الاشوريين والسريان.
8: تم انقاذ 400,000 لبناني، موارنة ومسيحيين ولبنانيين. هيدي الناحية الإنسانية عند البطريرك لحويك، كان مجموعة من الكهنة والمدنيين يوزعوا الأكل بالليل بين الساعة 1 والساعة 5 الصبح، بيكون العسكر العثماني نايم. البطريرك لحويك ما بحياته نظر نظرة مختلفة بين لبناني وآخر، بين ماروني وآخر، بين مسيحي وآخر، وهيدا اللي خليه أنه يكون بطريرك لبنان الكبير.
6: لم يقدم بطريرك لبنان الكبير رسالة إنسانية فحسب، بل ثبت أيضا خيارا وطنيا عبر تمسكه بالأرض ليكون رسالة للبنانيين ولا سيما الشبيبة إلى عدم الهجرة.
9: Sydney traffic, Borkham Hills, a car and truck have come together on Old Borland Road near Ackling Street. That's affecting your northbound run. In Double Bay, a truck's broken down. Eastbound on New South Head Road across street, it's sitting in the right turn lane. Taking a look at Melbourne traffic, Greensboro, we've got roadworks. Grimshaw Street is closed between Watsonia Road and the Greensboro Highway. Till early Monday, you'll have to use a Greensboro Highway instead. And in Werribee, Browns Road is closed for roadworks between West Road and Alford Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
10: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا صباح النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم السبت اليوم 25 من شهر تموز بسيدني. درجات الحرارة بتوصل ل 20-15 على الصعيد ميلبن. بنسمع جولة غنائية بس عبر أثير راديو 2ME. بونجور.

تحياتي الصباحية لك المستمعين. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. اعتقال شخصين بعد كشف مخطط مزعوم لسرقة 500,000 دولار من عمليات نقل أموال في ملبورن. ألقت الشرطة القبض على رجلين بعد تحقيقات كشفت عن مزاعم تتعلق بمخطط للاستيلاء على مبالغ نقدية خلال عمليات نقل أموال مرتبطة بأجهزة الصراف الآلي في عدد من ضواحي ملبورن، وتقدر قيمة الأموال التي يجري التحقيق بشأنها بنحو 500,000 دولار، فيما يواصل المحققون جمع أدلة لمعرفة تفاصيل القضية كاملة. القضية تثير تساؤلات حول إجراءات حماية ونقل الأموال. صباح النور لكم من جديد. أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنان محمد حمكي. منروح لعند الشامي مع الفنان لين الحايك ديو. نسمع سوا عبر 1638 AM 2ME أستراليا.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتو أمي أستراليا.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: كلهم كلهم عنا on 1638
4: 2ME. This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة، والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية، إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق، والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه، يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابعة لمار فرانسيس، تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986، ناطرين منك عجيبة. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street, 9897-222, خلف KFC.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: بنتوجه إلى فاصل استراحة قصير ونرجع عبر أثير راديو 2ME منتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 10 صباحا.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
10: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab. بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
12: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.